جمر عخدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتقول ما بدي ولما عرفت ما في أمل يحلى عنقودها فتشت ع أحلى

0: صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، طبتم وطاب صباحكم مستمعين أينما أنتم. أهلا بكم مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الأربعاء الأول من تموز يوليو لعام 2026 الموافق 16 من شهر محرم لعام 1448 هجرية. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفهم التالية في الشمال لحيفا ناصرة غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة 92 فارزة 3، شمال البلاد صفد الجليل أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 88 فارزة 8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99 فارزة 3، أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93 فارزة 7. ويمكنكم أيضا الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعينا نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ فراس نجا القزاز ما يتيسر له من سورة النبأ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة النبأ. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. مستمعين، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع الصوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: العناوين: نبأ يفيد بأن ترامب بحث خيار العودة إلى حرب شاملة ضد إيران، إرجاء انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان عملا بالخطة التجريبية دون آلية رقابة واضحة بحسب قناة كان، تصفية إرهابي من حزب الله، مصرع رجل غرقا في نهارية، تخفيض أسعار الوقود، فرنسا إلى ثمن نهائي المونديال بعد تجاوز عقبة السويد، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، أقرأها على مسامعكم سيداتي وسادتي. ربي سالم، أسعد الله صباحكم. بحث الرئيس الأمريكي ترامب في الأيام الماضية خيار العودة إلى حرب شاملة ضد إيران، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب ناقش هذه الإمكانية مع وزير الحرب هيكسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال كين، وفي غضون ذلك اجتمع أمس في الدوحة المفادان الأمريكيان كوشنر وويتكوف مع رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني، وتناول الاجتماع مستجدات الملف الإيراني وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. أفادت قناة كان بأن المرحلة التجريبية لانسحاب إسرائيل من مناطق في الجنوب اللبناني أرجئت إلى حين التوافق على آلية مشتركة بين الجيش اللبناني وجيش الدفاع بتنسيق أمريكي. ويشير المراسل إيتاي بلومنتال إلى أن الانسحاب سينفذ فقط بعد وضع معايير واضحة تلزم الجيش اللبناني بالتحرك فورا ضد حزب الله. قام جيش الدفاع أمس بتصفية مخرب من حزب الله في جنوب لبنان بمحاذاة الشريط الأمني، وورد في بيان عسكري أنه شكل تهديدا على القوات. تقدم بريطانيا للأونروا منحة بمبلغ 23 مليون جنيه استرليني، وأعلنت وزيرة الخارجية في لندن إيفيت كوبر أن الأموال ستحول إلى وكالة الغوث لتوفير الغذاء والمياه والتعليم للاجئين في غزة. تفيد حصيلة جديدة بأن الجريمة أودت بحياة 26 شخصا في المجتمع العربي الشهر الفائت، وقتل في شهر رمضان الفضيل 18 شخصا بحسب بيانات صادرة عن مركز أمان، أورد النبأ مراسلنا أحمد أبو سويس. لقي الليلة الماضية رجل حتفه غرقا في أحد شواطئ نهرية، وتم انتشاله من مياه البحر ثم إقرار وفاته في المكان. خفضت عند انتصاف الليلة المنصرمة أسعار الوقود ب 32 أجورة لللتر الواحد، ويبلغ سعر لتر البنزين من نوع 95 أكتانا بالتعبئة الذاتية 7.48 أجورة. حجزت فرنسا مقعدها في ثمن نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم بعد أن تغلبت على السويد بثلاثية نظيفة. سجل النجم كيليان مبابي هدفين.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تنخفض اليوم درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون حول معدلها الموسمي، ويحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة. في السابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.
6: طاب صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم سيداتي وسادتي في هذا العدد الجديد من برنامج صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الأربعاء الأول من يوليو تموز لعام 2026 الموافق 16 من شهر محرم لعام 1448 هجرية. مستمعينا الكرام، إذن صحف هذا اليوم تكشف عن مشهد متشابك بصورة غير مسبوقة مع استمرار تداعيات الحرب وانعكاساتها على مختلف مؤسسات الدولة. ففي الجانب السياسي والأمني تواصل الجدل حول دور الأجهزة الأمنية في الساحة الداخلية في ظل غياب أو في ظل تقارير عن محاولات جهاز الشباك تجنيد ناشطين من الاحتجاج المناهض للحكومة بالتزامن مع تصاعد الخلافات حول أزمة التجنيد واستمرار الاعتماد المتزايد على قوات الاحتياط والجدل بشأن مكانة الحريديم في الخدمة العسكرية. وفي الميدان يؤكد رئيس الوزراء نتنياهو من جنوب لبنان استمرار العمليات العسكرية ضد حزب الله، بينما تتواصل الخطط الإسرائيلية المتعلقة بقطاع غزة بما في ذلك مشروع إقامة مناطق إنسانية خارج سيطرة حماس وسط نقاش داخلي حول شروط إعادة الإعمار ومستقبل القطاع. وعلى الصعيد المجتمعي ترسم الصحف صورة لمجتمع يواجه أثمانا باهظة بعد 1000 يوم من الحرب، مع تحذيرات من أزمة نفسية متفاقمة بين جنود الاحتياط وعائلاتهم وتزايد مؤشرات الإرهاق المجتمعي. كما تتناول الصحف تحولات في توجهات الجيل الشاب مع مؤشرات إلى تصاعد النزاعات العنصرية وتراجع الالتزام بالقيم الديمقراطية لدى الناخبين الجدد، إلى جانب انتقادات تتعلق بأداء الشرطة بعد السماح بتوثيق مداهمة استهدفت قاصرين وما أثار ذلك من جدل قانوني وحقوقي. وفي السياق المدني تتصدر قضايا ذوي الإعاقة وضعف خدمات النقل وفشل الحكومة في إدارة العمل التطوعي خلال الحرب، ما يعكس تحديات متزايدة في أداء مؤسسات الدولة. وفي صفحات الرأي والتحليل يبرز نقاش واسع حول حصيلة الحرب بعد مرور 1000 يوم بين من يرى أن الإنجازات العسكرية لم تتحول إلى مكاسب سياسية، ومن يعتبر أن التحدي الأكبر بات الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية. كما تتواصل السجالات بشأن الدور الإقليمي لدولة قطر وملفات الوساطة والانقسامات الداخلية في وقت تبقى فيه التطورات الإقليمية من لبنان إلى غزة وإيران حاضرة في صدارة المشهد الإسرائيلي. مستمعينا الكرام، مستمعي راديو مكان، بعد قليل بإذنه تعالى سنكون مع كل هذه التفاصيل، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.

15 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهاتنا استديوهات راديو مكان. أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. إذن مستمعينا تعالوا نبدأ هذا المشوار الصباحي من صحيفة هارتس وأبرز ما خططه لنا من عناوين. هارتس عنوانها الأول هكذا: خطة قبيل الانتخابات، الشباك يضاعف جهوده لتجنيد متظاهرين ضد الحكومة. في تفصيل هذا العنوان، كشفت تقارير أن جهاز الأمن العام الشباك حاول خلال الأسابيع الأخيرة تجنيد ناشطين من الاحتجاج المناهض للحكومة عبر عروض مالية وامتيازات مختلفة مقابل تزويده بمعلومات ميدانية. وبحسب شهادات ناشطين، طلب منهم الإبلاغ عن تحركات المتظاهرين وعن ناشطي اليمين الذين يحاولون عرقلة الاحتجاج بحجة تهدئة الأوضاع قبل الانتخابات. كما أشار بعض المعتقلين في الاحتجاج إلى أنهم خضعوا لمحادثات مع ضباط من الشباك حاولوا إقناعهم بالتعاون وتقديم تقارير فورية من داخل المظاهرات. من جهته، رفض جهاز الشباك التعليق على هذه الاتهامات، فيما أثارت القضية جدلا واسعا حول تدخل الأجهزة الأمنية في الحراك السياسي الداخلي. هارتس هذا الصباح.

ومن عناوين هآرتس البارزة: أكثر عنصرية وأقل ديمقراطية، خريجو الثانوية سيصوتون لأول مرة بعد سنوات من الأزمات. في تفصيل هذا العنوان تشير تقديرات باحثين وخبراء تربية في البلاد إلى تصاعد النزاعات العنصرية بين فئة الشباب مقابل تراجع الالتزام بالقيم الديمقراطية لدى خريجي المدارس الثانوية. ويستعد هؤلاء الشباب للمشاركة لأول مرة في الانتخابات المقبلة بعد سنوات من الأزمات والتحولات السياسية والاجتماعية والأمنية التي رافقت مرحلة نشأتهم. وبحسب مختصين في مجال التعليم، فإن الخوف والكراهية تجاه المواطن العربي في إسرائيل ازدادا بين بعض الشباب رغم ارتفاع الوعي بقضايا مثل حرية التعبير وحقوق الأفراد. كما حذر التربويون من وجود تناقض في فهم بعض الطلبة لمبادئ الديمقراطية، إذ يدعمون حقوقا معينة بينما يتجاهلون حقوق الأقليات الأخرى.

خلافا للتعليمات، الشرطة سمحت لفريق صحفي بتوثيق مداهمة شقة لقاصرين في جنوب تل أبيب، إذ كشف تقرير لصحيفة هارتس أن الشرطة سمحت لفريق تصوير تابع لهيئة البث كان بمرافقة قوة أمنية خلال مداهمة شقة في جنوب تل أبيب واعتقال قاصرين، رغم القوانين التي تمنع نشر تفاصيل تخص الأحداث المتعلقة بالأطفال. وجرت العملية ضمن حملة تروج لها الشرطة ضد ما تصفه بعصابة أبناء الأجانب، حيث داهم نحو 30 شرطيا شقة كان يقيم فيها 8 فتيان تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما. وأثار توثيق الاعتقال انتقادات قانونية، إذ أكد قاض خلال جلسة تمديد اعتقال 2 من القاصرين أن تصوير العملية من قبل وسائل الإعلام كان غير قانوني، وأن الضرر الواقع على القاصرين خطير بشكل خاص. وقال أحد الفتية إن عناصر الشرطة ركزوا على مطالبة الطاقم الإعلامي بتصويرهم باستمرار أثناء المداهمة والاعتقال.

من هارتس مستمعين تعالوا ننتقل إلى صحيفة يديعوت أحرنوت وأبرز ما جاء فيها من عناوين هذا الصباح. العنوان الأول في الصحيفة: الثمن النفسي الذي يدفعه المجتمع المقاتل بعد 1000 يوم من الحرب. وتضيف يديعوت هذا الصباح: كشف بحث واسع لجامعة ريخمان عن أزمة نفسية عميقة بين جنود الاحتياط وعائلاتهم بعد الحرب المستمرة، حيث أظهرت المعطيات نسبا مرتفعة من أعراض الصدمة النفسية لدى الآباء والأمهات والأطفال. وبحسب الدراسة يعاني 35% من جنود الاحتياط و42% من زوجاتهم من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، فيما ظهرت أعراض مشابهة لدى 75% من أطفال عائلاتهم، مع تسجيل حالات حادة لدى نسبة كبيرة منهم. كما رصدت الدراسة تدهورا في العلاقات الأسرية والزوجية وصعوبات في عودة الجنود إلى الحياة الطبيعية بعد الخدمة الطويلة، إضافة إلى مشكلات نفسية وسلوكية لدى الأطفال مثل الخوف والانطواء واضطرابات النوم. وأكدت الباحثة البروفيسور روث فيلدمان أن عائلات جنود الاحتياط تدفع الثمن الأغلى للحرب، محذرة من أن غياب الدعم النفسي والعلاج المتخصص سيترك آثارا طويلة الأمد على المجتمع الإسرائيلي بأكمله.

نبقى في ديوت أحرنوت وتحت عنوان جنود الاحتياط سيدفعون الثمن والجدل يتصاعد حول أزمة التجنيد والتصريحات الحريدية تكتب ديوت أحرنوت.

يعود وعائلاتهم من إرهاق متواصل بعد أشهر طويلة من الحرب، كما ذكرنا في العنوان الأول للصحيفة. وفي موازاة ذلك، أثارت تصريحات حاخامات وسياسيين من المجتمع الحريدي ضد التجنيد وضد رئيس الأركان زمير، أثارت موجة غضب واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية بعد خطابات اعتبرت تحريضية ومهينة للمؤسسة العسكرية. وحذر قادة عسكريون وسياسيون بينهم رئيس الأركان السابق رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت من أن استمرار الأزمة الحالية يهدد الجيش أو تهدد الجيش والمجتمع، داعين إلى توسيع قاعدة الخدمة العسكرية وتقليل العبء عن قوات الاحتياط.

وفي تقرير لصحيفة يديعوت أحرنوت حول ذوي الإعاقة خط هذا العنوان: ذوي الإعاقة لا يستطيعون مغادرة منازلهم. وتنقل عنهم يديعوت أحرنوت وأحدهم يقول: نحن نعاقب. إذن في تقرير لصحيفة يديعوت أحرنوت تكتب هذه الصحيفة: كشف تقرير لمراقب الدولة عن أزمة عميقة في منظومة المواصلات والخدمات المخصصة لذوي الإعاقة وسط شكاوى واسعة من غياب وسائل نقل ملائمة وصعوبات يومية في التنقل. وأفاد أشخاص من ذوي الإعاقة بأنهم يضطرون لمغادرة منازلهم قبل ساعات طويلة بسبب رفض بعض سائقي سيارات الأجرة خدمتهم، أو بسبب عدم ملائمة الحافلات والكثير من المحطات لمستخدمي الكراسي المتحركة وكلاب الإرشاد. كما أظهر التقرير إخفاقات كبيرة في نظام بطاقات مواقف ذوي الإعاقة، مع إصدار مئات الآلاف من التصاريح بشكل غير منظم وبشكل غير قانوني، مقابل نقص حاد في أماكن الوقوف المخصصة وضعف الرقابة على سوء استخدامها. نعم، تقرير مراقب الدولة أشار إلى إخفاقات كبيرة في نظام بطاقات مواقف ذوي الإعاقة، مع إصدار مئات الآلاف من التصاريح بشكل غير منظم، وهذا حقيقة ما نلحظه في شوارع بلادنا، حيث باتت إشارات بطاقات مواقف ذوي الإعاقة تظهر بشكل كبير على شوارع البلاد. وأكد ناشطون هنا في هذا التقرير ومؤسسات حقوقية أن غياب التنسيق بين الجهات الرسمية وعدم تطبيق خطط النقل الميسر بشكل فعلي يترك كثيرا من ذوي الإعاقة معزولين داخل منازلهم، ويؤثر على حياتهم اليومية وصحتهم وفرص عملهم. يديعوت أحرنوت، هذا الصباح.

0: غدا على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

32 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. إذن مستمعينا، بعد أن كنا مع صحيفتي هارتس ويديعوت أحرنوت، تعالوا ننتقل إلى معريف وإسرائيل هيوم وأبرز ما خطوه لنا من عناوين لهذا الصباح. معريف: نتنياهو من جنوب لبنان: سنواصل البقاء ما دام حزب الله يشكل تهديدا. تكتب الصحيفة: أجرى رئيس الوزراء نتنياهو جولة مفاجئة في الشريط الأمني بجنوب لبنان برفقة وزير الدفاع وقادة عسكريين، مؤكدا أن الجيش سيواصل عملياته ولن ينسحب طالما بقي حزب الله يشكل خطرا على إسرائيل. في موازاة ذلك، يحقق الجيش في حادثة فقدان جهاز عسكري مشفر داخل الأراضي السورية بعدما عثر عليه سكان محليون ونشروا صوره على مواقع التواصل، فيما أكد الجيش أنه عطل الجهاز عن بعد لمنع تسريب معلومات حساسة. سياسيا، وصلت وفود أمريكية إلى قطر لمحاولة استئناف المفاوضات غير المباشرة مع إيران وسط توتر إقليمي متواصل وانتقادات داخل الولايات المتحدة لسياسة الإدارة الأمريكية تجاه طهران والحرب الأخيرة في المنطقة. معريف هذا الصباح.

وفي مقال رأي في صحيفة يديعوت أحرنوت، هذا المقال عنوان هكذا أوقفوا قطر. نعم، هكذا عنوان هذا المقال أوقفوا قطر، اتهامات لهذه الدولة بتمويل أعداء إسرائيل وتأجيج الانقسام الداخلي. اتهم الكاتب إفرايم غانور قطر باستخدام نفوذها المالي والسياسي لإضعاف إسرائيل، ليس عبر الحروب المباشرة بل من خلال تمويل خصومها ودعم ما وصفه بتصاعد معاداة السامية والانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي. وأشار المقال إلى أن الدوحة تستثمر مليارات الدولارات في الإعلام والجامعات والرياضة والسياسة الدولية، معتبرا أنها تلعب دورا مزدوجا عبر التوسط إقليميا من جهة والحفاظ على علاقات وثيقة مع إيران وحماس من جهة أخرى. كما تناول هذا التقرير الجدل السياسي داخل البلاد حول مشروع قانون أساس دراسة التوراة الذي يهدف إلى منح مكانة دستورية لطلاب المعاهد الدينية بعد حذف بند أثار غضبا واسعا لأنه ساوى عمليا بين دراسة التوراة والخدمة العسكرية. وتوقعت الأوساط السياسية والقانونية أن يثير القانون معارك قضائية وسياسية حادة في ظل أزمة التجنيد والخلاف المتصاعد حول مساهمة الحريديم في الخدمة العسكرية. مع ريفن هذا الصباح.

ومستمعينا جاء قبل قليل وهذا النبأ العاجل الاشتباه بجريمة قتل مقتل شاب يبلغ من العمر نحو 24 عاما بإطلاق نار في شفا عمر. إذن هذا الخبر جاء قبل لحظات، مقتل شاب يبلغ من العمر نحو 24 عاما بإطلاق نار في شفا عمر. بالطبع سنوافيكم بكل التفاصيل فور وصولها. نكمل مع الصحف، وفي صفحات الداخلية لصحيفة معريف هذا الصباح هذا العنوان خطف الصحيفة: متضامنون بعضهم مع بعض، نحو نصف الإسرائيليين تطوعوا للمساعدة خلال الحرب. وتكتب الصحيفة: كشف تقرير لمراقبي الدولة أن الحكومة فشلت خلال حرب السيوف الحديدية في إنشاء جهة مركزية تنسق بين الوزارات والمؤسسات المدنية وآلاف المتطوعين والجهات المانحة، رغم موجة تطوع غير مسبوقة شارك فيها نحو نصف السكان البالغين. وأظهر التقرير أن أكثر من 1,200,000 شخص تطوعوا، فيما بلغت قيمة التبرعات والعمل التطوعي خلال الأشهر الأولى للحرب نحو 3 مليارات شيكل، لكن غياب التنسيق الحكومي أدى إلى هدر موارد وفوضى في إدارة المساعدات والطوارئ. كما انتقد التقرير طريقة إخلاء الجرحى في هجوم 7 أكتوبر، مؤكدا أن الجيش ونجمة داود الحمراء ووزارة الصحة عملوا لساعات طويلة دون تنسيق كامل أو صورة ميدانية واضحة، ما تسبب بتأخير عمليات الإنقاذ والإجلاء. معريف هذا الصباح.

إلى صحيفة يسرائيل هيوم وأبرز ما جاء فيها من عناوين: دون نزع سلاح حماس، مجلس السلام سيقيم مناطق إنسانية في قطاع غزة. تحت بند نشر أولي في صحيفة يسرائيل هيوم، يستعد مجلس السلام خلال الأسابيع المقبلة لإطلاق مشروع تجريبي لإدارة مناطق إيواء إنسانية في مناطق من قطاع غزة لا تخضع لسيطرة حماس، تبدأ بمنطقة تل السلطان قرب رفح، مع نشر قوة متعددة الجنسيات للإشراف على الأمن وتقديم المساعدات. وتهدف هذه الخطة إلى توفير مساكن مؤقتة وخدمة طبية وغذائية للسكان في إطار مساع لفصل المدنيين عن نفوذ حماس تدريجيا، بالتوازي مع استمرار جيش الدفاع في تعزيز سيطرته العسكرية داخل القطاع. وتثير الخطة انقساما في المواقف، إذ يرى مؤيدوها أنها وسيلة لإضعاف حماس عبر تقليص نفوذها على السكان، بينما يحذر معارضون خاصة من بلدات غلاف غزة من أن إعادة الإعمار قبل نزع سلاح الحركة قد تمنحها فرصة لإعادة تنظيم صفوفها. وبحسب التقرير، فإن تنفيذ المشروع يأتي ضمن ما يوصف باتفاق ترامب، مع تأكيد الجهات المشرفة أنها لن تنتظر موافقة حماس على نزع سلاحها في حين تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية وفق القيود والتفاهمات القائمة. إذن تحت بند نشر أولي دون نزع سلاح حماس، مجلس السلام سيقيم مناطق إنسانية في قطاع غزة. يسرى الهيوم هذا الصباح.

وفي مقال رأي جاء في الصفحات الداخلية لصحيفة إسرائيل هيوم، كتبه يؤاذ ليمور وخط له هذا العنوان: النصر المطلق هو للشعب وله وحده. يرى الكاتب يؤاذ ليمور أن مرور 1000 يوم على الحرب أظهر نجاحات عسكرية كبيرة، لكنها لم تتحول إلى إنجازات سياسية، فيما بقيت جبهات القتال مفتوحة واستمرت التحديات الأمنية والدبلوماسية. ويشير كاتب المقال إلى أن القضاء على قادة حماس وحزب الله واستهداف القيادة الإيرانية لم يحقق حسما للصراع، بالتزامن مع تراجع الردع الإسرائيلي وتآكل الشرعية الدولية وزيادة الاعتماد على الولايات المتحدة. كما ينتقد كاتب المقال ما يصفه بنشوة القوة والإخفاقات السياسية والداخلية، محذرا من اتساع الانقسامات وتراجع مكانة إسرائيل على الساحة الدولية، ويؤكد أن النصر الحقيقي تجسد في صمود المجتمع والشعب، ولا سيما جنود الاحتياط والمتطوعين والمبادرات المدنية، معتبرا أن الوحدة الداخلية تبقى الضمانة الأساسية لمستقبل دولة إسرائيل. إسرائيل هيوم هذا الصباح.

46 دقيقة بعد السادسة الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا استوديوهات راديو مكان. تعالوا الآن مستمعينا لنكون مع أبرز ما جاء خلال أو على موقع مكان في الشريط الإخباري والشرق الأوسط اللندنية، ومن ثم سنقرأ على مسامعكم الحالة الجوية وأسعار صرف العملات. إذن مكان هذا الصباح، الشريط الإخباري في مكان: مقتل شاب بإطلاق نار في شفا عمر، جيش الدفاع يعلن تصفية مخرب من حزب الله في جنوب لبنان بمحاذاة الشريط الأمني، انخفاض أسعار الوقود ب32 أجورة للتر الواحد، فرنسا تهزم السويد ب3 أهداف نظيفة وتتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026. ومن أخبار المونديال الآن، مباشرة تجري مباراة المكسيك والإكوادور، ونتيجة المباراة هي 2 للمكسيك و0 للإكوادور. المباراة الآن بالدقيقة 85. إذن المكسيك تتقدم على الإكوادور ب2 مقابل لا شيء. إلى صحيفة الشرق الأوسط اللندنية وأبرز ما جاء فيها من عناوين: الدوحة تحسم الجدل، لا اجتماع رفيع المستوى بين الأمريكيين والإيرانيين. إذن الشرق الأوسط هذا الصباح عنوانها الأول: الدوحة تحسم الجدل، لا اجتماع رفيع المستوى بين الأمريكيين والإيرانيين. وقليباف يقول: الحصار انتهى والصواريخ والتخصيب خارج التفاوض، وإيران ترجح، هكذا تكتب الشرق الأوسط، ترجح إجراء محادثات في الدوحة بشأن أصولها المجمدة. وكنا قبل قليل قد قرأنا هذا العنوان الرئيسي: لا اجتماع رفيع المستوى بين الأمريكيين والإيرانيين في الدوحة. موجة الحر متواصلة في أوروبا وسط تحذيرات من موجة جديدة مقبلة. أوسع عقوبات أمريكية تضرب بمؤسسات حزب الله المالية. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على 5 كيانات مالية و16 مسؤولا وشخصية على صلة بالبنية المالية لمنظمة حزب الله. من عناوين الشرق الأوسط أيضا: الجيش السوداني يعلن تدمير 224 آلية للدعم السريع في 5 مناطق، تحذير أمريكي لإخوان السودان من التعاون مع الحرس الثوري الإيراني. مصدر مصري: 4 ملفات في محادثة القاهرة للتعجيل بتنفيذ اتفاق غزة. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

ومستمعينا، ماذا عن الحالة الجوية لهذا الصباح وخلال الأيام القادمة؟ طقس مستقر وانخفاض طفيف في درجات الحرارة وتحذيرات من قناديل البحر. تشهد البلاد اليوم الأربعاء أجواء صيفية وصافية بعد انقشاع السحب الصباحية مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، رغم بقائها أعلى بقليل من المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام. ويكون البحر المتوسط هادئا فيما تبلغ درجة حرارة مياهه 26 درجة مئوية، كما تكون بحيرة طبرية هادئة بدرجة حرارة مياه تصل إلى 26 درجة، بينما يكون البحر الأحمر هادئا وتبلغ درجة حرارة مياهه 25 درجة مئوية. وفيما يتعلق بانتشار قناديل البحر، رصدت أعداد كبيرة منها على شواطئ ريشون لتسيون وباتيام، إلى جانب بورود بلاغات عن مياه لاسعة في شواطئ نتسانيم وشمالي نتانيا. هذا وتشير التوقعات الجوية إلى استمرار الأجواء المستقرة خلال الأيام المقبلة، إذ يسود غدا الخميس طقس صاف دون تغير يذكر في درجات الحرارة، ويستمر الطقس المشمس والمستقر يوم الجمعة كذلك يوم السبت، مع استمرار الأجواء نفسها مطلع الأسبوع المقبل يومي الأحد والاثنين. ومن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خلال ساعة الليل، ما يجعل الليالي أكثر دفئا، في حين تستمر ساعة الظهيرة في المناطق الشرقية الممتدة على طول غور الأردن من كريات شمونة شمالا حتى إلى تجنوبا، بتسجيل أحمال حرارية شديدة إلى شديدة جدا، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر عند التواجد في تلك المناطق. إذن طقس مستقر وانخفاض طفيف على درجة الحرارة وتحذيرات من قناديل البحر.

الآن أمامي موقع بنك إسرائيل وأسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل. إذن أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي: الدولار الأمريكي يصرف مقابل شيكلين و97 أجورة، اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3 شواقل فارزة 39 أجورة، الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواقل فارزة 20 أجورة، والجنيه المصري يصرف مقابل 0.060 أجورة. بالطبع هذه الأسعار قابلة للتغيير. إذن كانت هذه أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح.

ومستمعينا الكرام، مستمعي راديو مكان، هذه الإشارة تشير إلى نهاية برنامج صحفنت لهذا الصباح وهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا المشوار الصباحي الإخباري، من خلاله قرأنا على مسامعكم أبرز ما خططوا صحافة هذا النهار من عناوين. كان معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني هنا من الهندسة الإذاعية زميل كوبي مور. مستمعينا، نتمنى لكم نهارا مشرقا جميلا طيبا، أكثر من شرب المياه. بعد قليل سنكون مع أغنية، ومن ثم نشرة أخباري السابعة، وبعد ذلك جولة الصباح الإخبارية. صباح الخير، أنتم على أثير راديو مكان.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
5: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
5: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: ديكولاين
9: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
8: ديكولاين.
10: عناوين السابعة: جريمة قتل في شفا عمر، إرجاء الانسحاب من جنوب لبنان وفق الخطة التجريبية دون آلية رقابة واضحة بحسب قناة كان. نبأ يفيد بأن مجلس السلام سيقيم مناطق إنسانية خالية من حماس في غزة. طفلة بحالة خطيرة قرب عراد إثر لسعة عقرب على الأغلب. تأهل منتخب النرويج إلى ثم النهائي المونديال وأجواء صيفية اعتيادية بوجه عام.
5: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة السابعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. قتل في شفا عمر صباح اليوم شاب عشريني من جراء تعرضه لإطلاق النار، وأوضحت الشرطة أن الخلفية جنائية. ووردنا للتو أن شابا عمره 25 عاما قتل بالرصاص في القرية التعاونية يجور بشمال البلاد. أفادت قناة كان بأن المرحلة التجريبية لانسحاب إسرائيل من مناطق في الجنوب اللبناني أرجئت إلى حين التوافق على آلية مشتركة بين الجيش اللبناني وجيش الدفاع بتنسيق أمريكي. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية للمراسل إيتاي بلومنتال إن الانسحاب سينفذ فقط بعد وضع معايير واضحة تلزم الجيش اللبناني بالتحرك فورا ضد حزب الله. ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن مجلس السلام في غزة سيطلق بعد أسابيع خطة تجريبية لإنشاء مناطق إنسانية في القطاع خارج نطاق سيطرة حماس. وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن المحطة الأولى هي حي تل السلطان في رفح. وأضافت أن مدنيين غير مسلحين لا ينتمون إلى الحركة سينقلون إلى هذه المنطقة. بحث الرئيس الأمريكي ترامب في الأيام الماضية خيار العودة إلى حرب شاملة ضد إيران. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب ناقش هذه الإمكانية مع وزير الحرب هيكسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال كين. وفي غضون ذلك اجتمع أمس في الدوحة المفادان الأمريكيان كوشنر وويتكوف مع رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني. وتناول الاجتماع مستجدات الملف الإيراني وتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. تعرضت البارحة طفلة عمرها 5 أعوام للسعة عقرب كما يبدو في أحد المضارب البدوية قرب عراد، وتوصف حالتها بخطيرة. خفضت عند انتصاف الليلة الماضية المنصرمة أسعار الوقود ب32 أجورة للتر الواحد، ويبلغ سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتانا بالتعبئة الذاتية 7.48 أجورة. تأهلت النرويج إلى ثم النهائي المونديال بفوزها بشق الأنفس على ساحل العاج بنتيجة 2-1. ويفيد الزميل أحمد عويسات بأن منتخب النرويج سيواجه نظيره البرازيلي في المرحلة المقبلة.
5: حالة الطقس.
3: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
10: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتكون حول معدلها الموسمي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في ساعات النهار: أورشليم القدس وتل أبيب 30، حيفا 29، 34 في الناصرة، بئر السبع 33، و40 درجة في إيلات. في الثامنة محطتنا الإخبارية المقبلة مستمعينا الكرام إن شاء الله.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
8: الآن وفي كل مكان.
11: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة بكل خير، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الأربعاء المتواصلة حتى الثامنة. معكم من الإنتاج والاستوديو المصور ريتا نادر تيودوري، من الهندسة الإذاعية كوبي مور، في الإعداد والتحرير يعقوب عزرا، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: أنباء عن وقوع ثلاث جرائم قتل هذا الصباح في نتانيا، شفا عمر ويجور. رئيس الوزراء يقوم بجولة تفقدية في جنوب لبنان، يؤكد أن جيش الدفاع سيبقى في المنطقة العازلة حتى تفكيك سلاح حزب الله.
12: וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
11: ارجاء المرحلة التجريبية لانسحاب إسرائيل من مناطق في جنوب لبنان إلى حين التوافق على آلية مشتركة بين الجيش اللبناني وجيش الدفاع بتنسيق أمريكي. الإعلام الأمريكي يفيد بأن الرئيس ترامب بحث خلال الأيام الأخيرة إمكانية العودة إلى حرب شاملة ضد إيران. رئيس البرلمان الإيراني قاليباف يعلن أن بلاده لن تبدأ المفاوضات النهائية مع واشنطن قبل تنفيذ بنود تفاهمات جنيف. على الحلبة الحزبية، انهيار مفاوضات التحالف الثلاثي بين الجبهة والتغيير والتجمع وسط تبادل الاتهامات وأجواء من التوتر. أسعدتم صباحا مستمعينا في كل مكان، 6 دقائق بعد السابعة، ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. بداية هذا المشوار مع تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو، الذي أكد خلالها وخلال جولة تفقدية له ولوزير الدفاع في جنوب لبنان بأن إسرائيل مصرة على عدم الانسحاب من جنوب لبنان طالما حزب الله مسلح ويشكل تهديدا على دولة إسرائيل. محرر الشؤون السياسية شمعون أران يسلط الضوء على تصريحات نتنياهو على تفاصيل آلية التنسيق المشتركة للجيش والجيش اللبناني لمحاربة وتفكيك حزب الله من السلاح. لنستمع.
13: تمشيا مع مذكرة التفاهمات التي وقعتها إسرائيل ولبنان يوم الجمعة الماضي، تواصل إسرائيل البقاء والعمل داخل الحزام الأمني في المنطقة الصفراء في الجنوب اللبناني، ورئيس وزراء بنيامين نتنياهو يؤكد أن إسرائيل لن تنسحب منه ما دام حزب الله مزودا بالسلاح.
12: أنا أشوف أن الدبار الخشوب يتر شتيدو זה קודם כל שההנחיה שלנו שלי ושל שר הביטחון של רמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל זה קודם כל תגנו על עצמכם. כן? אתם רואים, אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם, שלכם, של החיילים שלכם, לפעול. לא לחכות. לפעול זו הנחיית ברזל. אבל כיוון שהשגנו בזכות הפעולה שלכם כאן, לבנון מכירה בישראל, ישראל מכירה בלבנון, ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. ושתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון וסגסוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. זו סתירת לחי, זה גרוף בפרצוף של הציר האיראני.
13: יקול הרייס וזרע בנימין נתניהו חילל ג'ולת תפקודיה להו ולקאיה בדובת וג'ונות ג'יישי דפע. إن الأمر الأهم قبل كل شيء هو حماية أنفسكم وإذا كنتم ترصدون تهديدا على أمنكم أو حياتكم فتحركوا فورا دون تردد هذه هي تعليمات حازمة وبفضل ما حققناه هنا فإن لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان ونقول لإيران وحزب الله ارحلوا من هنا فلا مجال لكم هنا ثمة دولتان لهما سيادتهما تريدان صنع السلام بينهما وإعادة الأمن والازدهار لسكان لبنان وسكان الحدود الشمالية عليكم أن ترحلوا وهذه هي الصفعة القوية في وجه المحور الإيراني يقول نتنياهو إننا مصرون على عدم مغادرة جنوب لبنان حتى إزالة التهديدات وما دام حزب الله مسلحا ويتواجد هنا ويهددنا فإننا نبقى هنا يؤكد رئيس وزراء بنيامين نتنياهو نتنياهو كشف نقاب عن أنه تبقت لحزب الله 8% فقط من مجمل الصواريخ والقذائف الصاروخية التي كانت له سابقا تبقى الإشارة إلى أنه حتى الآن لم نرى أي تحرك للجيش اللبناني إلى القريتين ضمن خطة المناطق التجريبية وذلك كما يبدو بسبب الاستعدادات لتشكيل آلية إشراف أمريكية كما هناك نية بموجب الملحق العسكري السري المرفق بمذكرة التفاهم بإقامة آلية عسكرية مشتركة لجيش الدفاع وللجيش اللبناني سيعمل على مدار الساعة وسينسق التحركات لتفكيك حزب الله من السلاح بإشراف أمريكي واشنطن هي التي ستتخذ وستقرر تركيبة آلية الإشراف من الطرف اللبناني وذلك بسبب شبهات بأن جهات لبنانية في الميكانيزم السابق كان قد سرب معلومات استخباراتية إلى إرهابي حزب الله مما أدى إلى فشل الميكانيزم السابق وإقامة آلية إشراف جديدة
11: آلية إشراف جديدة في العاصمة القطرية الدوحة يجتمع اليوم الوفدان الأمريكي والإيراني سنكون مع هذا الموضوع ولكن تعالوا بنا إلى مراسلنا الشؤون العسكرية إيال عليمة صباح الخير إيال عليمة صباح الخير
14: محمد.
11: أهلا بك هناك تطورات أمنية في لبنان القضاء على أحد عناصر حزب الله كان قد اقتربا من الشريط الأمني
14: نعم الإعلان عن القضاء على عنصر من حزب الله في محيط منطقة المنزل بجنوب لبنان المتحدث العسكري قال إن قوات الجيش رصدت مساء أمس عنصرا من حزب الله لدى اقترابه من المنطقة الصفراء في جنوب لبنان قرب القوات العسكرية وبالتالي تمت تصفيته من الجو وعلى خلفية تعثر عملية تطبيق الاتفاق والأصوات حول إقامة أو تشكيل منظومة لتطبيق المرحلة الأولى من الانسحاب نشرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية نبأ يفيد بأن الولايات المتحدة تنوي أداء دورا فعال في تطبيق الاتفاق وضمن ذلك أيضا تنظر في احتمال إدخال قوات أمريكية على جانبي الحدود الإسرائيلية الأمريكية لمراقبة تطبيق الاتفاق محمد
11: شكرا لك يا العليمة والآن إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث يجتمع اليوم الوفدان الأمريكي والإيراني كل على حدة مع الوسطاء القطريين والباكستانيين لمناقشة سبل تطبيق مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران نترك التفاصيل لمراسلنا وليد يوسف
15: تحركات دبلوماسية تشهدها العاصمة القطرية الدوحة اليوم بشأن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن مع وصول المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف وممثلين على مستوى الخبراء من الجانب الإيراني وعلى رأسهم نائب وزير الخارجية كاظم أبادي مصادر قطرية أكدت أن المبعوثين الأمريكيين يزوران الدوحة للقاء الوسطاء القطريين والباكستانيين وليس لإجراء مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين فيما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده ستعقد اليوم محادثات مع الوسطاء في الدوحة للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة إضافة إلى بحث تنفيذ بنود مذكرة التفاهم رئيس البرلمان الإيراني قاليباف قال إنه وفق مذكرة التفاهم فأنه من إجمالي 24 مليار دولار من أصول إيران المحتجزة في دول مختلفة يفترض أن تحول 12 مليار دولار إلى البنك المركزي الإيراني ليتمكن من شراء أي سلعة يحتاجها بأي سعر وبأي عملة في العالم.
16: سال 2023 این 6 میلیارد دلار ما همون 6 میلیارد دلاری که ما رفتیم کره جنوبی تازه اونجا تبدیل شد آمد به دلار شد بعد آمد به یورو شد خلاصه اینا آمد تو قطر که بی...
15: قاليباف أضاف أن طهران لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي مع واشنطن قبل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وأضاف أن هناك التزاما أمريكيا وفق مذكرة التفاهم بوقف الحرب في لبنان وضمان سيادته من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن واشنطن تريد التزامات بأن تتجرد إيران بالكامل من السلاح النووي وأخرى حيال نوع التسوية التي ستسود في الشرق الأوسط ليس فقط بين إيران ودول الشرق الأوسط بل بين دول الخليج وإسرائيل ولبنان مضيفا أن واشنطن ستتابع كيف ستتطور هذه الأمور ولا تزال الطريق طويلة وأضاف فانس أن إسرائيل ولبنان تتحدثان مباشرة مع بعضهما البعض وأن كل من الاتفاق الموقع بين البلدين ومذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة يؤكدان على سيادة لبنان على أراضيه.
17: You know, Lebanon and Israel are talking to each other directly in a way that they weren't a few months ago. They both are sort of broadly aligned, and you know, you could even make an argument that if you harmonize the Lebanon-Israel peace deal with the MOU signed between the United States and Iran, what both of those documents fundamentally say is that Lebanon's territorial integrity will be respected.
15: ومن أبرز نقاط الخلاف الأخرى إدارة مضيق هرمز حيث تصر إيران على التنسيق مع الحرس الثوري للمرور في المضيق وعلى أن الوضع لن يكون كما كان عليه قبل الحرب وأن عمليات نزع الألغام يجب أن تنفذها إيران وحدها محذرة فرنسا من تعقيد الوضع عقب إعلانها نيتها المشاركة في عمليات إزالة الألغام في ختام لقاء جمع الرئيس الفرنسي ماكرون والسلطان عمان هيثم بن طارق في باريس قبل يومين وكان وفد إيراني قد التقى مسؤولين عمانيين في مسقط قبل يومين لدراسة إنشاء آلية مشتركة لإدارة مضيق هرمز بما يتماشى مع القانون الدولي حسب مذكرة التفاهم وفي الأثناء تؤكد الإدارة الأمريكية أنه لا يمكن لإيران وعمان جباية رسوم مرور في المضيق باعتبار ذلك يخالف القانون الدولي في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى جباية رسوم مقابل ما تصفه بخدمات الملاحة والحفاظ على بيئة المضيق.
11: ستة عشرة دقيقة بعد السابعة ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح قبل أن نواصل مع ملفاتنا الإخبارية التي برمجناها لهذا الصباح نود أن نتوقف من جديد أن نتوقف مع الزميل نواف النباري صباح الخير نواف
18: تحياتي لك محمد
11: أهلا بك يعني خلال ساعة واحدة ثلاث جرائم قتل في نتانيا في شفا عامر في اليجور سبعة قتلى منذ مطلع الأسبوع جرائم قتل بالجملة نواف
18: للأسف صباح أسود يمكن وصفه في دولة إسرائيل بما فيها المجتمع العربي وكذلك اليهودي نحن نتحدث عن ثلاثة جرائم أو ثلاث جرائم متتابعة خلال وقت قصير وقياسي موجة العنف محمد التي تتواصل أعمال العنف والجريمة حوادث دامية وقعت خلال الساعات الأخيرة كما ذكرنا أسفرت عن سقوط هؤلاء القتلى في أحدث التطورات أعلنت الشرطة عن مقتل شاب يبلغ من العمر 21 عاما من سكان بسمة طبعون بعدما تعرض لإطلاق النار وهو داخل مركبته صباح اليوم في موقف سيارات تابع لمجمع تجاري في منطقة اليجور بالقرب من مدينة حيفا وفق بيان الشرطة فقد وصلت قوات كبيرة من منطقة الكرمل إلى مكان الجريمة وشرعت في جمع الأدلة الجنائية وإجراء التحقيقات فيما تشير التقديرات الأولية إلى أن خلفية الجريمة جنائية كما جاء في بيان الشرطة وكما تعودنا في جريمة أخرى فتحت أحد الشرطة تحقيقا في مدينة شفا عمر في جريمة قتل أخرى أيضا خلال وقت قصير، أسفرت عن مقتل شاب يبلغ من العمر 24 عاما. مصادر محلية تحدثت أن الحديث يدور عن سائق حافلة من المدينة. الشرطة أوضحت أن قواتها رعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ ونفذت عمليات تمشيط واسعة كما قالت، بحثا عن منفذي إطلاق النار بالتوازي مع مباشرة التحقيق في مؤشرات أولية أيضا في هذه الجريمة عن الحديث حول خلفية جنائية. في مدينة نتانيا في وسط البلاد شهدت مدرسة دينية حادثة طعن خطيرة، أصيب خلالها حاخام معروف في المنطقة يبلغ من العمر 70 عاما بجروح وصفت بالحرجة ثم فارق الحياة متأثرا بها رغم أنه تلقى العلاج في المكان وتم نقله إلى المستشفى. محمد، هذه الحوادث التجريمية أو الجرائم تقع في وقت تؤكد فيه الشرطة أنها كثفت انتشاراتها في مواقع الجرائم وعزت جهودها الاستخباراتية والميدانية لمكافحة الجريمة، تحدث عن ذلك المفتش العام للشرطة ووزير الأمن القومي، ولكن الواقع مخالف تماما، ثلاث جرائم متتابعة خلال وقت قياسي وقصير صباح اليوم. إلى هنا
11: صباح أسود على مدينة شفا عمر ومناطق أخرى للأسف. تعالوا بنا نواصل مع باقي التقارير. وصول مركبة تابعة للقوات الدولية إلى إسرائيل تمهيدا لنشرها في قطاع غزة، حسن أبو زايد، هذه الخطوة تعتبر نجاحا لجهود الوساطة. صباح الخير.
19: صباح النور محمد. يمكن القول أنها إنجاز تم تحقيقه في إطار الجهود التي يبذلها الوسطاء هذه الأيام لحدوث اختراق والتقدم نحو المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب المتعلقة بغزة. وكما ذكرت محمد، مركبات وآليات تابعة لقوة الاستقرار الدولية وصلت إلى إسرائيل، ونشر مجلس السلام صورا قال إنها لوصول عدد من المركبات والمعدات اللوجستية الخاصة بقوة الاستقرار بعد نحو أسبوع من تأكيد وصول طلائع هذه القوات أو طلائع من جنود هذه القوة إلى إسرائيل وأبرزهم القوة المغربية. مصادر مطلعة ذكرت أن عناصر من أربع دول ضمن قوة الاستقرار الدولية وصلوا إلى إسرائيل في إطار التحضيرات الجارية لنشر القوة لاحقا في غزة ضمن ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. بدأت هذه القوات إنشاء مركز دعم لوجستي قرب معبر كرم شالوم كرم أبو سالم جنوب غزة قرب الحدود مع مصر، كما قامت إسرائيل قاعدة لهذه القوات قبالة المحافظة الوسطى من قطاع غزة، إذ أنشأت إسرائيل القاعدة التي تتسع لنحو 10,000 جندي قرب القرية التعاونية رعيم على بعد 6 كيلومترات من حدود غزة. وستعمل هذه القاعدة لإدارة عمليات التنسيق بين القوات منطقة بديلة عن مركز كريات كات الذي سيغلق قريبا والذي يحتضن حتى الآن جنودا من دول عدة بينها الولايات المتحدة لمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. وفقا للمصادر، عناصر من أربع دول ضمن قوة الاستقرار الدولية يعدون أو يقومون بتحضيرات جارية لنشر القوات لاحقا في غزة ضمن هذه الترتيبات. إسرائيل ستعمل في هذه الأيام على توسيع القاعدة لإدارة عمليات التنسيق بين القوات العاملة في تلك المنطقة. والشيء محمد، الشيء بالشيء يذكر، مجلس السلام الذي معني بغزة والذي يدير أو سيدير مستقبلا الأمور في غزة بدأ الليلة الماضية اجتماعات في قبرص. وفقا لهذه المعلومات التي وصلت من هناك، يشارك في هذا الاجتماع مسؤولون رسميون دون الإعلان عن القائمة الكاملة للأسماء. وذكر أن الهدف من الاجتماع هو تعديل استراتيجية مجلس السلام، وذلك بسبب المشاكل التي واجهتها في أعقاب العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، حيث علقت عدة دول مشاركتها في المجلس بعض الضربات على إيران. الاجتماع محمد سيستمر لمدة 3 أيام، ويشارك فيه أيضا نيكولاي مالادينوف وعدد من الممثلين عن الدول المشاركة في مجلس السلام وفي القوات قوات الاستقرار الدولية. محمد،
11: شكرا لك حسن أبو زيد على هذه الإضاءة. شكرا.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
0: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر.

0: لآخر الأخبار.
1: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
0: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
3: أربع وعشرون دقيقة بعد 7 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. إلى ما هو حاصل على الحلبة السياسية الحزبية، في تطور سياسي متسارع يعيد خلط الأوراق الحزبية سرعان ما انهارت مفاوضات التحالف الثلاثي بين الجبهة والتغيير والتجمع وسط تبادل حاد للاتهامات وأجواء من التوتر. تفاصيل الخلاف والتباين في وجهات النظر مع الزميل فالح حبيب.
4: على وقع أزمة هي الأعمق في مسار العمل السياسي المشترك وفي تطور دراماتيكي يعيد خلط الأوراق الحزبية، انهارت المفاوضات الثلاثية بين الجبهة والتغيير والتجمع، إذ لم تكد المحادثات تبدأ حتى انفض اللقاء على وقع خلافات حادة وتبادل مستمر للاتهامات. وتشير آخر المعطيات من كواليس الجلسة إلى أن المشهد قد وصل إلى طريق مسدود بعد انسحاب وفد الحركة العربية للتغيير بشكل مفاجئ، وسط اتهامات صريحة وجهتها الأخيرة للجبهة بمحاولة الاستحواذ والتملك وفرض الهيمنة. وبحسب مصادر داخل التغيير، فإن نقطة التفجير كانت مطالب الجبهة التي وصفت بالتعجيزية، حيث طالبت بالحصول على 5 مقاعد في 10 الأوائل، وهو ما دفع التغيير لإبلاغ الجبهة رسميا بأنها في حل من أي التزام، معلنة بذلك فض الشراكة بين الطرفين. في المقابل لا تزال المواقف داخل الجبهة تتسم بالتصلب، حيث ترى قيادات فيها أن هذا أوان الحسم، وأن التغيير لا تستحق بناء على قوتها الحقيقية في الشارع أكثر من مقعدين، وتعتبر الجبهة أن ما أقدمت عليه التغيير ليس سوى تكتيك ضغط اعتاد عليه في جولات سابقة، مؤكدين أنهم لن يرضخوا لهذه الضغوط، وأنهم بصدد انتظار مهلة حتى 15 من تموز يوليو، وفي حال بقيت الأمور على حالها فإنهم سيمضون قدما في خوض المعركة الانتخابية من خلال قائمة تجمع بينهم وبين التجمع، سيما وهناك تفاهمات متقدمة بين الطرفين. هذا المشهد الضبابي يعكس انفصالا واضحا عن نبض الشارع الذي بدأ يضيق ذرعا بهذه التجاذبات العقيمة. ففي السياسة كما في الحياة، من لا يداوي الجرح في بدايته لا يلومن الطبيب إذا اضطر لبتر العضو في نهايته، والطبيب هو الجمهور.
3: الطبيب هو الجمهور. وأمجد شبيطة سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة سيخبرنا من سيكون الطبيب. صباح الخير أمجد.
5: صباح الخير، أهلا بك وبالمستمعين.
3: لم يتصاعد الدخان الأبيض أمس من اجتماع الريني خلاف حول عدد المقاعد وتدريجها كما توقع الكثيرون، وحينما كنا نناقش هذه النقطة عبر وسائل الإعلام والبرامج المختلفة كان البعض يسخر من هذا المنطق في الحديث. لماذا؟ ما الذي حصل أمس؟
5: لا شوف، يعني إحنا الجبهة والتجمع والعربية للتغيير كان بيننا جلسات سابقة وكلها كانت إيجابية بالفعل، يعني وهنالك اتفاق مبدئي أيضا نشرنا عنه ببيان واضح عشية عيد الأضحى المبارك، كنا فيه إنه القوى الثلاث مصرة على أن تكون بقائمة مشتركة تفتح الباب أيضا أمام القائمة المشتركة الرباعية. بالأمس كانت جلسة أعتقد أنها يعني جاءت لمناقشة العديد من القضايا، على فكرة مش بس قضية المقاعد. يؤسفني القرار المتسرع للإخوة في العربية للتغيير بمغادرة الجلسة يعني نقاش على المقاعد. أنا أعتقد أنه كان بالإمكان رأب الصدع وإيجاد الآلية لمعالجة الأمر.
3: يعني اتهمتم أمجد، اتهمت الجبهة بمحاولة الاستحواذ والتملك، وتريدون أو طالبتم ب5 مقاعد من أول 10

0: حتى مقاعد نصف المقاعد العشرة الأولى.
1: يعني أنا أعتقد يعني مش بس أعتقد، أنا قبل صباحا كنت في مقابلات إذاعية وتحدثت عن 4 مقاعد، لم أتحدث عن 5. أنا أعتقد أنه يعني هذا كان يعني
0: 4 مقاعد إذا كان 9-4-3-2،
1: هذا ما تحدثنا عنه، ولكن مثل ما قلت نحن نتحدث بالأساس مع شركائنا في غرف المفاوضات من أجل أن يعني نصل إلى صيغ مشتركة. من الطبيعي جدا أن يكون هنالك يعني فجوات بوجهات النظر، الطبيعي هو أن نجد الآليات كيف ممكن أن نجسر على هذه الصورة. مثلا كان هنالك يعني اقتراحات بأن نوسع دائرة المشاورات، أن ندخل بعض الجهات يعني التفكير معا، ولكن الإخوة في العربية للتغيير للأسف في ذلك الاجتماع قرروا مغادرة الجلسة. أنا أعتقد أنه قرار متسرع، ولكنني آمل أن يكون قريبا جدا اجتماع
0: سؤال آخر. يعني قرروا مغادرة الجلسة، انقطع التواصل مع العربية للتغيير منذ يوم أمس؟
1: التواصل لم يتقطع ولا لحظة، لا مع الإخوة العربية للتغيير ولا مع غيرهم، احنا بتواصل دائم. الإخوة قرروا أن هذه قد تكون هي الخطوة الصح في تلك الجلسة، يعني نحترم قرارهم، ولكن يهمنا أن أؤكد أنه رغم هذا القرار الجلسة استمرت لحوالي 2 ساعة مع الإخوة في التجمع.
0: طيب متى الجلسة الأولى؟ اتفق على موعد الجلسة القادمة، عفوا ليس الأولى، القادمة أم لا؟
1: يعني أعتقد أننا بحاجة أن ننتظر يوم أو يومين لتهدئة الأمور، ومن ثم نواصل في الثلاثية. ما بدأت أن أقوله قبل قليل هو أنه الجلسة بالأمس استمرت مع الإخوة في التجمع من أجل وضع الآليات للتحضير لانطلاق القائمة. موافقون أنه القائمة ستكون قائمة ثلاثية، نحن موافقون أننا قادرون على تجاوز أي خلاف و أن نزف للجمهور بشرة، مش بس إقامة القائمة إنما وضع برامجنا ورؤيانا أمام
0: يعني
1: الجمهور.
0: نرجو ذلك أم رد شبيطة؟ هناك توجسات وتخوفات لدى الجمهور العربي، الرباع المشترك الرباعي انكمشت إلى مشتركة ثلاثية، وهناك تساؤل هل تنحصر في مشتركة ثنائية؟ هذه مخاوف يجب أن تأخذوها بعين الاعتبار.
1: يعني نحن لن نسمح بهذا الأمر. أولا نحن متفقون على أنه لا مكان لثلاثة قوائم ولا بأي شكل من الأشكال، هذا أولا. ثانيا نحن نرى بأن قائمتين، قائمة مشتركة ثلاثية فيها الجمع والتجمع والعربية للتغيير مقابل القائمة الموحدة، هو أمر طبيعي من ناحية الفرز السياسي ويعني منح الجمهور الحق بأن يختار بين نهجين سياسيين. لذا أعتقد أنه وأنا أستطيع أن أقول باسم الجبهة بشكل واضح، نحن استخلصنا العبر من مكان في العام 2022 ولن نسمح لخلاف مهما كان، وبالذات إذا كان على المقاعد، أن يعني يمنعنا من التوحد. ومن الضروري أن نذكر الجمهور بأنه يعني نحن على بعد أكثر من 2 شهر من تسليم القوائم، فيعني ما زال لدينا الوقت. أنا بقول إنه يعني لا أقول هذا الكلام من باب التقليل، إحنا بدنا أن تنتهي الأمور بأسرع وقت ممكن، ولكننا قادرون على تجاوز أي سوء تفاهم. يهمني أن أؤكد فقط في هذا المجال إنه إحنا يعني يهمنا أن يكون هنالك يعني مثلا 15 تموز هو الموعد الأخير لتجاوز هذه القضايا.
0: أشكرك أمجد شبيطة، نرجو ذلك بالنجاح والتوفيق.
1: شكرا لكم. شكرا.
0: البروفيسور مصطفى كبهة، رئيس قسم تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة، صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: ولا يمكن أن نكتفي بهذا التعريف، فأنت من أبرز الناشطين الاجتماعيين، لك باع طويل في مجالات كثيرة سياسية وأخرى تخص المجتمع العربي. لا أريد التحدث معك عن مشهدنا السياسي الداخلي، سنترك هذا الموضوع إلى مرحلة أخرى. ما أريد طرحه مسألة التفاعل بين أبناء المجتمع العربي والقيادة السياسية، نلحظ خاصة في الفترة الأخيرة بروفيسور أنه هو ما تفصل بين الطرفين، هل توافقني الرأي؟
2: يعني أعتقد أن هذه المعادلة يعني معادلة ليست سهلة في هذه الأيام، وأعتقد جازماً بأن المنظومة السياسية على وجه العموم بحاجة ماسة إلى تجديد آليات وآليات عمل وطريقة تفاعل مع الواقع المتغير والمتجدد. بمعنى
0: يعني على ذكر التفاعل، معلش بقاطعك بروفيسور، قيادات سياسية البعض يقول يجب أن تتفاعل، أن تصغي أكثر لنبض الشارع بحساسية أعلى، وليس فقط يعني عليها أن تترجم ما يرجوه المجتمع إلى أفعال.
2: يعني أنا تحدثت عن منظومة سياسية عامة، ولنبدأ مثلا بلجنة المتابعة العليا. يعني هذا الجسم بحاجة إلى عملية إعادة هيكلة وتجديد، خاصة بأن هناك يجلس هناك بعض المكونات التي لا تتواجد فعليا على الساحة الفاعلة السياسية، وإنما هي ممثلة في لجنة المتابعة. وهذا التمثيل يعني تقرر عندما كان حزب العمل أكثر من 40 مقعدا، وأنت ترى الآن أين حزب العمل. يعني فهذا الأمر بحاجة إلى القضية الأخرى، آليات العمل، إشراك القاعدة. القاعدة يجب أن ترى بأنها تشترك وتتفاعل ورغباتها تتحقق.
0: رغبات تتحقق، هاي هذه جملة هامة جدا.
2: نعم، المعادلة السحرية بين أي قيادة، بين أي منظومة سياسية، وبين أي جمهور، هو أن يجد الجمهور نفسه يعني يتم تحقيق رغباته، ويرى من خلال هذه الآليات آليات لدفع المصالح العامة للجمهور قبل المصالح الفئوية.
0: طيب بروفيسور مصطفى كبهاء، اليوم استفقنا على 3 جرائم قتل، العنف والجريمة. قد فشلت محاولات الشرطة، يعني القاصي والدان يعترف بذلك حتى الآن، وكذلك فشلت آليات الكفاح، ربما ليس بسبب النهج المتبع، مؤتمرات، مسيرات، مظاهرات، وقفات، تمديدات، استهلكت هذه الوسائل التقليدية. ماذا تبقى لنا حسب رأيك بروفيسور؟
2: يعني المفروض يكون هناك يعني طريقتان للتعامل مع هذا الموضوع، بعيدة المدى وقريبة المدى. قريبة المدى الحل 100% هو حل حكومي. هناك نار تشتعل، من يتوجه لإخمادها؟ سلطة الإطفاء، صحيح؟ والآن هذه نار العنف التي يعني تشتعل بهذه الطريقة، من المفروض أن يكون هناك مسؤولية تتحملها الحكومة لاجتثاث هذه الظاهرة، كما فعلت في السابق في مدن أخرى، في نتانيا وفي حي هتكفة في تل أبيب وفي أشدود وفي مناطق أخرى، وأثبتت الشرطة بأنها تستطيع أن تفعل ذلك. الآن أضيف إلى ذلك كل التقدم التقني الذي يستطيع أن يرصد كل إنسان في أي مكان كان. وهذا الأمر، هل جرت محاولات في هذا الصدد أو هل جرت محاولات جدية؟ أنا أشكك في ذلك. أعتقد بأن المحاولات يجب أن تكون جدية واضحة، بين ليست يعني لا تفرق بين إنسان وإنسان، ولا تفرق بين بلد وبلد، ولا تفرق بين أجواء وأجواء.
0: طب ما رأيك بروفيسور مصطفى، التشبيك هش بين السياسيين، الناشطين، المسؤولين، خيمياء وجدانية بمنسوب عالي، هذا أمر مطلوب ولكنه مغيب نوعا ما.
2: باعتقادي أنه هذا يقود إلى الخطة بعيدة المدى. الخطة بعيدة المدى لا تتعلق فقط يعني الحل من الأعلى إلى الأسفل، وإنما هناك أيضا حلول يجب أن تتلاقى من الأسفل إلى الأعلى. قضية التربية والتعليم، فشل المدارس يجب أن يعالج، لأنه معظم يعني لدينا الكثير من العلاقة بين فشل التعليم وبين ظاهرة العنف، بين يعني أيضا على مستوى التعامل الاجتماعي والقيم والمعايير الاجتماعية. كل هذه الأمور يجب أن تتحد على المستوى البعيد، ولكن لا تستطيع يعني الشروع في ذلك إلا من خلال الخطة قريبة المدى التي يجب أن تعمل. وبكل يعني هذا أمر يتعلق بهذا، حل واضح جدا بأنه بحاجة إلى وسائل، وبحاجة إلى قوة بشرية، وبحاجة إلى كل هذه الأمور وهذه يجب أن توفرها الحكومة طبعا.
0: لا فضفوك بروفيسور مصطفى كبه، شكرا جزيلا لك على هذه المناقشة الفكرية، شكرا جزيلا.
2: شكرا لك.
0: تعالوا بنا إلى مؤتمر الجليل، مؤتمر الجليل السادس يعقد هذا اليوم الأربعاء، مؤتمر الجليل للشراكة العربية اليهودية تحت عنوان من الإهمال إلى العمل. يطيب لنا أن نرحب بالسيدة محاسن عبد الهادي، منظمة جماهيرية وعضو قيادة حراك نقف معا. صباح الخير ست محاسن.
3: صباح الخير. صباح الورد. هلا فيك.
0: من الإهمال إلى العمل، من
3: إلى الأمل؟ إلى الأمل.
0: إلى الأمل. نعم. من الذي أهمل؟
3: من الذي أهمل؟ الدولة، الحكومة، الشرطة. كمان أنا بلوم برضو المجتمع إنه ساكت، مش عم بيعمل إشي، مكتف إيديه، مش عم بيشارك بالمواقف اللي لازم إحنا كلياتنا نكون إيد واحدة. القيادية، القياديين كمان برضو بلومهن، كمان في إلهن دور كبير كمان في اللي عم بيصير بالبلاد. ففي عدة أطراف طبعا،
0: في عدة أطراف، ولكن سيد الموقف هو التنظير والخطابات والبيانات على ما يبدو.
3: بالضبط هيك.
0: بالضبط. طيب ست محاسن، الاتفاقيات والسلام، المؤتمر سوف يتطرق إلى سبل التغيير والإصلاح في مجالات كثيرة تمس الحياة، الاتفاقيات، السلام، الأمن الشخصي، الاقتصاد والمجتمع. أيضا هو مؤتمر تنظيري خطابي، أم سوف تستخلص منه عبر وترفع هذه الاستنتاجات والخلاصات إلى جهات مسؤولة؟
3: ما بعتقد أنه رح يكون تنظيري، رح يكون عملي وفعلي، ورح يكون في مشاركة كبيرة من المجتمعين العربي واليهودي، رح يكون قياديين ونشطاء اللي رح يرفعوا كل اللي رح يصير بالمؤتمر لجهات مختصة، اللي رح يرفعوا كلمة واحدة أنه إحنا بدنا نطلع من هذا الوضع، بدناش نضلنا بالعنف والإجرام والعنصرية والكراهية. هون في شعبين عايشين بنفس البلاد، لازم يكون في بناتنا شراكة، أمل، نحو الأفضل دائما.
0: طيب يعني ورقة سوف ترسل، أوراق كثيرة، والأوراق كثرت في الآونة الأخيرة، لكن المسؤولين الذين يستلمون هذه الأوراق لا يترجمون الكلمات فيها إلى أمور عملية مجدية ونافعة.
3: إحنا كلنا بنعرف إنه إحنا إسا عايشين مع حكومة يمينية متطرفة اللي عم بتحاول قديش إنها تقسي المجتمع العربي وتحاول إنها تهدم هذا المجتمع. إحنا كلنا أمل إنه نروح للانتخابات، يطلع المجتمع العربي صوت وينزل هاي الحكومة لحتى نمشي نحو مسيرة أفضل.
0: يعني تتهمون بأنه حركة نقف معا يعني شكلت قائمة انتخابية ستحرق أصوات كثيرة؟
3: أنا من جهتي أنا كمنظمة جماهيرية، أنا بالحراك ما بقدر أحكي عن الحزب لأنه ما ليش أي علاقة فيه. الحزب منفصل تماما عن الحراك، ما لناش أي دخل فيه.
0: صحيح.
3: إحنا مستمرين كحراك مشترك مجتمعي بنشاطاتنا وفعالياتنا وبكل الأمور اللي كنا نعملها رح نستمر فيها. الحزب ما لناش أي علاقة فيه.
0: طيب هذا المؤتمر ربما يتفتق عنه مؤتمر، تتفتق عنه مؤتمرات أخرى؟
3: أكيد. إحنا كل سنة في إنه مؤتمر، واليوم هو رح يكون بسخنين، رح يبدأ الساعة 4:15 إن شاء الله.
0: من المتحدثون؟
3: في عنا عدة شخصيات، عنا دوف حنين، رح يجي كمان شخصيات مختلفة، نشطاء، عدة أسماء الهندورهن بالحياة، الهندورهن بالفعاليات والنشاطات اللي عم بتصير بالبلاد، كمان رح يكون في لهن تأثير كبير. فنتأمل إنه صدى الصوت تبع المؤتمر يوصل للجهات المختصة وإنه عن جد نبلش نغير الوضع اللي بالمجتمع.
0: شكرا لك محاسن عبد الهادي، يعطيك ألف عافية. شكرا. نواصل مع التقارير. من المتوقع أن تعقد المستشارات القضائية للحكومة جالي بهراف ميارة قريبا اجتماعا مع مسؤولين كبار في النيابة العامة للنظر في اقتراح هيئة القضاء في محاكمة رئيس الوزراء شطب تهمة الرشوة من لائحة الاتهام في الملف 4000. لنستمع لتقرير مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
4: بعد إعلان هيئة القضاء في محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو أمس مجددا بأنه سيكون من الصعب إثبات بند الرشوة في الملف 4000 المعروف بقضية ولا بيزيك، ستأخذ المستشار القضائي للحكومة غالي بهراف ميار اجتماعا مع كبار المسؤولين في النيابة العامة لدراسة الإعلان وتحديد الرد على القضاء والخطوات المستقبلية. يشار إلى أن هذه المرة سيتوجب على النيابة العامة أخذ الأقوال القضاء على محمل الجد كونها جاءت بعد انتهاء الاستجواب المضاد من قبل النيابة العامة الذي لم يقنع القضاء على ما يبدو بأن الأدلة كافية لإدانة نتنياهو بتهمة الرشوة. ومع ذلك ليس من المستبعد أن ترفض النيابة العامة اقتراح القضاء بإعادة النظر في بند الرشوة والتعويل على تقديم استئناف إلى المحكمة العليا لاحقا في حال عدم إدانة رئيس الوزراء بالرشوة. مصادر في النيابة العامة تقول أنه خلافا لموقف القضاء فأن شهادة نتنياهو عززت من تهمة الرشوة المنسوبة إليه، ومع ذلك فهي ستدرس بشكل معمق أقوال القضاء. يشار إلى أنه وفقا للائحة الاتهام منح نتنياهو لمالك شركة بيزيك وموقع والله الإخباري سابقا شاول ألوفيتش امتيازات تنظيمية في بيزيك عادت بأرباح لمجموعة ألوفيتش تقدر بمليار و800 مليون شيكل، وذلك مقابل تغطية إيجابية لنتنياهو وأبناء عائلته في موقع والله. يشار أيضا إلى أن نتنياهو متهم أيضا بالاحتيال وخيانة الأمانة في القضية 4000، وفي حال محو بند الرشوة سيكون عليه مواجهة هاتين التهمتين اللتين تعتبران أقل خطورة. محامي الدفاع نتنياهو عميد حداد أبلغ القضاء من جانبه أنه في حال عدم محو تهمة الرشوة فأنه سوف يستدعي عددا كبيرا من شهود الدفاع مما سيطيل مدة المحاكمة. هذا في الوقت الذي ستحاول فيه هيئة القضاء تسريع إجراءات المحاكمة والاستماع إلى شهود الدفاع على مدار 5 أيام في الأسبوع، وهو ما يعارضه طاقم الدفاع نتنياهو باعتبار أن ذلك يثقل كاهلهم ويضر بإجراءات الدفاع عن رئيس الوزراء.
0: هذا فيما يتعلق بمحاكمة نتنياهو. تعالوا بنا إلى قضايا داخلية. أمس خرج مئات الألاف من الطلاب الابتدائية إلى العطلة الصيفية الطويلة، عطلة الشهرين. نريد أن نعرف يعني من خلال حديثنا مع أحد المدراء ما طبيعة البرامج المعدة، ماذا يحتاج الطلاب في هذه العطلة الصيفية الطويلة، علما أنهم عانوا الأمرين كطلاب من الحروب والضغوطات النفسية. حماد الجوعين مدير مدرسة البيدر في حور النقب، صباح الخير.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور، أسعد الله صباحكم بكل الخير أنتم وجميع المستمعين.
0: أهلا بك. والظروف فرضتها فترة الحرب رافقتها صعوبات أثرت على الطلبة والطواقم التعليمية، يعني ماذا تريد من المؤسسات الرسمية، من المدارس، من الوزارة، من البلديات أن تؤمن للطلاب في هذه العطلة كي يعني تذهب من أنفسهم نوعا قليلا من هذه المعاناة التي عانوها خلال العام الماضي؟
5: أولا شكرا على هذه الاستضافة، مشكورش جدا جدا. لا شك أنكم جميعا تعرفون الفترة التي مر بها الطلاب طبعا وجميع العاملين في سلك التربية والتعليم في فترة الحرب، كانت شوي فترة صعبة جدا، ولذلك احنا بنفكر ان في هذه الايام وتم تنظيم عدة مخيمات صيفية، ولأول مرة للصفوف الرابعة والخامسة والسادسة، يعني كل سنة عندنا.
0: من الذي نظم هذه المخيمات؟
5: الحقيقة الذي نظم وبادر هي وزارة التربية والتعليم طبعا بالتنسيق مع المجالس والبلديات المحلية ومع مديري المدارس، مع المدارس نفسها.
0: في حورة أم أيضا في حورة وبلدات أخرى؟
5: في حورة وفي بلدات أخرى، مثلا أنا بعرف أن في حورة في بلدات مثل كسيفة، اللقية، راهط.
0: طيب سؤال إليك، هذه المخيمات متاحة للجميع دون استثناء لجميع الطلاب؟
5: نعم نعم، لذلك أنا بوجه الشكر لجميع العاملين والقائمين ولكل من خطط لهذه المخيمات ودعم ويعني أفكر في تنظيم هذه المخيمات وفي طريقتهم وزارة التربية والتعليم وجميع المسؤولين هناك. وأيضا أنا بشكر جدا كل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم في لواء الجنوب، يعني حثوا واهتموا جدا جدا، وخاصة في الأيام الأخيرة، حتى أنهم يواصلون المشاورات والتواصل مع مديري المدارس، حتى ما لا أريد أن أبالغ في منتصف الليل أيضا. وأيضا أبارك أيضا جهود السلطة المحلية عندنا في حورة، يعني جميع هذه تكاتفت معا لحمة واحدة، وزارة التربية والتعليم مع المجلس.
0: كم يوم هذه المخيمات وأين ستكون في أي مناطق؟
5: المخيمات طبعا من صفوف الأول والثالث كما هو معتاد كل سنة في المدارس، وأيضا الروابة، صفوف الروابة، طبقات الروابة والخوامس والسوادس أيضا في المدارس نفسها. وأعطيت أيضا صلاحيات للمديرين، مديري المدارس، أنهم يقوموا بهذه الأمور ويتعاون فيما بينهم ومع السلطة المحلية وزارة التربية والتعليم. مرة أخرى أنا بشكر الجميع.
0: شكرا لك حمد الجوعين مدير مدرسة البيادر في حور النقب، يعطيك ألف عافية وهنيئا للطلاب، شكرا جزيلا.
5: حياكم الله، وأرجو للجميع عطلة سعيدة للجميع، كان في حورة ولا في النقب وفي جميع العاملين في البلاد، جميع
0: كما
5: في
0: كما
5: التربية والتعليم
0: كما نرجوها نحن. شكرا جزيلا،
5: حياكم الله، مع السلامة.
0: وزارة الصحة أجرت تمرينا يحاكي وقوع زلزال بالتعاون مع الهيئة الوطنية للطوارئ بهدف اختبار جاهزية المنظومة الصحية وآليات التنسيق والاستجابة في حالات الكوارث. خالد دروشي.
6: أجرت وزارة الصحة خلال الأسبوع الحالي تمرينا على مستوى هيئة القيادة لغرفة العمليات الصحية الوطنية، حاكى سيناريو وقوع زلزال، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للطوارئ بهدف فحص جاهزية مقر الوزارة وآليات التنسيق والتكامل مع أجهزة الطوارئ والإنقاذ. واستند التمرين إلى عمل تحضيري واسع نفذته الوزارة خلال الأشهر الأخيرة استعدادا لسيناريوهات الزلازل، إلى جانب الدروس والعبر المستخلصة من إحداث الطوارئ الأخيرة. وفي إطار التمرين جرى تفعيل غرفة العمليات الصحية الوطنية وتدريب الوحدات المهنية المختلفة على التعامل مع سيناريو كارثي افتراضي يشمل عشرات آلاف المصابين وأضرارا في البنى التحتية وشبكات الطرق وانقطاعات في التيار الكهربائي، إضافة إلى تحديات أخرى قد تؤثر في استمرارية عمل المنظومة الصحية. وقال المدير العام لوزارة الصحة موشي بار سيمانتوف إن الاستعداد لوقوع زلزال يعد أحد أكثر التحديات تعقيدا التي تواجه المنظومة الصحية، مؤكدا أن مسؤولية الوزارة تتمثل في الاستعداد المسبق وتدريب المنظومة الصحية وغرفة العمليات الوطنية وضمان القدرة.
0: تعالوا بنا إلى تقرير جديد يكشف، وهو تقرير المراقب الدولة، يكشف إخفاقات في منظومة تأهيل جرح الحرب رغم الجهود التي بذلتها الطواقم الطبية. سامح قادري.
7: تقرير مراقب الدولة كشف عن صورة مقلقة لواقع منظومة التأهيل في إسرائيل منذ اندلاع الحرب، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلتها الطواقم الطبية والعلاجية لم تحل دون ظهور إخفاقات بنيوية أثرت في رعاية المصابين. وبحسب التقرير أصيب منذ 7 أكتوبر نحو 20,000 من جنود الجيش وأفراد قوات الأمن، إلى جانب نحو 1,600 مدني، فيما احتاج 1,660 مصابين إلى العلاج في أقسام التأهيل في المستشفيات. وأشار التقرير إلى أن منظومة التأهيل دخلت الحرب وهي تعاني أصلا من نقص حاد في الكوادر، شمل نحو 1,950 أخصائي علاج طبيعي وأكثر من 2,100 أخصائي علاج نطق ونحو 2,570 معالجا وظيفيا، إضافة إلى نقص في أطباء التأهيل والأخصائيين النفسيين، كما أن معايير القوى البشرية في المستشفيات لم تحدث منذ عام 2003، ورغم ذلك أضيفت نحو 320 سريرا جديدا للتأهيل مع بداية الحرب. وبين التقرير أن 72% من جرح الحرب خضعوا للعلاج في 3 مستشفيات فقط، فيما استقبل مركز شيبة الطبي وحده 47% من المصابين، وهو ما أدى إلى ضغط كبير وانخفاض لمتوسط العلاجات اليومية للمصاب. كما انتقد التقرير عدم تزويد المصابين المصابين بمعلومات كافية عن خيارات التأهيل المتاحة وحقوقهم. ولفت التقرير أيضا إلى أن وزارة الصحة لم تمتلك لأشهر طويلة نظاما محوسبا لمتابعة نسب الإشغال وفترات الانتظار وعدد الجلسات التي يتلقاها كل مصاب. وفي ختامه دعا مراقب الدولة وزارتي الصحة والدفاع إلى وضع خطة وطنية لإدارة المنظومة للتأهيل في حالات الطوارئ.
0: سلطة المطارات تعيد افتتاح صالة المسافرين تيرمينال 1 في مطار بن غوريون الدولي. وسام جبر.
8: بعد أشهر من التأجيل بسبب الأوضاع الأمنية وتراجع حركة السفر، يعيد مطار بن غوريون الدولي افتتاح صالة المسافرين تيرمينال 1 من جديد أمام الرحلات الدولية. هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع عودة تدريجية لعدد من شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل، وذلك استعدادا لموسم السفر في فصل الصيف الحالي الذي يشهد عادة ذروة في أعداد المسافرين خلال شهري تموز وآب. ويخصص تيرمينال 1 بصورة أساسية لاستقبال رحلات شركات الطيران منخفضة التكلفة، ومن المتوقع أن يساهم تشغيله مجددا في تخفيف الضغط عن تيرمينال 3 الذي استوعب معظم الرحلات الدولية خلال الأشهر الماضية. كما يتوقع أن يؤدي تشغيل تيرمينال 1 إلى خفض رسوم الخدمات المفروضة على شركات الطيران، الأمر الذي قد ينعكس على زيادة عدد الرحلات وتعزيز المنافسة والمزاحمة في أسعار التذاكر. وقد أكدت سلطة المطارات أنها أكملت جميع الاستعدادات اللوجستية لإعادة تشغيل تيرمينال 1، بما في ذلك إعادة افتتاح متاجر السوق الحرة دوتي فري وتشغيل خدمات التفتيش والأمن، إلى جانب توفير حافلات نقل مجانية بين تيرمينالي 1 و3.
0: والآن إلى أخبار مباريات المونديال الأخيرة، معك باسل زريق. صباح الخير
9: لك محمد. إذن دور 32 مستمر في المونديال. قبل قليل منتخب البلد المضيف المكسيك فاز 2-0 على نظير الإكوادوري لينتقل إلى دور 16، منتظرا هناك الفائز من بين إنجلترا والكونغو الديمقراطية. منتخب الإكوادور أنهى المباراة بعشرة لاعبين سجل هدفي المكسيك كل من خيمينيز وكينونيز. وفجر اليوم كان منتخب فرنسا سحق منتخب السويد محمد بثلاثة أهداف نظيفة، هدفان لمبابي وآخر لباركولا، ليؤكد هذا المنتخب علو كعبه حتى الآن في البطولة. امبابي وصل حتى اللحظة لستة أهداف في هذا المونديال. تعالوا محمد نستمع معا إلى الهدف الثاني لامبابي في شباك السويد فجر اليوم والثالث لفرنسا، لنستمع.
10: ايزي كدور ايزي شيف يش لצרפת وايزي وينر ايش هذا ملك ملخي الملخيم של הכדורגל קיליאן امبابي עם השלוש של צרפת עם השישי שלו בטורניר.
9: منتخب فرنسا سوف يلاقي في دور ثمن النهائي منتخب البارغواي فجر الأحد القادم. أما مساء أمس منتخب النرويج فاز 2-1 على ساحل الأج في نفس المرحلة، لينتقل هو الآخر لدور 16 ويواجه هناك منتخب البرازيل مساء الأحد القادم. سجل هدفي النرويج كل من نوسا وهالاند، لنستمع يا محمد إلى الهدف الأول بتوقيع اللاعب النرويجي نوسا بصوت الزميل عنان عماشة.
11: لدينوديغان إلى نوسا، نوسا يدخل منطقة الجزاء، نوسا يسدد بالكرة، جول! هدف رائع رائع رائع رائع رائع من أنطونيو نوسا.
9: في السابعة من هذا المساء منتخب إنجلترا سوف يلاقي منتخب الكونغو الديمقراطية، بث حي ومباشر على شاشة قناة مكان وراديو مكان. ننهي محمد من أخبارنا المحلية. أعلن فريق مكابي أبناء الريني من مستوى فرق الدرجة الممتازة التعاقد مع لاعب خط الوسط أهاد خزوت ابن 27 لتعزيز صفوف الفريق في الموسم القادم. هذه أبرز الحسنات الرياضية محمد في المونديال في هذا الصباح. إليك البث.
0: إلى اللقاء.
12: أمريكا ترحب بكم.
13: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
14: مونديال 2026
13: في أمريكا وعلى مكان.
12: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
13: في التلفزيون
15: والراديو
12: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
16: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان هيك السهر تعود بموسم جديد.
17: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
16: موسم غير تقليدي وغير عادي.
17: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
18: أشعلها أبو الورد أشعلها.
16: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
18: الله الورد.
19: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
20: عناوين الثامنة من مكان. 3 جرائم قتل صباح اليوم في شفا عمر وياجور ونتانيا. نبأ يفيد بأن مجلس السلام سيقيم مناطق إنسانية خلية من حماس في غزة. إصابة طفيفة لشرطي من حرس الحدود عند مفترق حزمة خلال اعتقال سائق. تأهل المكسيك على حساب الإكوادور إلى ثمن نهائي المونديال. والحرارة تنخفض قليلا والتفاصيل بعد لحظات.
21: راديو مكان الأخبار.
20: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أودى العنف هذا الصباح بحياة 3 أشخاص في غضون ساعة. ففي شفا عمر قضى شاب عشريني بإطلاق النار عليه ويدعى المغدور علي سواعد. وفي منطقة ياجور بشمال البلاد قتل شاب عمره 21 عاما بإطلاق الرصاص عليه داخل سيارة في موقف للمركبات. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع بأن المجني عليه من سكان بسمة طبعون. وفي نتانيا قام شاب يرجح أنه مختل عقليا بطعن حاخام سبعيني حتى الموت بحسب الشبهات. أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأن مجلس السلام في غزة سيطلق بعد أسابيع خطة تجريبية لإنشاء مناطق إنسانية في القطاع خارج نطاق سيطرة حماس. وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن المحطة الأولى هي حي تل السلطان في رفح، بحيث سينقل إليها مدنيون غير مسلحين لا ينتمون إلى الحركة. وأضافت إسرائيل هيوم أن قوة متعددة الجنسيات ستصل إلى المنطقة وتكون مزودة بأسلحة بيضاء. أصيب أمس محارب من حرس الحدود بجروح طفيفة عند حاجز حزمة شمال شرق أورشليم القدس خلال اعتقال السائق بعد محاولة اقتحام الحاجز. وتبين أنه من سكان مخيم شعفاط. وضبط داخل السيارة 3 فلسطينيين دون تصريح دخول للبلاد. فازت المكسيك على الإكوادور بهدفين نظيفين في المونديال لتتأهل إلى مرحلة ثمن النهائي. وتغلب منتخب النرويج على ساحل العاج بنتيجة 2-1.
21: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
22: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
21: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
20: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلها الموسمي. ويحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة بدءا من قبل الظهر وحتى ساعات العصر الأولى. في 9 نلتقي مجددا إخباريا سيداتي وسادتي إن شاء الله.
21: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
16: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
21: بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
15: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان.
1: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
2: في التلفزيون
23: والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
21: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
24: هي يا جماعة بس شوي.
25: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
24: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
21: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجندة.

أتواجد داخل عدة مجموعات إخبارية ليس فقط محلية وإنما أيضا دولية، وفي حين أحاول عرض الوجه الحسن لمجتمعنا العربي هنا، الإنجازات والنجاحات، الثقافة، الأدب، الفن، العلم وغير ذلك، وجدت في إحدى المجموعات بيان مركز أمان، المركز الهام الذي يعمل منذ سنوات لمكافحة الجريمة والعنف. البيان هو عبارة عن منشور عنا نحن كمجتمع عربي ويصف وضعنا، وجاء فيه ما يلي: 146 جريمة قتل منذ بداية عام 2026، نصف عام يكشف عمق حالة الطوارئ في المجتمع العربي. مع نهاية شهر حزيران يونيو 2026 تشير معطيات مركز أمان إلى استمرار التصاعد الخطير في جرائم القتل داخل المجتمع العربي، حيث بلغت الحصيلة منذ بداية هذا العام 146 جريمة قتل، من بينها 26 جريمة قتل خلال شهر حزيران وحده، كما سجل منذ بداية العام مقتل 11 امرأة وطفلة واحدة وطفل واحد، إضافة إلى 5 ضحايا قتلوا على يد الشرطة، فيما شهد شهر رمضان المبارك وحده 18 جريمة قتل. وتظهر المعطيات الشهرية حجم النزيف المتواصل، إذ سجلت 28 جريمة قتل في كانون الثاني يناير، وهكذا دواليك. هذه الحصيلة لا يمكن التعامل معها كأرقام عابرة، بل كدليل واضح على أزمة أمنية واجتماعية عميقة تمس الحق الأساسي في الحياة والأمان داخل البلدات العربية. فالمجتمع العربي الذي يشكل نحو 20% من سكان إسرائيل يشكل أكثر من 76% من ضحايا القتل، فيما يصل معدل القتل فيه إلى نحو 16 لكل 100,000 نسمة مقابل 1 لكل 100,000 نسمة في المجتمع العربي، أي أن المواطن العربي أكثر عرضة للقتل بنحو 16 ضعف. ويتابع البيان بالأرقام والمعطيات ويقول: مركز أمان يؤكد أن استمرار هذا النزيف يتطلب التعامل مع جرائم القتل في المجتمع العربي كحالة طوارئ حقيقية، لا كأحداث منفصلة أو أخبار يومية عابرة. المطلوب هو تحمل مسؤولية واضحة ووضع خطط عملية ومحاسبة الجناة وتجفيف مصادر السلاح والجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والأمان في المجتمع العربي. إلى هنا نص البيان، قرأته مرارا وتكرارا بألم وحزن شديدين، بأسف وغضب أيضا، لأننا وصلنا إلى هذه الحالة المأساوية، كأننا في صراع بين الخير والشر، بين النجاح والفشل، بين الرغبة في الحياة وبين من يختارون القتل.

جئنا إليكم برنامج على الأجندة على مدى ساعتين مع الأحداث الأخبار والمستجدات. الطاقم تنتج هذا البث مع نادية أسمر مارون، تنقلنا إلى الراديو المصور ريتا تيودوري، روني ناور يرافقنا من الهندسة الإذاعية، ومعكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أهلا بكم.

0: أرحب في هذا البرنامج بضيفة الأولى عضو الكنيسة عايدة توما سليمان عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير. أهلا بك سيدة عايدة. تحياتي.
1: صباح الخير.
0: هلا صباح النور. ويعني نبدأ هذا اليوم مع جريمة أخرى سيدة عايدة, ويعني غضب مع حزن, ألم مع مطالبة شديدة. ماذا بقي أن نفعل؟ ماذا لديك أن تضيفي مع كل جريمة؟ يعني اليوم كمان جريمة قتل سيدة عايدة,
1: جريمة إضافية, وللأسف نشهد تصعيد خطير في الأيام الأخيرة أو في الأشهر الأخيرة, ليس فقط بالأرقام بمعنى بعدد الضحايا وإنما بأشكال القتل. يعني كل قضية السيارات المفخخة التي تنفجر, أنا أعتقد بأننا دخلنا في مرحلة تشكل خطر كبير, ليس يعني بما معنى أنه كنا قبل ذلك لسنا في خطر, ولكن أن تأخذ هذه الأشكال من الجريمة اللي ممكن أنه لا تستهدف, قد تكون تستهدف شخص بعينه, ولكن شكل الجريمة يعني أصبح مروع ويثير الفزع, لأنه أنت ممكن تكوني في أي مكان في الحيز العام وفجأة يحدث انفجار من هذا النوع.
0: وصارت اللي كان مارق قدام مخبز, اللي كان في ملحمة, اللي كان بسيارته, ناس
1: يعني بالأول كان إطلاق نار والآن انفجارات. يعني هل دخلنا مرحلة حرب أقسى دعينا نقول, وكل هذا يعني والسلطة المخولة فعلا في مكافحة الجريمة والسلطة المخولة باستخدام ولديها كل الوسائل لمحاربة الجريمة من الشرطة وغيرها, يعني في سبات عميق لا أعتقد بأنه حتى هذا الموضوع يشغل بالهم. نحن نرى حتى في الكنيسة اللجنة البرلمانية التي يجب أن تراقب عمل الشرطة, والتي طالما استخدمناها في الماضي لطرح الموضوع ولإحراج الشرطة ولوضع ضغط على الشرطة للقيام بدورها, أصبحت أداة في يد الوزير لتطوير قوانين يعني جنونية. أنت تتحدثين معي الآن وأنا أدخل الكنيسة لجلسة يعني جلسة اللجنة العمل أو لجنة الأمن القومي التي ستبحث توزيع السلاح ومناطق أو المدن التي ستحظى بأولوية في منح مواطنيها السلاح. يعني هم يسعون لتوزيع سلاح أكثر ويسعون لنشر الرعب أكثر, ولا يهتمون حتى بعقد جلسة واحدة لمناقشة كيف تقوم الشرطة بمكافحة الجريمة أو لا تقوم.
0: ولذلك سيدة عايدة توما, نحن نسمع من المواطنين العرب يقولون الانتخابات القادمة هي انتخابات مصيرية جدا, يعني ليس فقط على الصعيد السياسي الدولي ولكن أيضا على صعيد المجتمع العربي داخل إسرائيل. كيف تقرأين, يعني ماذا يمكن أن يتوقع المواطن إذا كانت هناك انتخابات, وماذا ستفرز؟ هل سيكون أي تغيير في التعامل مع الجريمة المتفشية في المجتمع العربي؟
1: قضية التعامل أو القضاء على الجريمة المتفشية هي قضية يعني في الأساس إرادة سياسية, بمعنى إذا كان هناك نية سياسية حقيقية لدى متخذي القرار, لدى الحكومة القادمة في معالجة الجريمة, كل الأدوات لديهم متوفرة وبإمكانهم القضاء على الجريمة. بالتالي نعم, الانتخابات القادمة ليست فقط انتخابات مصيرية وإنما انتخابات وجودية بالنسبة لنا نحن الجماهير العربية. يعني كان في كثير انتخابات مصيرية, هاي المرة هي انتخابات وجودية, إما أن نكون أو لا نكون, إما أن تستمر جرائم القتل والفاشية في عنصريتها وفي تعاملها معنا, وإما نكون قادرين فعلا أولا وقبل كل شيء على الإطاحة بهذه الحكومة التي أوصلتنا إلى مثل هذه الحالة. وبالمقابل يعني أنا أعتقد بأننا لسنا أمام تشكيل حكومة كما نريدها نحن بالضبط على مقاسنا, بس على الأقل أن نطيح بالفاشيين, أن نطيح بهذه الحكومة التي دفعنا ثمن وجودها حرب إبادة على شعبنا، حروبات مستمرة في المنطقة، وحرب داخلية داخل الجماهير العربية في موضوع الجريمة.
0: هذا سيدة عايدة يعني على المدى اللي نوعا ما بعيد، بأنه راح تكون انتخابات نشوف إيش راح تفرز، مين راح يكون أي حكومة، ولكن إذا كملنا بهاي الوتيرة حتى موعد تشكيل حكومة جديدة أيا كانت يعني كمان 100 قتيل. فإذا على الصعيد الفوري، هل هناك إشي ينعمل علشان بكرة ما نبداش نهارنا بكمان جريمة؟
1: يعني إيمان، دعينا لا نستعمل الشعارات، فيش إشي يمكن أن يمارس يعني اليوم وغدا تختفي الجريمة.
0: أنا أقصد يعني المجاز، يعني القصير. إنه يكون إشي فوري.
1: لا لا، هذا المدى القصير للأسف استفحلت الجريمة في مجتمعنا، إنه على المدى القصير الفوري المباشر بمعنى خلال جمعتين أن نتخلص من الجريمة للأسف. يعني هذا غير يعني أقولها بألم شديد، أقولها وأنا يعني بالفعل أشعر بألم شديد، أنه وصلنا لوضع أنه نحن نعلم أن استفحال عصابات الجريمة في داخل المجتمع وتمكنها من الكثير من المقابض الحياة سوف تحتاج إلى بعض الوقت لمحاربتها بشكل جدي. طبعا بعد توفر الإرادة السياسية، ولكن الأهم من ذلك إيمان، أنا أعتقد بأنه نحن كمجتمع يجب أن نتحرك ونرسل رسالة للمجرمين فيما بيننا.
0: نعم،
1: يعني
0: بأي شكل بأي شكل سيدة عايدة، يعني إضرابات، مظاهرات، مسيرات، رفع لافتات، حاولنا كل شيء بس ولا إشي عم بفيد معاهم.
1: لا معاهم يعني صعب إنه يفيد بهذا الشكل. يبدو إنه نحن بحاجة إلى حركة اجتماعية أقوى تمارس بالفعل الحرمان الاجتماعي تماماً تماماً تماماً. يعني أنا أتمنى أن نصل إلى وضع يفهم فيه الأهل أن إذا كان ابنهم منتمي إلى إحدى العصابات أن يتم بالفعل يعني التخلي عنه تماماً، أن نصل إلى وضع أن لا يشارك هؤلاء الناس أفراحنا وأتراحنا، وتكون لنا الجرأة أن نقول لهم بشكل واضح أنتم لستم منا طالما تقتلوننا، أنتم لستم منا طالما يعني تمارسون مثل هذا الإجرام. أنا أعتقد بأن وأنا أعلم أن الناس خائفي، وأعلم أن الناس في حالة رعب من هؤلاء الذين يسيطرون على الحياة والموت داخل مجتمعنا، ولكن نحن بحاجة أيضا أن نحاول أن ننقذ أنفسنا من أنفسنا.
0: نعم.
1: ما أقوله أعلم أنه صعب جدا، ولكن شعوب أخرى في العالم قامت به، وعندما ندرس يعني تحركات شعوب عانت من الجريمة والمافيا، لأنه بالفعل يعني هذه العصابات هي فقط يمكن مقارنتها بالمافيا في مناطق أخرى من العالم من حيث تمكنها.
0: نعم.
1: من المجتمعات.
0: نعم.
1: للأسف أنا أعتقد يعني بأنه هذا موضوع يحتاج إلى نقاش طويل داخلنا، نحتاج لتركيز جهودنا بشكل شعبي على التنظم ضد الجريمة وضد المجرمين، ونأمل يعني بأنه من ناحية أخرى كما قلت بدون وجود السلطة الإرادة السياسية لدى السلطة المخونة والتي تملك الأدوات وهي الشرطة لمحاربة الجريمة من الصعب. لذلك نعود
0: نعود إلى الانتخابات
1: الوجودية. المرحلة الأولى في خطة محاربة الجريمة هي استبدال من يحارب الجريمة. لذلك على الناس أن تخرج للتصويت.
0: سيدة عايدة، قبل ما نحكي عن التصويت وعن الانتخابات، بيهمني بس نلفت الانتباه لإشي كمان مهم، المصادقة على قانون تمديد فترة التقادم في قضايا الاعتداءات الجنسية على القاصرين. عملتي طويلا على هذا القانون، ياريت بس تشرحي للمستمعين إيش اللي أنجز وليش أهميته سيدة عايدة.
1: نعم، يعني بشكل استثنائي جدا، لأنه كما تعلمين منذ 3 سنوات الائتلاف يحارب أي إمكانية أن نقوم بسن قوانين نحن النواب. العرب. وبشكل استثنائي تم سن هذا القانون، أعتقد لأنه هي قضية تمس كل شرائح المجتمع الإسرائيلي، ليست فقط يعني
0: خافوا تحسب عليهم إذا كان عارضوا قانون من هالشكل. مين بعارض قانون بتعلق باعتداءات جنسية على قاصرين؟ يعني كل الاعتبارات السياسية تتقزم أمام هذا الهدف.
1: والحقيقة أنه يعني أنا قدمت هذا القانون من حين ما دخلت للكنيسة قبل 12 عام، وأستمر بتقديمه كل الوقت، ولكن هذه المرة انضم أيضا، بمعنى أنه قدموا قوانين مشابهة تقريبا أعضاء كنيسة من معظم الكتل البرلمانية في الكنيسة.
0: نعم.
1: فكان في إجماع، وهذا اللي ساعد يعني من ناحية. القانون أيضا كنت أود لو تلغى فترة التقادم، واللي بسمعنا يعني حتى يكون مفهوم، التقادم هي الفترة الزمنية اللي مسموح بخلالها أن يقدم شكوى للشرطة وللقضاء على يعني جريمة ارتكبت.
0: نعم.
1: في هاي الحالة اعتداء جنسي. وإحنا قلنا أنه الاعتداءات الجنسية على الأطفال خاصة داخل العائلة تحمل تعقيدات كبيرة، في معظمها أنه الطفل لا يكون واعي للاعتداء اللي تم عليه.
0: نعم.
1: ويعني
0: أحيانا ممكن عمره 10 سنوات و20 سنة لعندما نكتشف طفلة تقول أحد الأقارب اعتدى علي.
1: نعم. والأكثر يعني مش بس إنها توعى إنه هذا ما حدث لها اعتداء، ولكن كثيرا الحالة النفسية بسبب صعوبة أبعاد هذا الاعتداء النفسية، العقل يخزن في داخله ويمحى هذه الذاكرة لفترة طويلة.
0: صحيح.
1: حتى يحدث عمل أو تحدث حادثة توقظ الذاكرة، بالتالي يعني ممكن يمرق وقتير، حتى لو كانوا عارفين وبدهن يقوموا بالشكوى، تعرف إيمان بصير في إنه من العيلة وإنه بدها تدمر العيلة وإنه الضغط اللي بيصير عادة.
0: فإذا ماذا يعني هذا القانون الآن سيد عيدة؟
1: هذا القانون الآن يتيح للإنسان حتى يصل لجيل 48 سنة إنه يقدم شكوى على اعتداء تم عليه وهو طفل.
0: ليش 48 يعني سنة؟ يعني كيف وصلتوا لهذا العدد؟
1: القضية كانت مفاوضات كبيرة ومهمة لي هون أقول إنه إحنا كنا قدمنا يعني

0: وهيك يعني تعرف فرمان من عنده انه لا.
1: فاذا ولكن بالمحصله يعني تم تمرير هذا القانون.
0: نعم،
1: بمعنى
0: تمديد اكثر لجيل 48 ولكن ليس الغاء تماما. وامل يعني زي اي تغيير مجتمعي، وانا قلتها زي اي تغيير مجتمعي نحن احيانا نمر بمراحل في التغيير، وامل انه النواب الذين سيكونوا في الدورات القادمه ان يستمروا بالعمل على الغاء هذه الفتره. هذا امر يعني مهم.
1: نعم.
0: لانه عمليا هذه ايمان آخر قانون أنجح في سنه، لن يكون هناك لا أعتقد بالفترة اللي بقيت من عمل الكنيسة، وكوني لن أعود إلى الكنيسة سيكون عندنا فرصة بإقرار، ولو أنه في عندي قانون اللي عالق للأسف في لجنة العمل البرلماني وكان بإمكان إنهائه، يتعلق في حماية الحمل للنساء والمخصصات، لكن هذا آخر قانون كما يبدو.
1: على كل حال لسه راح يكون في عنا لقاء وداع يعني إذا ممكن نسميه، ولكن تكملة بس لهذا القانون وأهميته سيدة عايدة، أمامي تقرير اليوم طلعت أنا عليه في واينت، مقابلة مع امرأة اللي تعرضت للاغتصاب عام 1971.
0: نعم.
1: في حين هذا كان اغتصاب جماعي، ويعني الكلام اللي هي بتقوله بتأكد أهمية القانون، لأنه فلورا ليفي هي عمليا اللي بتقول إنه بعد شوفي قديش من 1971 لليوم ما زالت في كابوس الاغتصاب اللي هي تعرضت له، فلذلك هذا مهم جدا سيدة عايدة.
0: 100% وأنا قلتها في خطابي لدى تمرير القانون. إذا كان الألم يستمر لمدى الحياة وفش عليه فترة تقادم يختفي بعدها، فالطبيعي جدا أنه المطالبة بالعدل ومحاسبة الجاني أن لا يكون عليها تاريخ.
1: طيب ننتقل إلى الانتخابات سيدة عايدة تومة، أنت ذكرتي أنك لن تترشحي للانتخابات القادمة، وإحنا تابعنا انتخابات الجبهة لمرشحيها للكنيسة، والمواطن العربي ما زال يتساءل ويطالب بقائمة مشتركة، هل الباب أغلق نهائيا سيدة عايدة؟
0: لا بالمرة، الباب لم يغلق، يحتاج فقط من يدخل فيه. الباب ما زال مفتوح.
1: إيش العقبات الأساسية اللي اليوم بتعيق إقامة قائمة مشتركة؟ وشوفي بإيش بدينا، يعني في أكتر من الجريمة والعنف اللي بتتطلب عمل وحدوي من أجل القضاء على هذه الآفة اللي منعاني منها، فإيش العقبة اليوم؟
0: أنا بعتقد يعني تم شرح ذلك أكثر من مرة، خاصة عندما أعلنوا النائب منصور عباس أعلن بأنه يتم تأجيل النظر، هكذا هو أسماه، يتم تأجيل النظر، وأنا برأيي يعني هي كانت محاولة من طرفه لإغلاق الباب أمام القائمة المشتركة لحين التقدم باتجاه الانتخابات أكثر، وعندها يعاد النظر في موضوع القائمة المشتركة. كما تعلمين الجبهة والعربية للتغيير و التجمع ما زالوا يعملوا يعني يصرون، ونصر نحن في الجبهة على ضرورة إقامة القائمة المشتركة على أسس واضحة، وحتى كان هناك تقديم تنازلات بدأت بأنه كان طرح أنه يكون في حد أدنى يعني لأمور نتفق عليها جميعا. جميعا نتفق على مكافحة الجريمة، جميعا نتفق على قضايا تتعلق بحقوق الجماهير العربية، وقف هدم البيوت، منع الانتهاكات للأماكن المقدسة، يعني إذا أنا وياك منحط برنامج سياسي اللي أنا متأكدة ولا حدا بقدر يقول إنه غير ملتزم فيه.
1: نعم.
0: الخلاف كما تعلمين كان في مطالبة كل الوقت الموحدة والنائب منصور عباس بمطالبته، بأولا كان بقائمة تقنية، يعني بمعنى أنه قائمة ثاني يوم الانتخابات يحق لمن يريد أن يترك هذه القائمة ويتجه إلى تحالفات أخرى أن يكون له هذا الحق. وقلنا له بعد نقاش بأنه أصلا حسب القانون أنت تملك الحق في أن تقوم بذلك. وماشي تقنية وافقنا، لكن النائب منصور عباس يريد أن تنضم كل الأحزاب للنهج اللي هو مصر عليه من خلال الحديث على

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
7: أشعلها أبو الوردة، أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الله الورد.
0: الآن في مكان إيمان القاسم السليمان على الأجندة.

0: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة. أمامنا ساعة أخرى من المواضيع والمقابلات. تنتج البرنامج نادية أسمر مارون، تنقلنا ريتا تيودوري إلى الراديو المصور، كوبي مور معنا من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. هيا بنا نتابع. أستهل هذه الساعة بأن أرحب بضيفي الكريم الخبير في الشؤون الإعلامية والاستراتيجية وأيضا الخبير الاقتصادي موسى حصادية. أهلا بك موسى، تحياتي.
1: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك. يعني بدنا كنا محضرين نحكي عن تحليل سياسية، تحليلات سياسية متعمقة بالنسبة للمجتمع العربي للانتخابات القادمة، ولكن بنبدأ كمان نهار بثلاث جرائم قتل يا موسى حصادية. عندك إيش تقول؟ ضل إيش ينعمل؟ إيش لازم ينعمل يا موسى لإنقاذنا من هذا الشلال، شلال الدم؟
1: شوف إيمان، أنا بدي أحكي لك إشي
0: في تنهيدة مهني. كان بجوابك يعني زي كمان أنت حسستك مثلي غضبان ومتضايق.
1: لا شك، لا شك إيمان، ومش بس هيك، إنه ما في حل، إحنا في كارثة وما في حل. مش أنا أكون صريح معك، يعني شوفي يعني كل اللي عم بيسووه طبعا هذا يعني جهود معينة، ولكن الحل مش موجود. الكارثة مستمرة، مستمرة وبشكل فظيع، بغير يعني فيش إلها وصف من ناحية البشاعة اللي هي موجودة فيه. ولكن بدي أبدأ معك إيمان، مش من اليوم، يعني إحنا بنفكر إنه هذا الإشي صار بس سنتين ثلاثة الأخيرة. لا، أنا بدي أذكر في مقولة لرجل مخابرات روسي زمن الاتحاد السوفيتي. هذا رجل المخابرات طبعا هاجر لكندا وترك الاتحاد السوفيتي، وكان له محاضرة في 1984. فبقول مشان تهدم مجتمع معين، فالمرحلة الأولى أنك في التدمير أو التخريب الأخلاقي للمجتمع نفسه. التدمير الأخلاقي لهذا المجتمع في جيل معين هو بيكون مسؤول عن التدمير للأجيال القادمة كلها. التدمير بيبدأ من الأمور اللي احنا تربينا عليها إيمان، والقيم، مش القيم الدينية، أنا بحكيش عن القيم الدينية كالعبادات والآخرة، ولكن القيم الدينية المهمة اللي تربينا عليها في الاحترام، في بناء المجتمع، في منظومة المجتمع اللي تربينا عليها، اليوم كلها تشكك فيها. فمن هون بلش الموضوع. حتى دائما بيتهمونا في الإسلاموفوبيا أو في مواضيع الدين، كان اتهام مستمر، وهذا بالتالي أدى إلى خلل. الخلل الثاني إيمان هو الخلل في جهاز التربية والتعليم. فاليوم يعني أنا لما بمر على مدرسة معينة بشوف الشباب بجيل 16 عام لابسين أسود ولابسين بوت سبورت، يعني هذا صار نوع من الترند إيمان،
0: الطوائل بغطوا فيها وجههم.
1: نعم،
0: في لبس
1: نعم.
0: معين،
1: لبس معين، هذا بدل على أنه إحنا يعني هذول الشباب اللي أولادنا هذول أولادنا إيمان، وهذول أولادنا اللي بقتلونا إيمان. يعني خلينا نحكي بالشكل صريح، من عنا بتخرج هاي المجموعات اللي هن أولادنا وبقوموا بقتل الناس.
0: طب إيش ينعمل؟ إيش لازم ينعمل موسى؟
1: أخرى شغلة مهمة جدا حكاها هذا الشخص اللي كان في المخابرات الروسية، قال إن الترابط الأسري والاجتماعي، الترابط هذا انحل. يعني بشوف أب إيمان وبعرف إنه بيطلع مع ابنه راكب سيارة موديل فاخري فارهة، ويعني بتفاخر في ابنه وعارف إنه هاي المصاري ابنه من 16-20 سنة مش ممكن يكون يحصل على سيارة زي هاي، هذا بكل تفكك. إحنا بنشوف العائلات اليوم كلها موجودة في التليفونات، حتى لو تخرج على مطعم مشان وجبة غداء. فالتفكك حتى بخلال في داخل الأسرة، هاي التفككات نتيجتها على مر السنين وصلت لها الدرجة.
0: إيش لازم ينعمل موسى مع كمية سلاح رهيبة؟ فيش رادع، فيش حوكمة، فيش حكم، حلت حكم بالبلدات
1: إيمان
0: العربية.
1: إيمان لحظة، أنت حكيت إسا جمل مهم جدا. فيش يعني المحاكم والقضاء بهذا الموضوع انهار، مش موجود، بالعكس عم بشوف انه هدول المجموعات بنوا يعني نوع من لجان التسوية والدفع عليها في المصاري. بنوا موضوع الموضوع اللي نسميه احنا المال والمصاري، انه اوجدوا السوق السوداء بدل البنوك. البنوك بطلت الى دور، الشرطه بطلوا توجهوا، حتى لو توجه للشرطه الناس العاديين، انا بحكي عن الناس العاديين، عاده بتوجهوا كمان للمنظمات مشان الحمايه. يعني هون في تفكك رهيب جدا. الوصل الوضع، يعني ايمان انت بتطلب مني حلول، انا اولا لازم احنا نفهم وين شو المرض الموجود. المرض جدا جوا، يعني متشعب في المجتمع العربي، وصعب جدا. يعني مش تقول انه انا والله في عندي شيء من حلول، يعني
0: لا فيش عصا سحريه في هذا الامر،
1: لا فيش عصا سحريه. المشكله هون انه الحكومه، احنا مجتمع ايمان ما في عندنا شرطه، ما في عندنا وسائل اقتصاديه، ما في عندنا الامور اللي ممكن اللي نقدر نحارب هاي الافه اللي هي حسب رايي اليوم متواجده في جيل معين، وصعب محاربتها بخلال سنه او شهر او شهرين. هاي بدها خطه خماسيه اللي تقدر تحاربيها بشكل منظم مع كل
0: وهيك انت بتقول لي موسى لموضوع السياسه والانتخابات القريبه.
1: هذا إذا تكيني يا إيمان، أنا الكارثة اللي موجودين فيها بطل يهمني السياسي، إن حتى السياسيين اللي عندنا مش فاهمين إنه موضوع العنف والقتل اللي عم بيصير في المجتمع العربي هو أهم موضوع اليوم، مشان ننقذ مجتمعنا. لما إحنا شوف إيمان، شوف لوين لازم أنا أوصف لك الكارثة اللي موجودين فيها. اليوم إذا في صراع بين أطراف معينين أو من طرف، يعني خاصة في هاي المجموعات، وأنا بقول لسه هدول أبنائنا ولازم ننقذهم من هم الموجودين فيه وننقذ أنفسنا. لما بصير بينهم احتكاكات ما بقتلوا الشخص اللي بدهم إياه، بقتلوا شخص بريء ما إله دور،
0: بس وهذا المؤلم، بيختاروا أحسن واحد بالعيلة.
1: بالضبط، أحسن، وأنت تقول أحسن واحد بالعيلة، ولكن هذا انتقام مر، انتقام مش ممكن. أنا طبعا ضد القتل، مش مهم على أي شخص، ولكن لما بتروح تقتل أنت إنسان ما إله دور، إذا كان صحفي أو إذا كان مدير مدرسة، فيناك يعني أمثلة عديدة اللي كانت ولسه بتصير. فمش يعني مش معقول حتى في كلنسوي القتل اللي بيصير لأشخاص ما لهمش دور. فشوف لوين الوضع سيء. فنحكي عن السياسي، والسياسي مش متفقين فيها على حتى على هذا الموضوع. هذول السياسيين يعني أنا مش غير يعني موقف جنوني اللي احنا موجودين فيه كمجتمع. اللي لازم اللي يكون بيننا تراس قوي للكارثة اللي احنا موجودين فيها.
0: لحظة، هل لما بتقول تراس قوي، هل قصدك موسى انه لازم يكون في قائمة مشتركة؟
1: حسب رأيي طبعا هذا طبيعي. يعني لما بتكون قائمة مشتركة كل المجتمع العربي بتضافر حواليها، لأنه عارف المجتمع اليوم مش بس الموضوع السياسي المعروف، يعني قصة الشعب الفلسطيني وهذا مهم، ولكن اليوم الكارثة الأساسية تبعتنا اليوم في التفكك الاجتماعي والقيم الأخلاقية والقتل والعنف الموجود والمستشري فينا، مش بس للفئات والمنظمات اللي احنا بنشوفها، ولكن حتى للإنسان العادي. اليوم شوفي إيمان، إنسان اليوم ثمنه 2000 شيكل بقوم طالب عمره 16 سنة وبيأدي المهمة، هذا ثمن كل إنسان.
0: بس بإيش ممكن يعني القائمة المشتركة، وبإيش ممكن السياسة تغير هذا الواقع؟
1: القائمة المشتركة حسب رأيي لازم تكون موضوعها الأساسي هو محاربة العنف في المجتمع العربي، من هون تبدأ. هاي المحاربة بدها أجهزة عديدة، تبدأ فينا نفسنا، العائلة الأولى، العائلة العادية، جهاز التربية والتعليم، لجنة المتابعة، الأحزاب العربية، القائمة المشتركة. بعدين إحنا مجبورين لما نكون قائمة بتجيب 16-17 عضو كنيسة، تجبر الحكومة اللي هي تعطي كل الأدوات لمحاربة العنف. والمحاربة العنف إيمان مش راح تحل المشكلة بخلال سنة. أنا بحكي لك بصراحة، يعني لسه راح نشوف قتل، للأسف راح نشوف دمار مجتمعي، دمار عائلي. ولكن إذا الجهود كلها بتكون من خلال القائمة المشتركة تلتف على هذا الموضوع، فهذا الإشي بيكون فيه له تأثير على مراحل معينة.
0: وإذا لا، لأنه لحد هاي اللحظة عم نشوف إنه المفاوضات بين الأطراف مش 100% موجودة، يعني ولا شايفين إنها ماشي باتجاه قائمة مشتركة.
1: أنا بحملهم المسؤولية، زي ما كل المجتمع بحملهم المسؤولية. هن المسؤولين، هن اللي ماسكين زمام الأمور، وهن لازم يكون عندهم الضمير الحي لمحاربة الأوضاع الصعبة اللي احنا بنعيش فيها. أنا بقول الموضوع الكارثي والجريمة والعنف في الوسط العربي اليوم، طبعا في هناك مشاكل أخرى في هدم البيوت، سياسة الحكومة، السياسة المجحفة. اليوم صار في حتى بدي أحكي لك إيمان يعني هجوم علينا حتى على الأشياء اللي احنا كنا، ويعني موضوع الأطباء والموضوع الصحي، في هجوم على الأطباء اليوم على أساس أنه الجهاز الطبي بشغل أطباء عرب زيادة عن اللزوم، وهناك في هجوم وحتى في مقاطعة على الأطباء، في أطباء ما في لهم شغل. يعني حتى في المواضيع اللي حاولنا احنا نخترق فيها ونحاول ننجح، اليوم في هجوم من قبل اليمين الإسرائيلي على هاي المواضيع، الهجوم على حتى يعني سائقي البساط اللي بيأدوا مهمة جدا للمجتمع اليهودي، يوميا بنسمع ضرب وضرب وكتل لهاي الناس.
0: ايش بتتوقع انه يعمل المواطن العربي يا موسى؟
1: انا حسب رايي المواطن العربي اولا انا بطلب منه يعني يخرج للتصويت، هذا الاشي هو حق له. انت بتقدرش تاثر اذا ظليتك في البيت، انت اذا بدك تاثر وننقذ مجتمعنا من كل الافات اللي احنا موجودين فيها وكل المشاكل اللي فيها احنا موجود فيها المجتمع، لازم نستعمل حق التصويت، هذا حق لك، وتكون بجنب القرارات، انت تكون مهم جدا في اتخاذ القرارات على المستوى الحكومي، لانه هناك الايمان القرارات عم بتصير، هناك الامور عم بتصير. اذا انت بس بدك تكون متفرج وبادعاءات معينه او ايديولوجيه او غير ايديولوجيه او حق ديمقراطي
0: او تحرد او تزعل او لا مش عاجبني
1: الوضع بسوء، انت اذا بتضلك في البيت وضعك بسوء، افهم. فانا بتوجه لكل مواطن انك انت اخرج للتصويت وعبر عن رايك، بديش احكي لك بالسياسة بس، في الامور المجتمعية، في امورنا هاي اللي احنا عايشين فيها، فيش اليوم امان على المواطن العربي في قرانا ومدننا واماكن سكننا، فهذا مهم جدا. انا بدي احكي لك اخرى نقطه ايمان.
0: نعم،
1: احنا شفنا انه قبل كم شهر حولوا ماي جولان اللي هي مسؤوله وزيره المساواه الاجتماعيه في اسرائيل، وزاره هاي اللي هي مسؤوله عن الخطه الخماسيه 550، حولت 200 مليون شيكل بقرار لجهاز الشباك.
0: نعم.
1: جهاز المخابرات الإسرائيلي، على أساس أنه هذا الجهاز هو يكشف عن السلاح الموجود في الوسط العربي. طب وينه؟ هتحول ل 200 مليون شيكل على أساس أنه يؤدوا هاي المهمة، على أساس يلموا سلاح، نحكوا على أنه لم سلاح. فيعني كل الأمور السياسية ما في هناك نية من الحكومة اللي تحل المشاكل. حل المشاكل بده يكون عدة وزارات إيمان، وزارة الرفاه
0: والعمل وحتى الرياضة والثقافة وكله.
1: أحكي لك وين المشكلة كمان إيمان، اللي طبعا بس وزارة بس دولة بتقدر تحل المشكلة زي هاي. المجتمع العربي مسكين، يعني لجان الصلح أو اللي نسميها الجمعيات بتكون في إداء إعلامي، ولكن هذا ما بحل المشكلة. المشكلة بده جهاز دولي من خلال القضاء، من خلال وزارة التربية والتعليم،
0: نعم،
1: وزارة العمل والرفاه الاجتماعي، وزارة الصناعة، وزارة الاقتصاد، كل هاي الأمور مشان تحل المشكلة، وخاصة في الأجيال بين 16 ل 25.
0: نعم.
1: هاي الأجيال بتعد اليوم 50 ألف إنسان. من هناك يخرج هاي الشباب.
0: نعم.
1: اللي هم أبنائنا.
0: نعم.
1: بخرجوا لهاي الأعمال.
0: نعم.
1: اللي هي بتخرب المجتمع.
0: موسى حصادية المستشار الاستراتيجي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك موسى، شكرا، تحياتي.
1: شكرا.
0: ينضم إلينا الآن الزميل حسن أبو زايد. صباح الخير حسن.
2: صباح النور إيمان.
0: هلا، تحياتي. خلينا هيك شوي كمان نأخذ حتلانات بالنسبة لما يحدث في قطاع غزة، لأنه الحرب أمام إيران نستنا شوي الجنوب، وانشغالنا بجرائم القتل بصراحة نستنا حالنا يا حسن. إذن دعنا نبدأ باجتماع مجلس السلام في قبرص لبحث تعديلات استراتيجية بشأن غزة، ماذا يبحثون وماذا سيفعلون يا حسن؟
2: نعم صحيح إيمان، الملف الغزي يعود مرة أخرى على الواجهة. على ما يبدو الرئيس الأمريكي قرر عدم ترك هذا الموضوع لئلا ربما تتعقد الأمور. اليوم بدأ اجتماع لمجلس السلام الذي يعنى بقضايا غزة. الاجتماع في قبرص يستمر 3 أيام، وسط توقعات بأن يشهد مناقشات حول مراجعة وتعديل استراتيجية عمل المجلس في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة على خلفية الحرب في إيران.
0: نعم.
2: المجلس سيبحث ربما تعديلات جديدة، ويأتي هذا الاجتماع بعد تحديات واجهت المجلس خلال الفترة الماضية، قضية السلاح، قضية لجنة التكنوقراط وغيرها من القضايا.
0: نعم.
2: ما المتوقع إيمان أن يشارك في الاجتماع ممثلون عن اللجنة التنسيقية لإدارة غزة، إضافة إلى الممثل السامي للمجلس نيكولاي مالادينوف؟ والسلطات القبرصية أكدت أنها تستضيف الاجتماع بصفة الدولة المضيفة فقط.
0: نعم.
2: دون المشاركة في مداولاته، والحضور سيقتصر على مسؤولين رسميين. حتى الآن إيمان لم يتم الكشف عن أسمائهم.
0: نعم. ولكن نفهم من كلامك حسن، أن القصد هنا أنه الآن الجهات الدولية أصبحت تدخل في المشهد بشكل أقوى وأكثر تفعيلا يعني على أرض الواقع، ومن ضمنه مثلا وصول مركبات للقوات الدولية. فإذا حدثنا عن هذه المركبات وكيف هو التعامل معها في القطاع.
2: نعم، الصحيح أنها هذه المركبات إيمان والآليات التابعة لقوة الاستقرار الدولية لم تدخل بعد إلى قطاع غزة، هي وصلت إلى البلاد وهي في طريقها إلى القاعدة الكبيرة العسكرية التي يقيمها الجيش الأمريكي في منطقة رعيم على حدود قطاع غزة قرب مثلث الحدود مصر إسرائيل وقطاع غزة. هذه المركبات هي وصلت لاستخدام في إطار المركبات والمعدات اللوجستية الخاصة بقوة الاستقرار، كل ذلك إيمان بعد أسبوع من بعد تأكيد وصول طلائع من جنود القوات الدولية. وكنا قد ذكرنا أن عناصر هذه القوة وصلت من ضمن عدة دول من بينها المغرب، وهذه الإجراءات في إطار الإعداد لترتيبات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. مركز دعم لوجستي كبير يقام في منطقة معبر كرم أبو سالم قرب الحدود.
0: نعم.
2: وهذا المعبر أو هذا المركز إيمان سيتسع ل10,000 جندي قرب رعيم، وسيستبدل القاعدة العسكرية في كريات جات التي استخدمها الجيش الأمريكي.
0: نعم.
2: حتى الآن إيمان أربع دول ستشارك في هذه القوات في هذه المرحلة.
0: فإذا نعم. هذا على الصعيد اللوجستي، ولكن ماذا على صعيد المواطنين في قطاع غزة؟ يعني إذا كان الأمر الآن ليس بالعناوين يا حسن، هذا لا يعني أن وضعهم جيد، وهناك إقامة لمدينة خضراء جنوب رفح لاستيعاب نازحين، حدثنا عن ذلك
2: في
0: إطار.
2: نعم.
0: المحاولات لحل إشكاليات، ما زال هناك الآلاف، يعني ما رجعوا بنوا كل العمارات اللي تهدمت، الأحياء.
2: صحيح.
0: المناطق، لا الواقع بعده صعب،
2: الواقع كارثي جدا ومأساوي إيمان، لأن الإعمار لم يبدأ بعد، وإن بقيت إسرائيل وحماس تتجادلان حول نزع السلاح من عدمه فإن قضية الأعمار ستتأخر. لذلك الولايات المتحدة ومجلس السلام رأت أنه يجب عدم الانتظار إلى حسم قضية السلاح، وإنما البدء بإقامة مدينة خضراء في منطقة تل السلطان جنوب رفح تتسع لنحو 50,000 من الناس.

0: الإسرائيلية تماما. ويجب أن نشير هنا إلى أن جيش الدفاع اليوم يسيطر على أكثر من 70% من منطقة قطاع غزة، في حين تسيطر حماس فقط على 30%. جيش الدفاع يتمركز على طول الخط الفاصل ما يسمى محور صلاح الدين الذي يفصل شرق قطاع غزة بغربه. ما تبقى مع حماس هو غرب محور صلاح الدين حتى منطقة البحر 30%. ومجلس السلام والولايات المتحدة يروا أنه من الضروري البدء بتنفيذ مشاريع بنى تحتية لحل أزمات سكانية وعدم الانتظار إلى حسم قضية السلاح التي في نهاية المطاف ستأتي بطريقة أو أخرى مستقبلا.
1: شكرا جزيلا لك الزميل حسن أبو زيد. شكرا حسن، تحياتي، يعطيك العافية،
0: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: أمريكا ترحب بكم.
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان.
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون
6: والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
7: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
8: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
7: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
1: برنامج على الأجندة، وكما دائما نحن لا نحب فقط تسليط الضوء على الأمور السيئة في مجتمعنا، وإنما أيضا أن نبرز الوجوه المشرقة والإنجازات في هذا المجتمع. وإن كان السياق نعم هو أيضا سياق يتعلق بوضعنا كمجتمع عربي. دعونا أولا نرحب بالفنانة المبدعة والمتألقة صاحبة الإنجازات محليا وعالميا خولة حاج دبسي. أهلا بك خولة، تحياتي.
9: صباح الخير إيمان، صباح الخير لجميع المستمعات والمستمعين.
1: هلا، صباح النور. أنت شاركتي في مسلسل بعدين صار فيلم فادية، هو على موضوع القتل طبعا والجرائم في المجتمع العربي، وفزتم مؤخرا بثلاث جوائز في مهرجان مونتي كارلو، وصورك بالإنستغرام يا خولة كتير حلوة، يعني مع يعني لبق لك، خلينا نقول لبق لك هذا المحل. أولا هات نقول لمستمعينا ما هو فادية كمسلسل كفيلم.
9: مسلسل فادية بتحدث عن قتل النساء على خلفية شرف العائلة، ظاهرة أو للأسف الشديد آفة اللي موجودة عنا، مش بس بمجتمعنا، بمجتمعات مختلفة اللي هي أكتر مجتمعات المسكرة واللي تعال نقول الأقليات أو اللي ضعيفة العمود الفقري وهيك، لكن إحنا بنتحدث عن ظاهرة موجودة بمجتمعنا إحنا. لما الواحد بسمع قتل على خلفية شرف العائلة، نعم. كل قتل هو حرام وكل قتل هو ممنوع، على أي خلفية كان هو قتل ممنوع، ولكن لما مرات بنسمع على خلفية شرف العائلة منفكر إنه والله إشياء كبيرة صارت، اللي بتضح إنه مرات بتصير على قصص كتير كتير صغيرة وتافهة، مثل قصة فادية اللي بتوصل لوضع إنه ينشر لإلها صورة في حفلة مع كاسة نبيد اللي هي بالأصل ما كانتش لإلها، وبالأصل هي ما بتشرب، وبالأصل هذه الصورة كلياتها أجت بموقف غلط بغلط، وجابت عائلتها لأنه تقرر لقتلها أو قبرها وهي عايشة. وعائلتها أتت لهذا التصرف بسبب ضغط عائلي كبير واجتماعي.
1: على فكرة هذا بذكرني دائما يعني المبدأ بأنه تصدقش اللي بتسمعه وصدق نص اللي بتشوفه، يعني حتى الأشياء اللي من

0: نشوفها احيانا مش هي بالضبط الاشي مثل هاي الحادثه اللي بتقوليها. هلا دورك انت بالمسلسل والفيلم، انت الوالده.
1: انا امها لفاديه اللي للاسف الشديد بتسكت وبتغض النظر على موضوع القتل او قبر فاديه. هذا الاشي بيمثل الديليما اللي بتعيشها كل امراه، كل ام اللي بتوصل لهيك موقف، اللي هي معرضه لضغط اجتماعي وعائلي، معرضه لضغط ابنائها.
0: معرضه حديثينا عن الجوائز كيف استقبلوكم وكيف يعني الحصول على جائزة على قضية من هالشكل، معناته بالفعل الجمهور فهم الموضوع اللي يمكن مش موجود في دول تانية. في دول بس مش هالقد، يعني في دول اللي ما عندهاش فكرة على هذا الاشي اللي احنا بمر فيه.
1: فعلا أول إشي تعالي نقول إيش هو فيستيفال مونتي كارلو.
0: نعم.
1: فيستيفال مونتي كارلو هو أضخم وأكبر فيستيفال في العالم للدراما التلفزيونية. في مهرجان كان للأفلام الكبيرة، وفي مهرجان مونتي كارلو للدراما التلفزيونية.
0: فإذا هذه جوائز مش إشي بسيط يا خولة، إشي
1: هذه
0: عظيم.
1: جوائز معتبرة جدا، مهرجان معتبر جدا، شاركوا فيه من 9 دولات دول اللي هن بالمسابقة، وإحنا كنا بالمسابقة مع 9 دول أخرى.
0: نعم.
1: من ضمن 9 دول أخرى. المهرجان هو عمليا زي ختم للفيلم بكل العالم، إنه هذا الفيلم ذات جودة عالية، إذا كان من ناحية فنية، إذا كان من ناحية موضوع ومضمون، إذا من من من من ناحية تركيبة الممثلين واختيارهم، إذا من ناحية التمثيل. وإحنا أخذنا جوائز معتبرة. ليش؟ إحنا مش بس أخذنا جائزة أحسن فيلم، إحنا أخذنا جائزة إضافية اللي هي اسمها جائزة لجنة الحكم. هذه الجائزة تعطى فقط لما جميع أعضاء لجنة الحكم الحكام بيتفقوا على انه زي ما بقولوا بصوت واحد،
0: في اجماع، يعني اجماع بينهم كلهم مشارك. فاذا كان في اجماع بينهم كلهم انه هذا يعني افضل فيلم مشارك. احكي لي عن الطاقم، انتوا كيف يعني عشتوا هاي اللحظات الحلوة هناك؟
1: اول اشي اللي كنا احنا مشاركين هناك طبعا شادي سرور اللي هو اللي كتب الفيلم، اللي اخرج الفيلم، اللي مثل بالفيلم وكان جزء من المنتجين تبع الفيلم. الفيلم انتج بلا كان ومكان.
0: نعم.
1: التأكيد الاسرائيلي، وطبعا الممثلين هن يارا جرار، على دقة. انا خايفة انه على اساس انه احنا جزء كبير، طاقم كبير،
0: انه تنسي حدا. فاذا كل الطاقم، بس كيف عشتوا هاي اللحظات هناك؟ لانه يعني وكان واضح انه انتم موجودين الى جانب كبار المنتجين ومن يعملون في هذا العالم، فاحكي لنا عن اللحظات اللي عشتوها.
1: كان مؤثر جدا. اول إشي كيف استقبلونا، استقبلوا الطابق الطاقم بهالقد رحابي وهالقد حفاوي وهالقد ناس محبين ومنفتحين ولذيذين وطيبين. والفخر الكبير انه المهرجان نفسه هو فاخر كبير، يعني اشياء احنا مش متعودين عليها، احنا مش متعودين على هاي السجادة وعلى هذا التعامل، السيارات اللي بتجيبك وبتاخذك الطاقم.
0: يعني عشتي هيك، يعني عشتي هاي الاجواء زي اللي بنشوفها من الاوسكار.
1: عيشونا هذه الاجواء لاسبوع ايمان، ورجعونا بعدين لارض الواقع، فشوفي كيف المفارقه الكبيره. مع انه احنا كمان بناخذ يعني ببلادنا محبه وتقدير وهيك، بس هناك اشياء مختلفه.
0: هناك
1: يعني
0: اشياء دولي وكل بالنسبه لك خولة حاج دبسي، في مسيرتك الفنيه الهادفه، انا حضرت لك كثير اعمال اللي بالفعل في لها هدف، ايش بيعني لك بالذات هذا العمل فادية والدليل انه فاز؟
1: بيعني لي كتير إيمان، ولو ما بيعني لي ما كنت قبلت أخذ الدور، لأنه هذا واحد من الأدوار اللي الجمهور مش كتير بحبها. ولا حدا بحب أم اللي بتوافق على قتل بنتها، ولا حدا كمان بحب أخو اللي بروح بقتل أخته. إحنا كان هدفنا إنه إحنا نحط هذا الموضوع ونجيبه لقيد البحث، إنه نتداول عليه، نحكي عنه، نتجادل عليه، نتناقش عليه، ونحط الفوكس عليه. هذا موضوع مهم اللي للأسف إحنا موجودين بال 2026، وهي أشياء بتحدث إذا مش كل أسبوع على الأقل أكم من مرة بالشهر. للأسف الشديد بنقوله مع غصة كبيرة كبيرة بقلبنا. كل العنف في المجتمع العربي هو غصة كبيرة يعني، وقتل النساء هو غصة كمان أكبر، لأنه لما بتفقد انت روح عن هالشكل اللي هي هالقد طاهرة لا كان إلها شبه ولا عبأ بأي إشي، هذا إشي كتير كتير مؤلم.
0: خولة حاجة
1: مهم إيمان بسيرورتي المهنية إنه أنا دائما حرصت على إنه أحط الضوء على إشياء اللي إحنا منحاول إنه نخبيها تحتي السجادة، لأنه منخجل فيها، لأنه منستحي فيها، أو لأنه ممكن منفكر إنه لا إشي طبيعي. يعني
0: هالمرة أبرزتوها على عمل إنه إبرازها رح يؤدي إلى كمان إلى حل، إنه إلى إيقاف هذا الإشي. خولة حج دبسي الفنانة المبدعة، ألف مبروك يا خولة، إحنا منكون فخورين فيك دايما لما منشوفك مع هاي الإنجازات وفي هاي المواقع، واستمري وتألقي دائما. شكرا خولة، شكرا.
1: شكرا لإلكم أنه بتحطوا الضوء على هذا الموضوع، نهاركم
0: استاهل.
1: سعيد.
0: هلا، تحياتي. لفت انتباهي أيضا أثناء تجوالي في الأخبار المتنوعة عدا عن السياسة والحار والانتخابات، كان هناك لقاء بين وفد من الجامعة العبرية وقداسة البابا في الفاتيكان، ومن بين أعضاء هذا الوفد البروفيسور منى خوري نائبة رئيس الجامعة العبرية. أهلا بك بروفيسور منى، طبعا باحثة ومحاضرة كبيرة. أهلا بك بروفيسور منى، تحياتي. بروفيسور منى هل أنت معي؟
2: نور. نعم إيمان، صباح الخير.
0: هلا، صباح النور بروفيسور منى خوري، تحياتي لإليك.
2: أهلا أهلا
0: إيمان. ملفت للانتباه كان هذا اللقاء، فأولا احكي لنا عن الخلفية وكيف وصلتوا لوضع إنه أنتم موجودين مع قداسة البابا، بعدين بدي أعرف شو حكيتوا معه.
2: طبعا هذا كان لقاء كتير مؤثر يعني بالنسبة إلي، طبعا كعربية اللي جاي من الديانة المسيحية، بس مش بس، لأنه كانت أغلب البعثة هن أعضاء مجلس أمناء الجامعة اللي هن مش مسيحين ومش عرب، وكتير كتير كمان هن تأثروا من هذا الإشي، وهذا بدل على المكان المقدس لهذا الموقف اللي كنا فيه.
0: نعم.
2: إحنا وصلنا عشان كبح كبعثة من الجامعة ومن متطورين الناس اللي هن بتطوعوا للجامعة بميزانيات كبيرة، وطبعا كنا وافد اللي حاولنا نوصل للبابا رسالة من الجامعة العبرية على أهمية الأكاديمية. نعم. والإشي اللي كان كتير كتير ملفت للنظر هو نظرة البابا للأكاديميات وأهميتها.
0: نعم.
2: في تعزيز السلام والعلاقات بين الناس.
0: فإذا البابا لون الرابع عشر هو كمان يجيد اللغة الإنجليزية طبعا، وهذا الإشي بيساعد أكتر في الحوار معه. إيش قلتوا له وإيش رد عليكم؟
2: في البداية البابا هو أعطانا نظرته عن كيف الجامعات ومكانها في اليوم، كيف هو بيشوفها، وكان الإشي كتير ملفت للنظر إنه هو بيحكي على التنوع. فأنا يعني كنائبة رئيس الجامعة على موضوع التنوع حسيت إنه عم بيحكي على كل الأشياء اللي إحنا بنحاول نقدمها بالجامعة العبرية.
0: أيوه.
2: وطبعا كان كتير مؤثر نسمع قديش هو بيشوف دورنا كجامعات وكأكاديميين إنه نكون زي نبني جسور بين الناس والثقافات والأراء المختلفة عشان نقدر نعزز السلام اللي موجود بيناتنا. وطبعا هذا كان إشي ملفت. بعدين بعد ما هو حكى كل واحد فينا سلم عليه، وطبعا قال مين هو وإيش بيعمل.
0: نعم.
2: فأنا حكيت له مين أنا وخلفيتي وإيش أنا بعمل بإدارة الجامعة، وطبعا هو قال لي إنه كتير بشكرنا على الأشياء اللي بنعملها عشان نقدم العلاقات ونطورها بين الديانات المختلفة الموجودة اليوم في الجامعة العبرية وإسرائيل طبعا بشكل عام.
0: نعم. فإذا هيك نقلتوا له هاي الصورة الحلوة عمليا من الأشياء اللي أنتوا بتعملوها. قديش لقيتي بروفيسور منى خوري إنه هو مواكب هون الأوضاع، عارف أمورنا الداخلية؟ طلعي إحنا عم نتحدث عن شخصية بمستوى الكرة الأرضية كلها، فقديش إحنا مهمين لإله؟
2: أنا حسيت إنه كتير مهمين. أول شيء إنه هو أعطانا هاي الفرصة إنه نلتقي معه، يعني طبعا هذا لقاء شخصي كنا عنده في غرفة اللي هي بس بلاقي فيها وفود يعني معينة، فكان هذا إشي ملفت للنظر إنه هو حابب يسمع مننا إيش عنا نقول.
0: نعم.
2: بس كمان حسيت إنه هو عنده رسالة بده يمرق لنا إياها، يعني هذا كان إشي مهم إنه هو حاول يأكد إنه إحنا لازم نضلنا نعمل إشياء اللي هي تقدم السلام والعلاقات الإيجابية بين الناس.
0: نعم.
2: وطبعا إحنا بنعرف نظرة البابا على ورأى آراءه بخصوص الحرب وخصوص كل اللي كان اللي مرقنا فيه بهاي السنين الأخيرة في المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الفلسطيني طبعا، وسمعنا آراءه في هذا الموضوع. فأنا بفكر كانت رسالة واضحة إنه أكيد زي ما إحنا بنتوقع من البابا إنه يكون يمر رسالة ضد الحرب والأشياء المؤسفة اللي بتصير فيها.
0: وطبعا معروف إنه الجامعة العبرية بروفيسور منى فيها طلاب من أبناء الديانات المختلفة والقوميات المختلفة، وأيضا كطواقم وكمحاضرين، وأنت كونك في هذا الموقع وهذا المنصب، كيف تشوفي أنت اليوم الجامعة العبرية وإيش بتعكس من ناحية ما يسمى التنوع في حرم الجامعة؟
2: طبعا احنا بنشوف في بهذا المجال في كتير تطور ايجابي بالجامعة العبرية. اليوم بنشوف نسبة الطلاب العرب باللقب الاول وصلت تقريبا 22%. وطبعا طلاب العرب بحد ذاته زي ما حكيتي احنا متنوعين، بس الاشي اللي يعني مشارك لنا انه احنا طلاب عرب موجودين في الجامعة العبرية. ثلث من الطلاب العرب في الجامعة العبرية هن من القدس العربية، وثلثين هن من المحلات المختلفة في قلب إسرائيل، يعني في ناس معها جنسية وفي ناس معهاش. بس أهم إشي عنا إنه الكل يحس إنه هون إحنا بنحاول نساعد كل الطلاب بدون ما نركز بس على منين هو جاي وإيش هو جاي. بس طبعا إحنا كمان بنعرف إنه المحلات اللي إحنا بنيجي منها إلها تأثير على تحصيلنا، لأنه مش
0: بروفيسور منى هناك انقطاع في الخط الهاتفي، كنا نريد أن نتابع هذا الحوار مع ضيفتي البروفيسور منى خوري عن هذا اللقاء المؤثر مع قداسة البابا في الفاتيكان البابا لون الرابع عشر وفد من الجامعة العبرية، وأيضا أمناء الجامعة ومن يدعمون الجامعة كان يهمهم جدا هذا اللقاء الذي تحدث بما في ذلك عن التعددية، وتحدث أيضا عن الأجواء بين مختلف الشرائح في الجامعة بشكل خاص.

0: الآن نستطيع أن نستكمل بقية ما لدينا مع ضيفتي البروفيسور منى خوري حول اللقاء مع قداسة البابا. منى أنت معي؟
1: أيوة معي.
0: فإذا سؤال أخير بروفيسور منى، يعني أنت باحثة ومحاضرة، رغم كل إشي بنعمله في حياتنا، اللقاء مع قداسة البابا إيش بيعمل؟ بإيش بحرك جوات الإنسان؟ وعلى فكرة أنا سمعت من أشخاص اللي هم حتى مش مسيحيين، يعني حتى من مسلمين، حتى من دروز، بيقولوا إنه يعني لقاء مع قداسة البابا فيه له تأثير معين. وصفي
1: أنا هذا اللي حسيته باللقاء، يعني زي ما حكيت أغلب اللي كانوا معنا هم يهود، أنا كنت أنا وكمان تنتين اللي أنا عربية مسيحية وإني كانوا أجانب مسيحيات يعني أمريكانيات، بس التأثير كان علينا كلنا، يعني على كل البيت اللي كانت معنا، إنه في إشي بهاي الموقف هذا، وبالذات لما إحنا بنعرف كمان آراء البابا وتفكيره وأهمية الإشياء اللي بيقولها على كل المجتمعات. فأنت بتشوفي شخص اللي هو مش بس بيمثل لإلك نفسك كبني آدم، إلا بيمثل لكل العالم، فإحنا بنعرف كمان قديش إله أهمية، وهذا إشي كتير كتير بيأثر طبعا عليك، إنك أنت بتلتقي مع بني آدم اللي كل الناس يعني كتير ناس إلها بتحب إنه تسمع إيش عنده. طبعا لما البني آدم بيكون يعني بيوافق مع آراء البابا أو بيوافق مع الأشياء اللي بيقولها، بخصوص بالذات بخصوص العلاقات بين الناس وتعزيز السلام، وكمان إنه نكون نبني جسور بين الناس، هذا كان كتير كتير مؤثر أسمعه منه، لأنه هذا الإشي يعني اللي أنا بآمن فيه، وأنا بفكر إنه يعني كتير ناس مثلك.
0: وكمان طلعتي بصورة حلوة من هذا اللقاء. البروفيسور منى خوري، نائبة رئيس الجامعة العبرية طبعا، باحثة ومحاضرة، شكرا جزيلا إليك بروفيسور منى، تحياتي.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. ننتقل الآن إلى مريم جهاد زميرو، مديرة جمعية تطوير الرياضة النسائية في قلنسوة. أهلا بك يا مريم، تحياتي.
2: مرحبا. هلا
0: هلا. بالتعاون مع قسم الرياضة في بلدية قلنسوة قدمتم عرض ختامي للجمباز الأيروبيك بمشاركة مئات الفتيات من مختلف الأعمار، وكل التفاصيل اللي أوردها لنا الزميل أحمد عويسات الذي يعد لنا الزوايا الرياضية. إذن حدثينا عن ذلك يا مريم.
2: العرض كان تتويج لعام كامل من التدريب والعمل، طبعا زي كيف ما حكيت شاركت فيه كثير من البنات من مختلف الأعمار من مختلف المدارس في قلنسوة والطيبة، وكل فقرة كانت نتيجة ساعات طويلة من التدريب. أكثر إشي أبسطنا هو فرحة البنات وفخر الأهالي فيها، إنه أصلا صدى العرض وصل لمحلات بعيدة.
0: فإذا حدثينا عن رسالة الجمعية عندكم في دعم الرياضة النسائية.
2: إحنا بنشوف إنه الرياضة وسيلة لبناء الإنسان، مش بس لتعليم المهارات، البنت بتتعلم الالتزام، العمل الجماعي، ثقة في النفس، كيف تواجه التحديات، هاي القيم طبعا بترافقها في كل مجال حياتها. وطبعا البنات، لأنه حسينا إحنا بحاجة للبنات، لأنه الإشياء اللي بضبط البنات تختارها شوي محدودة، فعشان هيك بنات.
0: أعطينا فكرة عنهم، الأعمار، المجالات اللي بيحبوها، وكيف بتم تدريبهم.
2: إحنا بنعمل أكثر تحديدا جمباز أيروبيك، طبعا هاي رياضة بتجمع بين الموسيقى والحركات، بتعلم كثير الانضباط، وهذا الإشي بنعكس كثير على شخصية البنت. كثير البنات بيجوا بخجل، وبعد أشهر بيصيروا يوقفوا قدام مئات الأشخاص بكل ثقة ويقدموا عروضات فنية.
0: حلو. فإذا كمان جسديا وكمان تعزيز نفسي. قديش أعمارهم؟
2: في عنا بنات من جيل 4 سنين لجيل 16 سنة.
0: من 4 سنوات لجيل 16 سنة، يعني شرائح كتير كبيرة. وإيش محضرين للسنة القادمة بعد ما أنهيتوا وعملتوا اختتام لهذا الموسم؟
2: إحنا دايما بنحب نتطور، بنحبش نكون محلنا، دايما في عنا إشي جديد. إن شاء الله بدنا نكمل نبني أكثر على اللي حققناه. هدفنا نوصل لعدد أكبر من البنات ونطور المستوى الفني ونوفر برامج تناسب مختلف الأعمار والمستويات. بنفس الوقت نستمر نعمل فعاليات وعروضات تعكس تعب البنات طول السنة. وأهم إشي كعنا تحدي صغير، إنه كمان البنات يشاركوا في بطولات على صعيد الدولة.
0: حلو. بتمنى لكم النجاح دائما، ودائما حتلنينا على الإشياء اللي بتنجزوها. مريم جهاد زميرو، مديرة جمعية تطوير الرياضة النسائية في قلنسوة. شكرا يا مريم.
2: شكرا.
0: تحياتي.
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: مونديال 2026 نكون مع هذه الزاوية التي يعدها لنا الزميل أحمد عويسات من الناحية الرياضية ولكن أيضا من نواحي اجتماعية. وهذه المرة هناك أمر غريب جدا ومثير للاهتمام وصلنا من الأستاذ أمين مناصرة. أهلا بك أستاذ أمين، تحياتي.
4: صباح الخير، صباح الخير من هنا وهناك، صباح الخير من كل مكان، صباح الخير لراديو مكان ولبرنامج أجندة.
0: هلا فيك، هلا فيك. يعني كان كتير مثير وجميل ومميز ما وصلنا منك، اللي هو اللغة المونديالية، مصطلحات مونديالية. جمعت لنا كتير مصطلحات باللغة العربية، فهات نعم. نحاول هيك نعطيها شوي لمستمعينا اللي أحيانا ما بنعرفها، يعني بيتابعوا المباريات وبيستخدموا المصطلحات إما العبرية أو الدولية. نبدأ.
4: نعم. أولا ست إيمان، تتعرف أن هذه مبادرة لإحياء وبحث اللغة العربية لكل حدث ولكل مناسبة، وفعلا هذه المبادرة يعني لها أصداء ومستمرون بها.
0: يلا هات نسمع. نعم. أعطينا بعض إبدأ الأمثلة.
4: أولا خلينا نبدأ باسم الكرة الرسمي للمونديال اللي هي ترونادا، بمعنى تري، معنى ثلاثة، ثلاث موجات. وهذه المباريات المونديال لهذا الدورة يعني هي لثلاث دول، لذلك كلمة ترو لكندا والمكسيك والولايات المتحدة. والكرة بألوانها الأساسية الثلاثة، الأحمر والأخضر والأزرق، طبعا كل لون إشارة للدولة.
0: نعم.
4: كلمة مونديال هي كلمة لاتينية قديمة، موندوروس، تعني الكون أو العالم. ثم تم استخدامها في الفرنسية الحديثة، وكلمة مونديال بمعنى كأس العالم، ودائما نسمع فيا أولام.
0: نعم.
4: مباريات كأس العالم.
0: تمام. هلا أعطينا بعض المصطلحات الداخلية في نعم. اللعبة نفسها.
4: نعم، في عنا كمان أيضا كلمة ماتش، إحنا نسمع كلمة ماتش كثير باللهجة المصرية، ماتش كرة. كلمة إنجليزية شائعة طبعا تعني لعبة كرة القدم. باللغة العربية كلمة مباراة جاءت من الفعل بارة، أي نافسه وجراه، وهي على وزن فاعل ومصدره مفاعلة بارة، مباراة.
0: حلو.
4: وكما تعلمين ست إيمان، نحن نعيش في دولة تعددية، تعددية ثقافية، تعددية لغوية، تعددية دينية وإلى فأن كثير من الكلمات المستخدمة يعني على بشكل يومي، يعني وأنت بتحضر مباراة، مباراة كرة القدم، إلا يعني يكون في عندنا إسقاطات لكلمات غير عربية داخل السهرة أو باللعبة أو هي شغلات نسمعها.
0: نعم.
4: فتبدأ مثلا كلمة شدران، في المعلقين لما أصبح إلهن باع طويل في كرة القدم، بتبتدي تسأل واحد من الشدران، طبعا كلمة شدران معناها معلق رياضي أو مذيع.
0: طب خليك معي، خليك مع أستاذ أمين. طبعا إحنا بنأخذ الجانب اللغوي ولكن منضم أيضا الجانب الرياضي البحث. ينضم إلينا المدرب والمحلل الرياضي محمد عوضي. أهلا بك أستاذ محمد، تحياتي.
5: تحياتي لك جميع المستمعين.
0: ما بين اللغة وما بين كرة القدم، بداية هات اجمل لنا المباريات الأخيرة، لأنه اللي عم بيصير يعني وكأنه المونديال عم بغير النظرة التقليدية، بطلت أوروبا هي اللي مسيطرة أستاذ محمد.
5: صحيح، الكل شايف شو بيصير في الدور الـ 32، مثل ما حكينا في الأسبوع الماضي راح يكون دوري جدا قوي، وليش كل شافه في المغرب، شاف في فريق المكسيك اللي كندا.
0: نعم.
5: ولكن حسب رأي الفريق الأرض حاليا في المونديال والفريق الفرنسي طبعا.
0: أي فريق؟
5: الفرنسي.
0: الفرنسي. طبعا. طب خلينا نأخذ منك مباريات الأخيرة هيك تجميل لنا إياها، يعني ولو باختصار يا أستاذ محمد.
5: كل النتائج كانت متوقعة، منتخب ألمانيا طبعا خرج، يعني نتيجة كانت شوي مفاجأة، لكن اللي بتابع المنتخب الألماني وأنا بشجع المنتخب الألماني في السنوات الأخيرة أداءه جدا في تراجع، ما فيش عنده لاعبين الطراز الأول.
0: نعم.
5: بس النتائج كانت متقاربة جدا. منتخب النرويج أعطى أداء ممتاز جدا المكسيك، ونخش في ذكر منتخب العرب، منتخب المغرب اللي أعطى مباراة كبيرة أمام الفريق الهولندي.
0: صحيح.
5: ولكن البارز في كل الموضوع إنه منتخب فرنسا حاليا مسيطر بالأداء في هذا المونديال، مسيطر من ناحية كادر اللاعبين، وشايفين إنه طريقه للنهائي أو للنصف النهائي مفتوح، هذا بكمل في هذا الأداء.
0: على فكرة الكل كان مفكر إنه هولندا صاحبة حظ بأن تصل إلى الكأس، ولكن الإشي ما زبطش هيك. خلينا نحكي عن مباريات اليوم، إيش بستنانا أستاذ محمد؟
5: اليوم في مباراة فريق إنجلترا مع البونغو، مباراة حسب رأيي راح تكون مباراة من جهة واحدة من جهة إنجلترا وفريق جدا قوي.
0: نعم.
5: والتوقع إنه هو يفوز المباراة.
0: تمام.
5: المرحلة القادمة راح تكون حسب رأيي لإنجلترا في هذه المباراة.
0: وفي كمان مباراة بلجيكا والسنغال حسب القائمة اللي أمامي.
5: السنغال مباراة حسب رأيي متوازنة، تختلف عن مباراة إنجلترا. راح يكون فريقين قويات، فريقين راح يلعبوا كرة قدم جميلة، كرة قدم مفتوحة، راح نشارك كثير أهداف اليوم في هذه المباراة. وتوقعي أنا شخصيا راح تكون مفاجأة، والسنغال هو راح يفوز المباراة.
0: والله هيك عم تعطينا إشي كثير مختلف، سنغال أمام بلجيكا إنه السنغال يفوز. خليك معي أستاذ محمد أمين، أعطينا كمان هيك مصطلحات اللي هي يعني مصطلحات مهمة في عالم كرة القدم من اللغة العربية أستاذ أمين.
6: نعم، احنا حكينا عن كلمة شدران، انتهينا عن كلمة شدران بمعنى المعلق الرياضي أو المذيع، حكينا عن كلمة شدور يشير والبث الحي المباشر، كلمة استاديون تعريب مباشر تعمى كلمة استاد، أما هي كلمة ملعب متعدد الأهداف. نسأل مين الشوفيت باللعبة، طبعا شوفيت معناها حكم، وفي عنا شوفيت كاف برضو مع حكم الرأي، في عنا الفار تقنية مراقبة الفيديو، في عنا أما نسأل كلمة المأمين معنى المدرب، طبعا كارتيس أدوم كارتيس تهوف، طبعا بطاقة حمراء بطاقة صفراء. فنيجي احنا كمان على اللاعبين، يعني كلمة شعير معناها حارس.
0: نعم.
6: أيضا كلمة شاعر معناها مرمى.
0: طبعا فاذا انت يعني جمعت لنا كل هيك المصطلحات اللي احنا مرات بنستخدمها بشكل تلقائي. بس خليني اسال استاذ محمد عوضي، استاذ محمد عمليا تمديد عقدك بفريق الدرجه الاولى هبوعل الباقه الغربيه كمدرب للنادي، حدثنا عن ذلك وعن التحضيرات.
5: اول شيء الحمد لله السنه الرابعه في هبوعل الباقه، ثلاث المواسم السابقه كان لنا فريق قوي يوصل للبلوف العلوي، والتحضيرات راح تكون ايضا من اجل انه نبني فريق قوي يرفع اسم باكا والمنطقه طبعا عاليا. فريق ابو الباكا راح يكون فريق قوي لنفس على البلوف العلوي ان شاء الله، وتحضير كم لاعب من فريق الشبيبي كيف نعمل كل سنه على اساس نجهزهم للسنه القادمه لفريق الكبار.
0: ممتاز، هذا يعني النظر للمدى البعيد. اهدافك للموسم المقبل استاذ محمد؟
5: الهدف كمان مرة فريق قوي ينافس على البلوف العلوي، لأنه هذه السنة ما فيش صعود للدرجة القطرية، فقط للدرجة الممتازة، فراح ننافس إن شاء الله بقوة على الوصول للبلوف العلوي، ومن هناك نحاول نوصل للدرجة الممتازة مش بكل ثمن، لأنه الميزانيات ما بتسمح إن نجي نحط ميزانية كبيرة كبيرة، ولكن راح نعمل كل جهدنا على بناء فريق ممتاز، فريق شباب أكثر اللي ينافس ويحاول يوصل للبلوف العلوي.
0: وهذا دائما طبعا بدعم الجمهور اللي بيرافقكم وبحبكم وبقدركم كتير. أمين مناصر، آخر كلمة كلمتين يلا سريع.
6: طبعا في عنا كشار معنا لاعب وسط، عنا مدين معنا ظهير، في عنا خلوس معنا المهاجم، في عنا بعيتا ركلي، في عنا هرماء هي العرضية، في عنا بعيتا خوفشيت ركلي حرة، في عنا كلمة مسيرة باس هي تمريري، عنا نجيخا معناها ضربة رأس، ما خطيت معناها شوط خلوف تبديل، في عنا نفضال أوفسايد بمعنى تسلل.
0: إذن هذا عالم كامل من مصطلحات كرة القدم. شكرا جزيلا لك الأستاذ أمين مناصرة، وشكرا جزيلا لك المدرب والمحلل الرياضي محمد عوضي. شكرا أستاذ محمد، شكرا أستاذ أمين، تحياتي، إلى اللقاء. نحن بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج على الأجندة. أنتجت البرنامج نادية أسمر مارون، أخذتنا إلى الراديو المصور ريتا تيودوري. شكرا لكوبي مور الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. إلى أن يجمعنا موعد آخر، أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
7: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
8: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
9: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
10: عناوين العاشرة من مكان: القضاء على المزيد من إرهابي حماس في غزة، الكشف عن تفاصيل إضافية حول اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، اعتقال مشبوه بقتل حاخام في مدينة نتانيا صباح اليوم، مصرع راكب دراجة سكوتر كهربائية في أزور من جراء حادث مروري، وأجواء شديدة الحرارة في بعض المناطق.
11: راديو مكان الأخبار.
10: نشرة العاشرة من أورشليم القدس، سعدتم أوقاتا مستمعين الكرام. أعلن جيش الدفاع تصفية 4 مخربين من حماس في قطاع غزة خلال الأسبوع الأخير، ومن بينهم 2 من وحدة الصواريخ المضادة للدروع. وفي السياق قال مصدر سياسي لصحيفة إسرائيل هيوم إن جيش الدفاع يناور في غزة في ظل القيود الأمريكية التي تمنع استئناف الحرب، وأوضح أنه تتم زيادة وتيرة التصفيات دون تجاوز سقف الانتقادات الدولية. وأكد المصدر أن ذلك سيستمر طالما لم تبدي حماس استعدادها لنزع السلاح. كشفت قناة كان عن تفاصيل إضافية حول الملحق الأمني السري الخاص باتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، وتشير المراسلة جيلي كوهين إلى أنه يتضمن إنشاء آلية مشتركة للجيشين تعمل على مدار الساعة وتناط بها مهمة مراقبة الاتفاق، نزع سلاح حزب الله وخروقات وقف إطلاق النار. ألقت الشرطة القبض على مشبوه بقتل الحاخام عاموس جويتا في نتانيا هذا الصباح من خلال طعنه بآلة حادة، كما قضى شابان صباح اليوم بإطلاق النار في شفا عمر ويجور. لقي راكب دراجة سكوتر كهربائية ستيني حتفه بعد أن صدمته سيارة في أزور على طريق 44 الليلة الماضية، وأعلن صباح اليوم عن وفاته في مشفى إخيلوب متأثرا بجراحه.
11: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
12: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
11: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية، وهذه درجات الحرارة المتوقعة في ساعات النهار: إيلات 40، غور بيت شان 38، منطقة البحر الميت 37، 36 في هضبة الجولان، الناصرة 34، بئر السبع 33، أورشليم القدس وتل أبيب 30، و29 في حيفا. في 11 سيدات وسادات محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية، اعتبارا من 6 صباحا.
13: أجا
14: هيا أجا أجا هيا أجا أجا أجا هدو هدو هدو
15: هابي بيرثدي
16: هيا يا جماعة بس شوي
17: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين
16: أم يا جماعة كملوا أنا معكم عيد مين؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكوا أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل غدا على قناة مكان
12: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى
18: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة
19: كان بده ينولني شغلة بوسة إيده سحب إيده قال له إيش عم بتساوي قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس

0: مرحبا مرحبا. صباح الخير ماريا، صباح الخير للمستمعين والمستمعات. مالك؟
1: صباح الخير شادي، كيفك؟
0: صيفوا معنا.
1: صيفوا معنا.
0: جاهزين للمخيم؟
1: انا طبعا جاهزه، صار لي كتير وقت جاهزه.
0: حضرت حالك كتير.
1: ايه كتير. بس يعني اسا بنتبه انه يعني مخيمنا مبلش وبدنا اضاءه، لانه فيش الاضاءه. يعني اذا حدا من المرشدات بتقدر تيجي عنا وتدوي لنا الاضاءه بيكون
0: رانيا.
1: ممتاز.
0: صح صح،
1: لانه بدنا ننور، بدنا صيفوا معنا.
0: واخيرا على الراديو وعلى التلفزيون كمان.
1: نعم.
0: تابعونا قناه مكان.
1: شادي اهلا وسهلا. ايه احكي لكم عن المخيم.
0: فتره طويله انت وكمان مجموعه من الصبايا.
1: كلياتنا.
0: مش
1: مجموعه
0: يعني
1: من الصبايا،
0: كلياتنا
1: نحن طاقم واحد كامل ومتكامل، اللي هو جهز لنفتتح هذا المخيم ابتداء من شادي بلان
0: لماريا دبينا.
1: ماريا دبينا رح نقدم البرنامج. عنا طاقم من المنتجات الرائعات والمعدات اللي بجننوا. في عنا طبعا زميلتنا سوزان دبيني عندها
0: زوايتين
1: رح يكونوا رح تقدمهن معنا، رح نسمع واحدة منهن اليوم. عنا رانيا رشيد أبو نمر المبدعة، كل المبدعات كتبت قصص مشمشية خصيصا لموسم المشوش. عنا بالصيف ومعنا عنا طبعا فاتن حداد طبراني، هي المسؤولة عن كل ما يتعلق بالمخيمات من البلاد ومن الخارج.
0: لفاتن
1: لا رح نلف مخيمات معها. لفاتن
0: مش مشاوير. أوكي.
1: وكمان مسؤولة عن كل ما يتعلق بميزانية الصيف. إذا بقولك قديش الواحد العالي بتحط بالمعدل كل شهر بالصيف رح تتفاجأ، بس هاي رح نخليها للأيامات الجاي. عنا طبعا لينا لينا شحادي رزق،
0: شو بتقدم لنا؟
1: مشوار رايحين معها مشوار. رح نروح مشوار معها مشوار.
0: لينا مع المشاوير وفاتن مع المخيمات
1: طبعا. وأنا قلت سوزان عندها كمان مشاوير وكمان عندها بطاقة، بس دخليها هاي مفاجأة حلوة بعد ما خلصتش.
0: سمعت كمان
1: ما خلصتش.
0: يلا احكي لنا
1: بعد.
0: احكي لنا.
1: بدك نحكي عن المونديال والرياضة. زميلنا محمد الشيخ خليل راح يحكي لنا بستين ثانية عن أخبار مونديالية
0: من الكواليس.
1: أخبار مونديالية.
0: أخبار. أوكي نستنى.
1: اللي مسؤولة هاي الزاوية مين؟
0: جوسلين.
1: جوسلين بريق. وبعدين جوسلين بعد المونديال راح تعطينا جولة بين مجالات الرياضة المختلفة بالصيف. بعد
0: أكمل. بكفي.
1: لا ناسي طاقم كبير.
0: عنا شهرين طوال.
1: لا لازم نقول من كل الطاقم من الأول.
0: لواحد تسعة. لا
1: شريهان حجير بكي كل ما يتعلق على بترندات والموضة بصيف 2026. فنحن طاقم كبير كله عم بيشتغل على المخيم عشان نجيب أحلى مخيم للمستمعين. كيف مخيم بقدر يكون
0: بدون
1: المستمعين والمشاهدين؟
0: صح، اللي راح يشاركونا
1: لهم جزء لا يتجزأ من برنامجنا.
0: صح.
1: طبعا
0: راح يشاركونا
1: وبقدروا يتصلوا فينا على 072-33-55-993
0: أو واتساب
1: 050-907-1321.

0: وخيمنا بلش نشارك المستمعين صح كمان
1: طبعا من 2 للخميس من 10 ل 12 رح نكون معكم أول أسبوعين رح يكون شادي وأنا وبعدين عريني بترجع من إجازتها ومنكمل عرين وأنا صيفوا معنا رح نقضي الصيف مع بعض
0: كنت تحبي تروح على مخيمات انت صغيرة؟
1: يعني المخيمات أيامات كانت شوي بسيطة أكتر من مخيمات
0: زي
1: اليوم
0: إيش؟ شو كنت تعمل
1: بفكر أنا
0: زمان.
1: كل سفية بحكيها ستي كانت معلمة إسا بشوفك شادي ستي كانت معلمة وستي كانت كتير تحب هيك عجوعة وتحب تعمل نشاطات يعني حتى بالصيف لازم تشتغل فهي كانت تعمل مخيمات صيفية
0: وانت مجبورة تروح
1: فأنا كنت جزء من المشاركين وبعدين لما كبرت كنت جزء
0: منظمين
1: من المنظمين فبعرفش يعني أنا تجاربي مع المخيمات الصيفية شوي غريبة
0: شو كنتوا تعملوا؟ تركزوا على إيش بالمخيم؟
1: بما أن هي كانت كمان معلمة أشغال يدوية فكان في أشغال يدوية
0: حرام الأولاد
1: لكنه حلو يعني كان في إبداعات تعرف هاي في كان مودة الكبريت
0: كبريت؟
1: تعرف الكبريت هاي في إشي هذا إشي كان مرة
0: لا احكي لي
1: في علب الكبريت تعرفها هدول إشي زمان يعني أكيد جيل اليوم بعرفش يعني كبريتي إسا من علب الكبريت كانوا يعملوا بيوت من من العيدان الكبريت كنا نلزقهن نعمل مجسد من بيت على شكل بيت
0: حلو.
1: ونلزق بتعرف ده باخد وقت هذا يوم كامل
0: هاي فعالية
1: وتقعدي تلونه تاني
0: يوم شو اليوم بيعملوا بالمخيمات
1: في عندك مخيمات متعددة اليوم
0: زي ايش
1: في مخيم المسرح في مسارح
0: لغات كمان
1: في مخيمات بريت البلاد السامر سكولز تعليم في مخيمات بجنان يعني ابني كان يحب يروح على مخيم جنينة الحيوانات
0: حلو فكرة حلوة
1: في مخيم قلت المسرح الفنون في مخيمات كمان اليوم وزارة المعارف بتعملها للولاد ورح نسمع عنها بعدين اللي هي كمان بتساعد كيف يكملوا ويشجعون على الدراسة فاليوم يعني في
0: متسع
1: في متسع من المخيمات مش زي وقتنا مخيم الأشغال اليدوية
0: مخيمنا شو رح يركز
1: على كله
0: كله
1: على مشاوير على المخيمات نفسها
0: في فعاليات كمان
1: في فعاليات في أسئلة
0: في سؤال فني بعد شوي
1: طبعا
0: نسمع مسرحية
1: يعني أنت بدك تقعد هون وتكون مرشد المخيم بدك تكون أنت المسؤول نحن ما قلناش عايش أنت المسؤول
0: عايش
1: عايش
0: عايش على الموسيقى
1: وإيش كمان
0: على الفن
1: بالضبط
0: تمام
1: المسرح
0: مش رح أمثل أنا بس من
1: لا رح أتعلم يعني رح
0: رح أعطي من خبرتك
1: يعني من خبرتك من باع سنين اللي أنت موجود فيها
0: ممتاز خليكم معنا لـ 12

0: تلانه
1: ستلانه
0: بالنسخه الجديده
1: النسخه الجديده اللي انا فهمت هي يعني كانت سمعوها
0: سمعوها بامريكا
1: سمعوها كانت بمسلسل معروف امريكاني
0: كمان انت عندك مواهب
1: شو مواهب
0: مدفوني بالاغاني
1: مدفوني
0: بالاغاني
1: شاني
0: عملتي اغنيه لا
1: بس ايش قلت الكلمه قبل مدفوني
0: شاني مواهب مدفوني
1: مواهب مدفوني فقلت فكرت اكله السمك مدفوني اوكي مواهب مدفوني انا بحب كتير يعني اجرب فكره هذا جزء من برج الدلو انه بحب يكتشف كل الاختراعات الجديده كل شيء بتعلق بالتكنولوجيا كتير بحبها وبحب يغوص بالعالم فانا غصت بعالم الاي اي قررت اعمل اغنيه للمخيم لصيفه معنا بالاي اي
0: الاي اي طلع معك شيء حلو
1: يعني انا بدنا نسال المستمعين شو رايين انا يعني اسا بمراحل بدنا نسمع شوي منها مراحل بتظبيط بتصليح
0: شو بدها بعد
1: بزياده بعد بدها هيك بس النغمه تبعتها حلوه
0: خلينا نسمع
1: اي اي
0: خلينا نسمع

0: صيفوا معنا. عندنا سؤال للمستمعين ليتفاعلوا معنا، شو رأيك؟
1: هن بتفاعل وانت خايف عليهن لمستمعينا؟ استنى شوي، إذا رجع فيك الزمن لأول يوم عطلة، على فكرة اليوم أول يوم عطلة رسمياً، كل الأولاد
0: بالبيت
1: مخوفشين، كل الأولاد معطلين
0: معطلين.
1: أنا دا عارف الأهالي شو عم تعمل. فأول يوم بالعطلة لما نرجع لورا، أي محل كنت بدك تروح عليه بأول يوم عطلة، يعني فينا
0: تخيلوا أنا صغير على البحر.
1: على البحر أوكي. أنا كنت كل الوقت وين؟ حتى بأول يوم عطلة، قبل بيوم عطلة عند سيد وستي، عند سيد وستي، عند سيد وستي كل الوقت. وبتعرف كانت تخدنا أول يوم عطلة قبل ما يبدأ المخيم عشان لازم نجهز له، فكانت تجمع ناس حواليها ستي ونروح على البحر. بعرفش إذا بتتذكر روحت البحر وقتها، كانت هي يوم كامل
0: ولازم تحضيرات قبل.
1: مش بس لازم ناخد طنجرة الورق الدوالي
0: معنا تكون عمليتها.
1: إسا تخيل عم تاكل ورق الدوالي وإيديك رمل.
0: طيب على فكرة
1: مع الرمال
0: مش مهم، المهم ورق دوالي،
1: المهم الطنجرة
0: تاخدوها تسحبوها
1: تسحبها. إسا ما كانش في سيارات،
0: بالباص والركاب يشموا الريحة الحلوة
1: لا يتلفن.
0: شو تاخدوا معكم كمان؟ كراسي؟ كراسي بحر
1: لا ولا لا ايش في حصيري كان او
0: كان
1: مناشف.
0: مناشف.
1: لا بعد ما كانش موضة
0: كان عصر المدوزة لا كانش في وقتها
1: بتذكرش.
0: اليوم مشكلة تروح على البحر
1: ملان تفوتي. يعني انا ساكنة على البحر بس بشوفه من يعني من قريب بعيد، بس
0: بعد بعد كم من اسبوع
1: ايه بعد يعني بشهر اخر سبعة خلص بروحوا المدوزة.
0: صح.
1: انا دي للبحر.
0: فمسأل المستمعين شو لو رجع فيكم الزمن لورا
1: اول يوم،
0: اول يوم بتحبوا تعملوا
1: تعملوا لوين بتروحوا؟
0: على حب. ذكر المخيمات نسمع أول زاوية معنا.
1: قبل بس نذكر بأرقام التليفونات 072-33-55-993، بنستقبل اتصالاتكم
0: واتسابات مع ماريا
1: 050-907-1321.
0: نسمع إسا الزاوية. نعم. عن المخيم،
1: إسا زاوية المخيم، بس كم من كلمة. زاوية المخيمات هي من إعداد فاتن حداد طبراني. أول زاوية الأستاذ نصر أبو صافي، مشرف تربة وباحث بالتعلم والتعليم من وزارة المعارف، بهني خروج المدارس الابتدائية لعالم الصيف، وبوصي لأي مخيمات يعني مفضل يلتحقوا عليها الطلاب بهذا الصيف، اللي هي مصادق عليها من وزارة التربية والتعليم.
0: مصادق عليها،
1: مصادق عليها.
0: اتصلت بعد شوي بس نسمع الزاوية. نعم. بالأول
1: تفضل.

0: صيف معنا وجولة بين مخيماتنا من الشمال للجنوب ومن البلاد لبرامج السمر سكول حول العالم. كل مخيم له حكايته وله ميزته. بزاوية صيف معنا رح نلف بين تجارب مختلفة ونكشف أفكار جديدة ونخلي صيف أولادنا أكتر أمان، مليان فرح، ضحكات وذكريات حلوة.
1: معكم الأستاذ نصر أبو صافي، مشرف تربية وباحث بالتعلم والتعليم. اليوم منهني طلابنا المرحلة الابتدائية لخروجهم للعطلة الصيفية والالتحاق بالمخيمات الصيفية. طبعا نوصي ونطلب التحاق يكون بمخيمات صيفية مصادق عليها من قبل وزارة المعارف لنضمن الأمن والأمان والسلام والمحتويات الصح في هذه المخيمات. النصيحة الأولى، ننصح طلابنا التحاق بهذه المخيمات المصادق عليها بالوزارة، كما نصب ونوصي القائمين على هذه المخيمات أن تكون مخيمات فاعلة وآمنة، فاعلة بمحتوياتها الاجتماعية التدعيمية التعزيزية التمكينية للطلبة بما فقدوه خلال الأشهر الأخيرة بالسنة الدراسية بسبب الحروبات والأوضاع الأخرى في المنطقة. نتأمل تكون محتويات ونوصي أن المحتويات تكون تصب في مبنى وبنية وتدعيم الطلبة على البعد الشخصي، على البعد المعرفي والبعد الاجتماعي، بما يتخللوا من مبادرات تطوعية، مبادرات تفعيلية اجتماعية، لقاء للجماهير، تجنيد وتواصل مع متطوعين كبار في البلد، يشغلوا الطلاب الأصغر في هذه المخيمات، وحتى يكون تواصل اجتماعي وتكافل اجتماعي اللي بيحرك هذه الحلقات الاجتماعية في كل بلد وبلد. كمان نصبوا أن تكون وتأمل تكون هذه المحتويات كمان مليئة بالتفعيل، مليئة بالإبداع، مليئة بالمحتويات الفنية الإبداعية اللي بتصب وبتعطي أجوبة وجواب لكل اتجاهات وجهات الطلبة وميولهم وقدراتهم. ولا ننسى التجديد على القراءة، نترك المجال للطلبة أن يقوموا بقراءة التعليمات، الإرشادات، توجيهات يوجهوها لبعضهم. كمان نوصي ونتوقع أن الطلبة تأخذ حقها ودورها بالتخطيط بالتطبيق والتقييم من خلال بناء قيادة شابة، قيادة طلابية بشتى الأجيال في هذه المخيمات، أن تكون فعلا هادفة على البعد المعرفي والشخصي والاجتماعي مع لم جميع الشباب والشابات من باب التطوع، باب التواصل.

0: صيفه معنا مخيمنا الصيفي بلش اليوم ومستمر لواحد تسعة ولا واحد ولا 30/8
1: لآخر
0: آخر يوم
1: العطلة
0: آخر العطلة
1: بعدين منبلش مدارس يا مدارس
0: يا مدارس نعم. اتصالات مشاركات تذكري بالرقم بس بالأول
1: 072-33-55-993 نستنى اتصالاتكم
0: موجود الاتصالات مهند معنا أول اتصال مرحبا مهند كيف حالك؟
2: أهلا صباح الخير في الأخبار
0: تمام الحمد لله
1: كيفك يا مهند؟
2: والله الحمد لله تمام والله كثير مشتاقين تمام والله أسمع صوت الحلو
1: تسلم
0: بدنا نسمع رأيك بالمخيمات كنت تروح على مخيمات وانت صغير؟
2: والله كنت أروح كثير على مخيمات كنت أتعلم بالناصر وبعبلين كنت أروح مخيمات كثيرة والله
1: أي مخيمات كان شو كانوا يعملوا هناك زي أشغال يدوية؟
2: والله هيك أشغال وكنا نروح كنا نروح رحل على البحر وعلى البرك وعملها توت قرية السندباد
1: قرية السندباد حلو وأول يوم عطلة إيش كنت تعمل؟ وين كنت تروح أول يوم عطلة؟ خلصت المدرسة والله. أول يوم عطلة
2: والله أول يوم عطلة كنا نروح هيك على طبرية على شط البحر
0: طبرية
1: حلوة على شط البحر حلو واليوم بأول يوم عطلة إيش بتعمل؟ إذا بتكون معطل وين بتروح؟
2: والله هيك بطلع هيك عند قرايبي وعند الجيران وبطفش عند عمي
1: حلو
2: وبروح على محل الأرجيل كمان بأرض الأرجيل
0: أرجيل حلو
1: مش صحي الأرجيل مش صحي في كتير ضجة حواليك وين أنت؟
2: والله أنا بالشغل عم بسمع راديو مكان برنامج الحلو
0: تسلم شكرا
1: معنا صيفو معنا
2: بدك تغني
0: تفضل شو بدك تسمع؟
2: يا ريت تسمعني هاي الأغنية للفنان الأردني أوتوستراد مطروح
1: أوتوستراد؟ مطروح
0: أوتوستراد أوكي تمام إن شاء الله يا مهند
1: شكرا يا مهند
0: نهارك حلو باي باي
1: ما تنساش صيف معنا كل يوم
0: هو معنا رح يكون مازن إسا معنا مرحب بمازن مرحبا مازن
1: أهلا يا مازن
0: كيف حالك؟
3: شو أخباركم؟
1: تمام أخبارك مازن شو الوضع؟
3: الحمد لله
0: من وين حضرتك؟ من أي بلد؟
3: أنا من هون من
0: المثلث أهلا وسهلا فيك
3: كيف حالكم؟ شو الأخبار؟
1: تمام صيف معنا أنا شايفة
3: متذكرين مازن
1: طبعا يا مازن قلنا مازن اول يعني
0: قبل ما تبلش ماريا عنا 30/8
1: 30/8
0: خصصنا للمستمعين كل يوم 30/8
1: طيب
0: تفضلي اسا
1: مازن اول يوم بالعطلة وين كنت تروح
3: انا كنت اروح على المزرعة يعني
0: المزرعة
3: عندك المزرعة تبعتنا ليش تصير
1: حلو وكنت تروح مخيمات
3: لا مخيمات
1: المزرعة كانت المخيم
3: فوتبول تبع السلة كان منفس وكنا نحطه بين الزيتون ونلعب
0: على البساطة حلو
1: وأحلى واليوم أول يوم بالعطلة وين بتحب تروح؟
3: يعني بالشغل
1: وإذا عطلتني الشغل شو بتعمل؟ لوين بتحب تروح؟
3: على البحر
0: خلص وقتك مريم
1: حلو مش وقتي ووقت المستمع بدك تحسب كمان وقتي أنا؟
0: طب عندك سؤال
1: يعني؟
0: اسألي
1: يعني هذا يشمل نعم مازن
3: معلش ده شمل شابتر 2
1: نعم
3: في مجال دقيقة
1: مازن بدك بارتو اسا مازن فكرك
0: شو البارتو فهمونا بس
1: شابتر 2 مش عارف مازن متأكد انت حسبتها منيح لتشابتر 2
0: بس فهمونا
1: انا عارف الهند مازن
3: نكمل بس دقيقه وخلص
0: بس طيب. تفهمني
1: بس انا افهم بقدر احكي للقصة شابتر 1 انا الى شادي
3: يلا
1: مازن خلص مدرسه سافر على الهند تعلم بالهند 5 سنين
0: بحكي هندي
1: اداره
0: يعني.
1: اعمال
0: حلو
1: شي يوم هو ماشي بالطريق لعرس اشي مين بيشوف
0: مين
1: بيشوف صبيه شو اسمها كان؟ مازن؟
0: مازن
1: نعم ايش اسمها كان للصبية الهندية؟
3: سلمة
1: بيشوف سلمة كمان مسلمة
3: حفلة للأحمدية
0: حلو
3: مسلمين
1: انا قلت مسلمين قلبه صار بوم دي دي بوم بودي بوم بودي بوم
0: اشتغل
1: وقابل حب
0: حلو
1: بس اضطر يرجع على البلاد خلصت قصة سلمة ويتجوز وعنده أولاد وهيك
0: شو ذكروا بسلمى؟
1: أنا عارفة سمع قلنا هندي أنا عارفة شو
0: إسا بتتحكي لنا
1: إسا في تشابتر 2 هات أشوف ونحن قلنا له أنا

0: لحالين خلص انسى سلمى يعني انت متجوز وعندك اولاد.
1: طب نسمع عندك نص دقيقه تحكي لنا تفضل.
2: لا لا اكبرنا كانت برضو في بنت هنديه بتحكيش انجليزي بس هندي.
0: شو مازن
1: طيب اصحاب المخيمات هاي.
2: سكننا مره اكبرنا كانت بنت هنديه بتحكيش يعني انجليزي بس هندي. طيب. راحت على الكليه اللي فيها انا وانا لحقتها على المطار
0: كمان
2: معاها بقولها واتس يور نيم ولا بتقول هندي هندي بلو يعني احكي هندي
1: تحكي هندي انت
2: هند انا بحكي 100%
0: اكيد لنقاش تمام
2: 100%
0: 100% حلو.
2: هسه اجى شاب هندي صار يترجم لنا ترجم بينه وبينها يعني يحكي لي بالانجليزي ويحكي لها بالهندي. قعد معنا سنتين هذا الشاب وبعدين قلت له روح خلص انا بحكي
1: دبرت حالك
2: تعلمت هندي منها
1: حلو
0: ممتاز هذا تشابتر 2 هسه تشابتر ذكريات
1: راح يكون بكره او بعد
0: ذكريات مازن في الهند
2: كل عام وانتم بخير
0: شابتر 1 شابتر 2 جاي عندنا شابتر 3
1: نستنى مازن مغامراتك بالهند
0: حلو
1: شكرا
2: الى اللقاء
1: باي باي, باي, باي, باي, باي, باي, باي.

0: سانت ليفان قلتوا لي حلوه الغناي
1: مجنن طلع انت جماعه اثنين يعني شاطرين كثير توليت حبيب القلب
0: و... سمعتيهن هن يغنوا حفلات قديش بنشزوا
1: لا فيش حاجه اسمعها لا توليت سمعته بنشزش
0: شوي
1: لا
0: بس مش مهم النتيجه حلوه امبلا
1: توليت بنشزش
0: سمعتيه هو يغني لوائل الكفوري
1: هاي سمعتها بضحك كثير كان وما ما ما ما, ما عادش يعيدها
0: صح عندنا فاصل اعلاني قصير بنعود بعد لنتابع معكم صيفوا معنا
2: غدا على قناة مكان
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة
5: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس
6: ممكن أعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان سبع

0: صيفو معنا
1: سجانا
0: 072-335-9993 في مساحة كبيرة للمستمعين بهالبرنامج. سهيلة معنا، شو رأيك نستقبلها؟ مرحبا سهيلة.
2: صباح الخير يا سهيلة،
0: كيف حالك؟
3: وأنا بستقبلكم كمان.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: جزء لا يتجزأ من طاقمنا سهيلة.
0: أهلا
2: طبعا.
3: كل سنة وأنتوا سالمين.
2: وأنت سالمة.
3: أنا إذا بدك ترجعني لورا من 6 ل 84 بختار المخيم اللي كان جوزي بالمدرسة
0: ينظمه
2: أستاذ نظير طبعا.
3: كان يعملنا مخيم من أجمل مخيم على الطبيعة. البحر عكز هانيته، البحر كل يوم بحر.
0: كل يوم بتشوفيه.
3: وكان مخيم كتير حلو، فعاليات وأشياء فيه من الأهالي يشتركوا. فإحنا إن شاء الله كمان إذا بحب أعطي أرائي للناس اللي بحبوا يروحوا، أول إشي يديروا بالن على أولادن يتمسكوا، حتى في متسيل لازم ينتبهوا
0: لأولادن.
3: وفي كن أول شغلة نبلش فيها الجمعة الجاي، طبعا أكل كتير رح يبقى بالصيف، الله يساعد الأهالي.
0: كيف يعني أكل كتير رح يبقى بالصيف؟ بيعملوا أكل كتير
3: يعني
0: للأهالي؟
3: يعني قصدي بالهاي الفرصة. يعني بصير الصبح
2: مصروف كتير أكل،
3: بصير الفجر عن
2: الأولاد بصير تأكل كتير لأنه موجودة بالبيت، فالبراد بضله مفتوح وشغال.
3: صح، وبصير يتغير التعرف اليوم. فأول جمعة إن شاء الله حبيبة قلبي.
2: أيوة.
3: نخدن على المتحف البلدي، وهو اللي بحكي المتسيل بيبقى تاعن، أو مش المتسيل بقوله
2: المرشد
3: لأنه هو كتير بيعرف عن عكا. فحمامات الباشا
2: حلو
3: تحت الأرض
2: حلو.
3: وفي اخترنا كمان نخدن على جنينة الحيوانات.
0: سهيلة بعد هاي الفعاليات بيعملوها لليوم ولا بتحكي زمان؟
2: نظير رح يعملها.
3: كتير يعني كتير فعاليات احنا بنعمل من ايام ستي وسيدي بنعمل لنا اياها لليوم.
2: سلم يعني هذا تقليد عند سهيلة السنوي للأحفاد. اسم الله كم من حفيد عندكم سهيلة؟ 12 حفيد. فين بيعملوا لنا المخيم؟
3: 13 بده يتجوز بشهر 10.
2: واو،
0: عم تحسبي لقدام،
3: صار عمره 25. فكتير عاملين برامج حلو. فناخذن على جنينة الأم زي ما قلت لك، بناخذن على محل طبيعة، محل قرى مهجرة، ونحكي لنا القرى المهجرة.
0: مهم.
3: في أشياء كتير حلوة غير البحر.
0: حلو.
2: صح.
3: تقدر كل مرة يختارونا، ويومين بنابلس بالفيلا النهاية، والباقي أولادهم.
0: بركي بركي بيكون بالفيلا.
2: ممتاز.
3: أكيد.
0: بحر.
2: حلو. ومي. حلو. أحلى فكرة. أفكار حلوة سهيلة. شكرا كتير.
0: شكرا سهيلة على المشاركة.
2: حلو. أنتوا سالمين.
0: إلى اللقاء.
3: باي باي.
0: إسا بدنا نسمع مقطع من مسرحية. نقول للمستمعين بتخيل بعرفوا من أي مسرحية.
2: نذكرين بالأرقام كمان مرة عشان يقدروا يتصلوا، 072-33-55-993 أو رسائل نصية، وفي على 050-970-1321.
0: حضرين للرسائل.
2: بحضر.
0: نضحك شوي بالأول.
2: نضحك.
4: من فضلك يا بهجت، عايزة أديك سؤال في المنطق.
2: طبعا
5: معيش حاجة أخد فيها. بكرة الصبح اجيب معايا سلطانية اخد اللي انت عايزها. تبقى عايزة تلفيلي في ورقة، لفيلي في ورقة، بس لو الدل ده انا ماليش دعوة بقى. انا بصراحة
4: من فضلك يا بهجت، عايزة اسألك سؤال في المنطق.
5: تسأليني انا؟
4: ايوة.
5: شوف يا ست هاني، السؤال لغير الله مزلة، وحرام تسأليني انا العبد الفقير ولا الله.
4: وبعدين
5: هو يوم مش فايت. انا
4: هتتسأل السؤال وهتجاوب عليه، ما هو المنطق؟
5: كلنا هنتسأل يوم القيامة، كلنا.
4: ما هو المنطق؟ وبسرعة لغاية ما حضر السؤال الثاني.
5: حاضر. طبعا اللي بتقول عليه الست ده، ما تقولولنا حاجة يا جدعان، اي كلمتين بس هو على طول، يعني اخوكو مزنوق وكلنا هنزنق الزنقه المنيله بنيله دي. اشمعنى دلوقتي طناشه؟ الله زعيم قوامت انا بقى ولا ايه؟ كلمتين بس، قول كلمتين وانا هقول على طول. ايوه نعم.
4: ما هو المنطق؟
5: ايوه
4: اتفضل
5: حضرتك. ايوه منها. ما هو احنا علينا حاجه في المقرر اسمها منطق؟
0: متوقع عرفتي؟
2: انا عرفت طبعا.
0: طب سؤالي الاول لك، مين الابطال؟ مين سمعنا صوت مين؟
2: عادل إمام. إيش اسمه؟
0: هي هاي اللي بدي إياها. إذا مش عارف المستمعين بيساعدوا.
2: يونس شلبي.
0: هي حبيب. كانت بريا وسكينة.
2: أنا عارف بس إسا حبيب قلبي حبيبي أحمد زكي.
0: اللي كان ما كانش كتير فعال بالمسرحيات.
2: مش مهم بس كان في وجوده دائما وجود. يعني كأنه الراكز. وجوده الراكز. هذا راكز من تحت لتحت. ذكرني بحالي لما كنت بالمدرسة.
0: يونس شلبي كان.
2: يونس شلبي أولاد. عادل إمام.
0: اسمها خلي المستمعين يساعدوك.
2: أوكي.

0: اتصالات رح نستقبلها على 072-335-5993. واتسابك قديش؟ وحكت لعينيها
1: لسه. حلو الغناية بحبها كتير مع إنه يعني كوفر اي اي. 0509-07-1321 وعم بيساعدوني، عم بوصلني رسائل بيساعدوني
0: بدلوكي
1: بدلوني
0: إسا بتقولي لي كمان شوي.

0: بدي مساعدة.
1: عم بساعدوك
0: يعني في شوي بدي الكل يساعدني.
1: نستقبل اتصالات وعندك رسائل. نبلش بالشو، الاتصالات ولا الرسائل؟
0: لا لا منبلش بالاتصالات بعدين رسائل. واللي بيقدر يساعدني مين شاركت بالمسرحية اللي سمعها
1: اللي ما قلناش اسمها بالحديث.
0: ما قلناش اسمها بس فيها عادل إمام ويونس الشلبي. أنا صح. قلت
1: سعيد صالح.
0: سعيد صالح وحبيب القلب أحمد زكي.
1: خلينا نسمع ريما. استمعنا ريما. مرحبا.
2: صباح
1: النور. كيف حالك ريما؟
2: كيفك سادي مريا؟
1: الحمد لله
0: تمام. كيفك انت يا ريما؟
2: الحمد لله والله مشتاقين كثير.
1: بدك تساعديها لمريا بالاول؟ عارفه مين الفنانه؟
2: بعرفها لمريا برج هالدلو زيها.
1: لا قصدي تساعديها بالسؤال اللي سالناه.
2: سهير بابلي.
1: صح. واسم المسرحية عندك فكرة؟
2: وحسن مصطفى أخلى مسرحية يعني من الصغر كبرنا على المسرحية
0: عليها طبعا
1: حافظينها يعني الناس
2: حافظينها كلمة كلمة. قد ما هي حلوة
1: قد ما عادت. صح وحلوة
2: قد ما عادت بس لليوم. هي ما بينزهق منها يعني هاي المسرحية.
1: صح
2: مصطفى المبدع هذا الإمام.
1: صح. نحكي على المخيمات ريما. وانت صغيرة كنت تحب تروح على المخيمات؟
2: كنت أبروح خاصة الخبزة مع كيسة التروبيت.
0: صح اللخمانيان مع التروبيت نسيتها.
2: شوكو صح. أطيب إشي.
0: أو شوكو الصبح
2: والسنوبر تلوين وهي الأشياء كان بتمنن.
0: صح. أنتوا عملتوا بيوتنا الكبريت زينا؟ أنا كان عندي بيت الكبريت
2: كمان. أما أكثر إشي كنا نعمل تعسع الأحجار نلونها.
0: طبعا
2: ونجيب كواز السنوبر كمان نلونها.
0: طبعا طبعا. رح يكون عندنا كمان زاوية ألعاب من زمان حضرت لنا إياها رانيا وفيها كمان هيك فعاليات من زمان فات.
1: شكرا ريما على المشاركة اليوم. احكي معنا كل يوم.
2: انت كل يوم
1: تسلمي. أهلا وسهلا فيكي دايما. إلى اللقاء. باي باي. عيفاف معنا إسا. مرحبا عيفاف.
3: أهلين
1: أهلين. هلا هلا. كيف حالك؟ الحمد لله.
3: كيف حالك ماريا؟
0: منيحة. قرب العرس كم من يوم وانت سالمي؟
3: قرب
0: العرس.
1: خبرونا.
0: ابنها العفاف.
1: ألف ألف مبروك لأم العروس.
0: أم العريس. أم العريس. إن شاء الله يا رب. أمين. تسلمي.
1: نحكي شوي عن الإجازات. شو رأيك؟ أول يوم شو كنت؟ مسرحية.
0: كمان المسرحية. احكي.
3: هبذات المشاردين.
1: صح.
3: سهير البابلي.
1: صح.
3: بعدين سعيد صالح. عادل إمام. يونس الشلبي.
1: صح. كلن شاطرين كانوا بهالمسرحية.
3: كثير حلوة كانت.
0: أحمد زكي. تنسوا ليش أحمد زكي يعني مزبوط هو كان قاعد على اللوج
1: ما حكاش إشي تقريبا
0: مش مهم بس وجوده كان كتير مهم.
1: صح تمام.
3: أكيد
1: موافقين. موافقين معك.
0: طيب
3: يلا إن شاء الله بتمنى عطلة منيح للكل. بقول
1: إن شاء الله بدك تعطلي معنا وتصيفي معنا يوميا عيفاف.
3: وديروا بالي من المي البحر.
0: المي البحر طبعا طبعا طبعا.
1: صح صح. شكرا عيفاف على المشاركة. شكرا. إلى اللقاء. ماريا معك واتسأبات.
0: معي واتسأبات.
1: نبدأ لنا شو فيها.
0: طبعا بدك تسمع. يلا بلشنا صبح هيكي مع شفاء نجادي. بعتتنا صباح الخير منورين ماريا ماريا وشادي.
1: تحية لعرين.
0: تحية لعرين.
1: إجازي عرين. فأنا
0: نحن كلياتنا مخيم. صح. واحد ممكن. صح. أغنية يا مسافر لنصيف زيتون. أنا كمان بحبها كتير لهاي الغنية. فهوني طه ببعت لي اسمها سهير البابلي من طه
1: دلك.
0: أبو عياش. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا على المساعدة. مين كمان بعتوا لنا مرحبا قلت هلا قالوا لنا هلا هلا.
1: هاي انت عم تردي ولا هيك مكتوب؟
0: لا يعني بعتوا لنا. وايش كمان أوبن. مين كمان هيك. انا باول يوم بالمخيم كنت اروح على تخت اضل نايمه ومرتاحه. بعدين اروح عند ستي كنا نحب نلون. مين بعتنا منى. منى بعتت لنا هاي الرساله كمان هيك. بيسالوني اذا ناسي القلم على شعري. لا لا لا هذا تشوبستيك. هذا تشوبستيك. هذا اللي باكلوا فيه الصينيين وانا كتير بحب هيك بمسك شعري زي ما لازم.
1: استعمل
0: القلم مرات بنساه يعني بس هاي المره لا.
1: مش تشوبستيك.
0: انا عملت من علب الكبريت صالونات. كنبايات وكراسي وتخوت ايام زمان كنا نلفها بورق اللميع. تتفنن في شغلها. أنا اشتغلت مركزة مخيمات أيام زمان.
1: الألومنيوم.
0: الألومنيوم في أكتر من مخيم كمان. أنا كنت مخيم واحد مخيم ستة من رائدة بعتت لنا. كمان كان في كمان رسالة كانت حلوة. مين بعتت لنا إياها؟ دقيقة. انقلبت بعتت هيك رائدة انقلبت 360 درجة ماريا في برنامج المخيم. ما عرفتك الله يسعد صباحكم. يعني مجبورة ألائم حالي بالبرامج للوضع. يعني انه نحن اسا بمخيم فيش اش اعمل.
1: مصيفين. عندك كمان
0: رائدة بعتت لنا اليوم كتير مبسوطة والسبب فوز فرنسا. اللعبة كانت مدهشة مع مبابي. بس رح نحكي على المونديال الساعة الثانية
1: أكيد. نسمع إسا شيرين وحمائي. نرجع للمستمعين وللاتصالات وللرسائل المريئة.

0: مخيم نصيفي
1: مخيم نصيفي في مخيم بلا قصة
0: لا
1: وحكايات
0: بدك قصة قصة
1: بنفع مخيم بدون قصة مواقف بتصير
0: لا
1: فعنا الكاتبة وكاتبة القصص عنا والراوية رانيا رشاد أبو نمر حضرتنا قصص ومواقف مشمشية اللي هي بصوت أمجد حسين وشوف المواقف اللي بمرقها بالقصص
0: يلا خلينا نسمع

0: مرحبا، معكم المرشدة السياحية منى أبو العسل. أنا حابة أنصحكم بواحد من المسارات اللي جدا جدا مميزة. هذا المسار تخيلوا إنكم أنتوا ماشيين بقلب صحراء يهودا، قريب من بحر المية، بواحد من أوطى المناطق على سطح الكرة الأرضية، حوالي 400 متر تحت سطح البحر. من بعيد مكان صحراء ناشف ما فيهش حياة، صخور جبال لون ساكت. فجأة واحدة بتبلشوا تسمعوا المي، من هون بيبدأ سحر عين جدي. مسار المشي عين جدي مش بس مسار طبيعي جميل، هي واحد حياة بقلب البرية. اسمها بيعني اسم المحل، هو بسبب الوعول الموجودة غاد بين الصخور. حتى الطيور حتى النباتات اللي عايشة هناك هي ممكن ما لا تتوقع انها تعيش بقلب قساوت الصحراء والحر، بس هي قادرة تتناغم مع كل عناصر الطبيعة اللي موجودة بهاي الصحراء. بيتميز بعين جدي انه فيها تناقض عجيب، احنا بمنطقة منخفضة جدا وقريب من البحر الميت، ومع هيك تسمع شلالات كتير، وكأنه المكان بيقول لنا هذا هو القلب النابض اللي بقلب الصحراء والينابيع. وبدناش ننسى القصص التاريخية والكتاب المقدس اللي ذكر كتير كتير هون بالمنطقة، لما انهرب الملك داود من شاول والتقى فيه بقلب مغارة. هاي القصة مذكورة بسفر صموئيل الأول اللي بنقرأ عنه، عن حصون عين جدي. يعني لما بنمشي هون احنا مش بس منزور الطبيعة، احنا كمان بنمشي بداخل مكان اللي قبل آلاف السنين حصلت قصص من الكتاب المقدس، وكمان قريب كمان من المحمية الآثار القديمة اللي فيها بتحكي عن فترة الكنيسة البيزنطية، من الفترة البيزنطية القرن الرابع الخامس ميلادي. فيها فسيفساء جميلة جدا وقديمة، وعن جد إشي كتير كتير حلو. فبيرجينا أنه المحل يعني رغم الصحراء رغم الوضع القاحل اللي فيه، بس كان فيه زراعة وكان فيه حياة وكان إيمان هون عبر التاريخ. عشان هيك إذا بدكم مسار قصير وحلو وفيه طبيعة وتاريخ وقصص دينية، ما إلكو غير عين جدي. أهلا وسهلا فيكم.
1: راجعين إحنا بعد الأخبار.
2: مشوار رايحين مشوار، بس القصص المشمشية بالساعة الثانية.
1: بعد شوي
2: وكنت أحكي على الصحراء بس بالساعة الثانية.
1: بعدين.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان،
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو،
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
8: رجاء هدوء.
7: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
9: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
10: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجاناً. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
11: عناوين الحادية عشرة من مكان: إحباط اعتداء طعن في اللد، وزير الدفاع كاتس يفرض عقوبات على عشرات المحفظات الإلكترونية التابعة للحرس الثوري، زيادة وتيرة عمليات تصفية إرهابي حماس في غزة، إلقاء القبض على مشبوه بقتل حاخام في نتانيا صباح اليوم، وأجواء غائمة جزئيا الليلة.
1: راديو مكان الأخبار.
11: نشرة 11 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. في اللد أحبط اعتداء طعن، ويستدل من التحقيقات الأولية أنه خلال نشاط شرطي في المدينة لوحظ شاب وبحوزته سكين، وحين طلب منه التوقف حاول طعن أحد عناصر وحدة الدوريات الخاصة، مما حد به إلى إطلاق النار على المشبوه وتصفيته، ولم تقع إصابات في صفوف قوة الأمن. وقع اليوم وزير الدفاع كاتس على أوامر لفرض عقوبات على 37 محفظة رقمية تابعة للحرس الثوري الإيراني، تضم عملات مشفرة بقيمة 24 مليون شيكل، وأفيد بأنها استخدمت لتحويل عشرات ملايين الدولارات لأذرع طهران وفي مقدمتها حزب الله. قال مصدر سياسي إن وتيرة عمليات التصفية في غزة في ارتفاع دون تجاوز سقف الانتقادات الدولية، وأوضح في سياق حديث مع صحيفة إسرائيل هيوم أن ذلك سيستمر طالما لم تبدي حماس استعدادها لنزع السلاح. وميدانيا أعلن جيش الدفاع القضاء على 4 مخربين من الجناح المسلح للحركة، ومن بينهم عنصر في وحدة القنص. ألقت الشرطة القبض على مشبوه بقتل الحاخام عاموس جويتا في نتانيا هذا الصباح من خلال طعنه بآلة حادة، كما قضى شابان صباح اليوم بإطلاق النار في شفا عمر وياجور.
1: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان، وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
11: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية. في 12 محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
6: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صيف معنا مع شادي وماريا. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
4: في التلفزيون والراديو،
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
12: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
13: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
12: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
6: الآن صيف معنا مع شادي وماريا.
14: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة.
15: صيف معنا رجعنا
14: كل يوم.

0: معنا هذا المطلوب منكم صيفوا وتحكوا معنا. صلاة مكملة هالساعة عم نسأل عن الصيف. شو أول ريحة أو صوت أو طعم بيخطر ببالكو لما نحكي على الصيف؟ أنت مريا شو؟
1: واو الصيف الصيف كتير أشياء. بطيخ
0: بطيخ. أنا كمان بطيخ.
1: بطيخ بطيخ والمشمش طبعا.
0: هذيك المشمش الزاوي اللي كنا وعدين فيه
1: اللي سمعنا مشوار رايحين مشوار.
0: صح.
1: وبحب الغناي
0: يا
1: مشوار لا الغناي هاي بعدين رح نحكي عنها بلاش نلخبط هسه. بس سمعنا قبل عن منى أبو العسل مرشدة عن الصحراء عن جدة.
0: صح.
1: كيف علاقتك بالصحراء؟
0: بحب الصحراء.
1: بعرف.
0: بحب. كنت بسينا وكنت بدبي.
1: بحب الصحراء. الصحراء والبحر مع بعض.
0: البحر مع بعض حلو.
1: حلو كتير.
0: تحبي؟
1: لا.
0: ليه؟
1: بعرفش.
0: جد؟
1: أنا بحب الألوان.
0: صحراء لون واحد.
1: بالصحراء لون واحد. فمع إنها حلوة.
0: حلوة
1: وبالليل كتير حلوة نجوم ونظيفة وإشي.
0: صح.
1: يعني بحب الواحد يروح على سينا بس يعني.
0: لا.
1: لا.
0: تفضلي الشطوط.
1: بحب الشتوت. بحب المدن. أنا
0: المدن
1: المدن المدينة أدور وضيع بالمدن.
0: خططتي هالصيف تروحي محل؟
1: لا وين أنا هون مصيفي.
0: مصيفي معنا.
1: صيفوا معي معنا. صيفوا أنا مصيفي معكم هون على هوا راديو مكان.
0: إسا نرجع للزاوية اللي وعدنا المستمعين فيها.
1: زاوية القصة المشمشية. تعال نسمع بعدين بدنا نحكي عن الموضوع.
0: يلا.
2: لو فتحنا دفتر الأيام لاكتشفنا إن كنا نقضي نص حياتنا وإحنا نخطط والنص التاني بنحاول نصلح اللي خططناه. وعشان الحياة بدها شوية فرفش وطولة بال خلوا حكاياتنا تكون مشمشية.
3: في يوم من الأيام اشتقنا للطبيعة والهدوء. قلنا يا جماعة خلينا هيك نهرب من دوشة المدينة ونطلع سيران نشوي تحت الشجر ونصفي بالنا. وصلنا المنظر خرافي الهواء برد الروح وقلنا هاي هي الحياة. شعلنا الفحم وصفينا اللحمة ولسه أول قطعة ما لحقنا أصلا نقلبها إلا وإعلان حال الطوارئ. دبابير ناموس دبان كأنهم كانوا يستنوا فينا بيستنوا دعوتنا من أسبوع. صرنا نركض شمال ويمين نلوح بالتيشيرتات كل واحد يصرخ ولك الدبور وراك قدامك كأنه فيلم أكشن بس الميزانية صفر. أما اللحمة احترقت كليا ولا إشي ضل منها. المهم رجعنا على البيت ريحتنا دخان ومطبقين مقولة شم ولا تدوق وجسمنا تحفة فنية من فوق لتحت قرصة ورا قرصة. ومن كتر الجوع فتحنا هالتطبيق وطلبنا شي نسكت جوعنا. وبعد كل هالتعب اكتشفنا انه اقرب طريق للطبيعة هي صورة غابة على شاشة التلفون. صدقوني بتكفي وبتوفي. سلام.
0: نضلنا بالبيت يعني.
2: وهيك يا جماعة نتعلم إنه الحياة مش دايما بتمشي على المسطرة بس طول ما الضحكة موجودة كل شي بهون وتضل حكاياتكو مش مشية.
0: شكرا لرانيا رشيد
1: أبو نمر على القصص وعلى ولأمجد حسين على الصوت الحلو
0: والأداء
1: والأداء.
0: عندك رسائل سمعت؟
1: عندي رسائل
0: طلبات قبل شوي بتيجي كمان.
1: طه بعت لنا انه بده بقولنا انه في غنوية حلوة اسمها لا بالسند ولا بالهند هاي على تشابتر 2 اللي حكى لنا اياها مازن عن قصته ومغامراته
0: بالهند. اياها الاغنية. في كمان طلبات عندك او رسائل؟
1: في كان بعتولنا تحية من غزة. قلنا صباح الخير
0: احلى تحية لاهالي غزة
1: ومتابعينكم كل يوم. شكرا.

0: لا بالهند ولا بالسند. لا بالسند ولا بالهند.
1: تعرف بسكنني بشغلة. جدي الله يرحمه كان إنسان جدا رائع وكتير هيك لطيف وهادي وكاتم أسراري.
0: أنا دي كنت تحكي له؟
1: فدائما كنت أقول له جده بدي أتجوز واحد مثلك. فإيش كان يقول لي؟ لف ودوري مش راح تلاقي لا بالسند ولا بالهند مثلي. فستي فستي يعني حظيت بشخص اللي هو مش موجود لا بالسند ولا بالهند بس هوني.
0: حلو حلو.
1: نعم
0: نستقبل اتصالات المستمعين بعد شوي. 072-33-55-993 واتساب 050-907-1321.
1: برافو الشادي.
0: مسجلات عندي.
1: نيح تحفظن بالآخر إذا أنا حفظت
0: صح
1: فأنت بتقدر تحفظ وأنا يعني ذاكرتي مع السنين يعني عم بتخف.
0: شو رأيك إستان نروح مع زميلتنا سوزان دبيني بطاقم حضرتنا؟
1: محضرت سوزان محضرة بطاقات
0: يومية
1: كل يوم كتبتها وألفتها أشياء وخواطر حلوة الواحد بيستفيد منها. وتعالي نشوف أول بطاقة حضرت لنا إياها.
0: الاعتذار بفكر
1: تعالي نشوف ورح نحكي شوي بعدين عن الموضوع.
0: يلا

0: بطاقتي الأولى من القلب للقلب لكل اللي عم سمعوني ومكانهن جوا القلب. ما تأجل الاعتذار، في كلمات منحس إنه لازم نقولها بس ما منقولها لأنه منفكر إنها رح تنقص من كرامتنا، بينما في الحقيقة هي بترفع من كرامتنا. وأحلى هالكلمات أنا آسف أو أنا آسفة. كثير من الخلافات ما بتكبر بسبب المشكلة أو الخطأ نفسه، لكن بتكبر لأنه كل طرف بيستنى الثاني ليعذر. الحياة أقصر من إنه نخسر أشخاص منحبن بسبب لحظة كبرياء عابرة. وإذا كنت حاسس وعارف إنك غلطت فما تأجل الاعتذار، لأنه يمكن يجي وقت وهالاعتذار يصير مستحيل ويبقى الندم وحده اللي ساكن قلوبنا. من قلبي لقلوبكو، سوزان دبيني.
1: تعتذري؟
2: أنا دائما لما أنا بغلط وبعرف يعني بكون يعني
1: واثقة
2: إنه أنا غلطت، فش عندي أي مشكلة هقول متأسفة.
1: بعتذروا لك كمان ولا قليل؟
2: أنا بحس إنه مجتمعنا أو بعرفش كتير، بحس إنه لا الناس بدهاش تعتذر.
1: أنا بس معاي الحق وهذا رأيي يعني، واللي زعل زعل.
2: بس يعني بفهمش ليش لما إذا الواحد غلطان ليه الواحد بخاف يقول أنا غلطت؟ ليه؟
1: مش عارف
2: يعني، كتير بحللها. بس إذا الواحد غلط فأنت غلطت يعني، فشو المشكلة تقول متأسف؟
1: بس توصل إلى المرحلة إنه تعترفي إنه أنت غلطت. كتير ناس بتغلط وبتقول أنا ما غلطتش.
2: بس ليه يعني؟ بس ما أنت عارف إنك غلطت.
1: في ناس لا،
2: لا الناس بتفكرش إنه غلطته، أو بحس إن مرات إنه كأنه إذا غلطوا بخافوا إنه يصير في إشي كارثي إنه غلطوا. وممكن كمان الإيجو هالقد كبير بيكون عند الإنسان
1: اللي صعب عليه،
2: لا أنا غلطت أنا ما بغلطش. فلا، لما بنغلط بنغلط. وبتعرف الدنيا يعني أنا اكتشفت لما بغلط وبقول سوري الدنيا ما انهزتش، بس بكتير أسهل. وكمان يعني
1: المشاكل
2: في تواصل مفتوح لازم يكون بين الناس يعني. كلياتنا بنغلط، فيش أي إنسان بغلطش
1: صح.
2: بس حلو الواحد يعترف بغلطه،
1: يعتذر
2: ويقول سوري متأسف اكسكيوز موا.
1: اسمع اسا المسافر
2: واشوف
1: القمر. زهير بهاوي المغربي مع نصيف زيتون.
2: نصيف زيتون عنده غناية جديدة نصيف،
1: وفيديو كليب اسا شوي قبل شوي اول واحدة.

0: نصيف زي تونس معناها.
1: زهير بهاوي من وين؟
0: مغرب.
1: مغرب احلى اللهجه المغربيه وال
0: فظيعين المغرب لسه بالمونديال كمان عم بتتابع.
1: يعني انت دغري بدك نحكي على المونديال؟ ليه استنى
0: ليش
1: استنى من وقته. الصراحه نحن كان عندنا بالبرنامج ماريا وعرين كان اسبوع المونديال والكل حفزني احضر المباريات حضرت والشباب عندي بالبيت يعني حوالي
0: مقاطع
1: حاولت والشباب بالبيت عندي يعني بيجتمعوا بقعدوا بحضروا. إذا صار في شغلة ديك الجمعة مش متذكرة أنا مباراة لأنه متذكرش المباريات عادت أحضر وهن قاعدين وفتت للجو ودير بالك وهياته وقعدوا يضحكوا علي.
0: ليه تحمست كتير أكثر من لازم؟
1: وصاروا يضحكوا قلت لهم بديش أحضر أكتر لأنه عم بيضحكوا علي وبتمسخروا بالذات ابني.
0: مين بتشجع طيب؟
1: برتغال.
0: برتغال ليش؟ في أسباب ولا
1: أول شيء جذور البرتغالية طبعا وكريستيانو صح. كريستيانو
0: تفضي عن ميسي؟
1: طبعا
0: أنا كريستيانو. أنا كمان أنا عندي أكثر من منتخب بشجعه.
1: مين بتشجع يا؟
0: البرتغال
1: طبعا
0: كريستيانو حلو. إسبانيا كمان
1: إسبانيا
0: المغرب ومصر.
1: شو مع فرنسا مبابي؟
0: تمام بس إذا ما ربحش مش مشكلة بالنسبة
1: أوكي
0: المغرب ومصر
1: مصر طبعا
0: عندك رسائل؟
1: عندي رسائل بدنا نشوف بدنا نحن نذكر الأرقام تيكون صح. أنا قرأت كل الرسائل
0: 050-9071321 هذا الواتساب
1: وعندنا سؤال إذا قلنا الصيف أول ريحة أو صوت أو طعمة بتخطر ببالكو كلمة صيف أول ريحة أو صوت أو طعمة بتخطر ببالكو فممكن
0: أنا قلت بطيخ ومشمش
1: بطيخ ومشمش أنا قلت البطيخ فتصلونا شاركونا كمان عن صيف صيفكو عن مخيمات
0: حب نسمع أصواتكو
1: بالتصال حب مشاركتكو لأنكو جزء لا يتجزأ من طاقم صيفو معنا ف072-33-55993 شوي شوي عن نايت فواياج فواياج بدنا نحكي عنها كمان شوي
0: يلا
1: و 050-907-1321 رسائلكو

0: ما وجهنا تحية لطاقم الفترة اللي معنا، خين دهان معنا بالهندسة الإذاعية، راني رشيد أبو نمر معنا بالإنتاج، وأحمد عيسات معنا من التلفزيون المصور،
1: شادي بلان
0: ماريا
1: دفينا
0: صيفين معكو. عنا فاصل إعلاني قصير بعد ما نعود لنتابع معكو إعلانات ونرجع.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان، وإحنا راح نكون هناك
2: في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون
6: والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
7: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
8: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
7: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
8: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
7: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن صيف معنا مع شادي وماريا.
0: صيف معنا وانتو معنا للساعة 12 من الاثنين للخميس مع المستمعين، رح نكون أيامات الصيف لا يصيفوا معنا. ماريا عندك رسائل في متى؟
1: حمادة من القدس ببعث لنا تحية كبيرة لكلنا،
0: شكرا حمادة.
1: ورائحة إلها ذاكرة رائدة بتبعث لنا بوزة
0: بالنسبة للسؤال.
1: ويا ريت هيك نرجع لنفتح

0: رجعنا لاغنيتك صيف ومعنا. عندك طلب من المستمعين؟
1: عندي طلب. انا كتبت كلمات الاغنيه
0: كشاعري
1: شاعري المبتدئه شاعر الغناء. بفوت لسه عندك
0: بالمسابقه باخر السنه.
1: بكون وممكن اخذ
0: ال بدك تنطي نص للاي اي
1: تعمل ايش اسمه تعمل كاتيجوري فئه جديده الاي اي
0: ممكن فكره حلوه.
1: فانا بدي اكون الشاعره.
0: اوكي
1: الغنائية
0: شاعرة الغنائية الجديدة بالاي اي
1: اول طلعت. لا بدي تبعتونا كلمات لأغنية صيف ومعنا نكملها. تعال نشوف
0: مجرد كلمات يبعتوا
1: الكلمات يعني بيت اكمل كلمة على صيف ومعنا
0: بعدين تخلي الاي اي يركبها.
1: هيك نعمل محاولة مع بعض. هذا الجزء جزء من ورشة المخيم. يعني في عنا كتابة إبداعية بالمخيم مع بعض.
0: هاي قسم.
1: هذا قسم من زاوية الإبداعية بإرشاد ماريا دبينا.
0: حلو.
1: نستنى نكتب لك كلمات أغنية صيف معنا.
0: مساعدة المستمعين.
1: أنا كمل نسخ. منشوف منقرر أنا واحدة فيها.
0: أوكي.
1: هاي أنا حبيتها لسه.
0: حلو. نسمع شوي. نسمع كمان شوي منها.

0: خلينا
1: بدنا نكون مع أي زاوية؟ تعملي علاقات عامة ولا بعد بكير؟
2: صيفه معنا؟ كمان مرة بقول صيفه معنا. بدنا كلمات للأغنية هاي نكملها، فممكن تبعتولنا بالرسائل على 0509-07-132 كلمات لنكمل أغنية صيفه معنا. كمان مرة 0509-07-132.

0: مخيمنا الصيفي. نحكي شوي ماريا، مين بيستفيد بالمخيمات أكتر؟ كون عم نحكي عن المخيمات، الأهل ولا الأولاد؟
1: بفكر وين وين. يعني
0: الأهل برتاحوا شوي. لا

0: تنساش انه مش برتاحوا الاهل اليوم, الجيل اليوم من الاهل اللي هو كتير مشغول يعني بهاي الفترة هو بالشغل صح. وفي ولاد بالبيت, مش ولد ولدين, ثلاثة او اربعة, والأجداد والجدات يعني كمان هن مشغولين. حلو سويلة حكت إشي حلو, كيف هن عاملين مركز مخيم مركز اللي هن بيطلعوا فيه مشاوير, بس في كمان يعني جدات وأجداد اللي هن كمان بيشتغلوا
1: صح.
0: كمان مش فاضيين
1: كتير صح.
0: ففي حل حلو بالمخيم اللي هو كمان الأولاد بيقضوا وبعملوا فعاليات غير وأشياء
1: نحكي
0: حلوة.
1: لكان إيش بيستفيدوا الأولاد من المخيمات؟ أنا برأيي بنموا عند الاستقلالية, ثقة بالنفس, تعرفوا على ناس جديدة صح؟
0: إذا المخيمات مش بنفس المدرسة ونفس الإطار,
1: تعرفوا على ناس جديدة
0: طبعا صح؟ وبيطلعوا مشاوير وبعملوا فعاليات جديدة,
1: كشفوا مواهبهن ممكن
0: طبعا. بتأمل إنه بالمخيمات اليوم بعدين بيعملوا بيوت الكبريت.
1: تخيل راحت هيك.
0: لا ليه, تعال نرجعها مودة بيوت الكبريت.
1: فاهمين الفكرة؟ جيبي ورق
0: بتجيب كرت. تعمل مجسد لأي إشي بدك إياه. يعني نحن كان عندنا مجسد واحد
1: كبري.
0: اللي كانوا عارفاته ستة وصحباتها اللي هو البيت. فكانوا يبنوا البيت.
1: يبنوا البيت.
0: من إيش؟ من كرتون.
1: من كرتون.
0: بريستول كرتون, ياخدوا وقتها تعرف كانوا ياخدوا الكراتين السوق أو إشي ويبنوا بيت. بعدين يجيبوا عيدان الكباريت مع الصمغ, تعرف هذا الصمغ الأبيض
1: بلزقوا,
0: وكنا نلزقوا واحدة واحدة واحدة
1: يخلص الصيف ويخلص البيت معه
0: يعني تقريبا السروف السطح
1: السطح
0: هو أرميد. كنا نجيب السنوبر السا تذكرت كان عندنا واحد كتير سنين بالبيت, يمكن 200 سنة كان قاعد عندنا. يعملوا من سنوبر يلزقوا سنوبرات سنوب يخففوا سنوب, باخد وقت
1: كتير
0: بس هذا منيح. تعرف ليه؟
1: ايش بيعمل؟
0: بتشغل كل الموتوريكا والحواس وكيف تبني والدقة. حلو كان
1: دخلاء الصراحة.
0: وهيك تتعلم كمان عندك دخلاء عندك صح. شوف الولاد اللي كانوا عندنا.
1: حلو بنحب المستمعين كمان يشاركونا شو الأهل بيستفيدوا من وجود الولاد بالمخيمات. نعم. وشو الولاد كمان بيستفيدوا من وجهة نظركم.
0: وين على أي أرقام؟
1: 072-33-55-993
0: ورسائل 050-907-1321. حلوة, بعتولنا جملة.
1: إيش؟
0: مين اللي بعت لنا إياها؟ حسام بعت لنا, اسمع ما أحلى.
1: إيش الجملة تاعت حسام؟
0: صيفوا معنا راديو مكاني.
1: صيفوا
0: إيش قلت؟
1: صيفوا
0: أنا بقرط بالص بالص كل
1: صيفوا
0: صاصيص يعني بقرط فيهن. يعني أنا مش حكون مذيعة.
1: أوكي.
0: صيفوا معنا راديو مكان بجمعنا شادي وماريا معنا. حبيت حسام. يلا مين كمان؟ بنشوف مين كمان. شكرا حسام, كمل. نعم شادي
1: عم بستنى.
0: لا بس هاي الرسائل كمان.
1: نسمع أغنية لكان.
0: نعم.
1: الوحدة ونص. إيش قال شادي وماريا
0: كمان مرة؟ صيفوا معنا راديو مكان بجمعنا شادي وماريا معنا.
1: حلو,
0: شوف أجربها هاي بكرة
1: لحسام.

0: ماريا عندك رسائل سمعت عم ببعثوا لك صح؟
1: عم ببعثوا لنا كلمات للاغنيه.
0: بس بالاول نستقبل اتصال. جهزي نعم. حالك
1: حاضرة.
0: نستقبل يوسف بالاول. يوسف مرحبا.
1: هلا يوسف.
0: يوسف معنا؟ بسمعنا يوسف. يا هلا يا هلا.
1: كيفك يا يوسف؟
0: كيف حالك؟
2: كيف حالكم؟
1: تمام يوسف. شو الاخبار يوسف من طمرة؟ نعم.
2: لو ضلت عريض انا اهون شوي من شادي
0: ليه؟
2: يعني.
1: نعم
2: قولك لو ضلتك على عرين اهون من شادي
0: ليه؟
1: شادي هيك بدقر بدقر شادي. لا ايه بتعرفوش لشادي. شادي ولا اسهل من هيك. شادي
0: شكرا على رأيك على كل الأحوال يوسف.
1: شادي بجنن.
0: شكرا
2: شادي باحترامك طبعا نمزح احنا كلنا.
0: انا عارف انا عارف. تحية العرين كمان.
2: ماريا في الدخار بالخرافية اول السنة اتفقنا هيك فجأة نطلع رحلة بلغاريا.
1: بلغاريا حلو. اوكي
2: حلو لحد هنا حلو
1: ممتاز.
2: كل الناس بتعرف انه طلعت تطلع على المطار في ايش اسمها طريق السعادة مظبوط.
1: صح.
2: هاي الرحلة كانت الرجعة تاعتها طريق السعادة كانت.
1: ليش
0: شو صار؟
2: يا الله اكلنا لك ساعة هناك.
1: اي شهر هاي كانت؟
2: اخر 12 اول واحد.
1: يا عليكم ساعة كتير بلغاريا
2: والله. اول شيء كنا كم من عائلة حوالي 5-6 عيال.
1: واو.
2: فاشي كان مبالغ يعني كنا نوزع على بعض دواء يعني نبضل نوزع على بعض بسكوت
1: كلكم ردتوا يا حرام.
2: كل لا لا يعني استمع الله ويتر الشعر نصيبه يعني طريق السعادة كانت الرجعة مش الروحة.
0: ما صدقت تروحوا
1: عشان تعرفوا انه بشهر 12 واخر شهر 11 او اخر شهر 12 اول واحد
0: ساقعة
1: اوروبا. يعني اوروبا بفكر بشهر مع انه اسا صارت حامي كمان بالصيف.
2: يعني مش دون فكرنا نكون ثلج يعني ايش حلو. لا بس ما كان يا شمس فدرجة الحرارة نقص واحد نقص اثنين.
1: واو
2: الشمس وتسقع مش يقول الثلج لو الثلج بيظل اهول شوي.
1: صح صح هي بتغرق الشمس. واو.
0: يعني مش راح تعيدها يعني بشهر 11-12
1: لا وخمس عيال كمان وكل نمرده. واو.
2: أصلا كل بلغاريا يلعب عن بالي خلاص طلعت من راسي.
0: إياه بتتذكرها لليوم عم تحكي لنا إياها القصة.
2: اليوم الأبد الأبدين.
1: هاي صارت خصوص عشان تقدر تطلع على هوا وتحكي لنا إياها.
2: أنت بتعرف شو قلت لها الجروب إحنا راجعين أصلا كنا هيك جروب يعني حلوة وكنا عائلية دولوها. قولن اعترفوا مين اللي دعا عليكم وقالكم ركبوا
0: مين نحسكوا بهالمشوار.
1: فخلص بتعيدوهاش. عوين مسافرين هاي السنة؟
2: والله في إشتا تخطيط على إيطاليا.
0: إيطاليا
1: حلوة.
0: وين بإيطاليا؟
2: شمال إيطاليا.
0: حلو
1: حلو.
0: يعني سفرياتك من يوم وغاد بس بالصيف. شتا بطلت تقدم على الشتاء
1: أو تايلاند بالشتاء.
0: صح.
2: تايلاند قد ما حكى عنها زي دبي بايخة بالنسبة لي مع ما تبقى عليها بس
0: لا روح روح بلد حلوة كتير تايلاند.
1: اسأل شادي
0: حلوة
1: دبي وتايلاند.
0: بنصح الناس كلها
1: وسينا
2: دبي بحسها مصطنعة أكثر مش طبيعية أكثر.
0: بس حلوة
1: بس حلوة في محلات كمان أكيد اللي مش هالقد كتير الناس بتروحها اللي بعدين مش مكتشفينها لأنه صح كبيرة تايلاند.
0: صح صح تايلاند كتير كتير حلوة. الطبيعة خلابة بالفعل. شكرا
2: من لحظة للحظة. على كل حال شكرا لكم.
0: شكرا يوسف على المشاركة. احكي معنا كل يوم.
1: باي يوسف مستنى.
0: باي باي. الى اللقاء. عندك اسا رسالة؟
1: عندي شو رسائل الناس الكل عم يكتب لنا.
0: تبدع
1: ابداعات.
0: حلو.
1: طيب بدك نسمع.
0: قولي لنا شو بقولك.
1: هاي قلناها هيك. مرحبا انا رانيا. هالسيف قلنا والجو نار ضحكي ولمي ليل ونهار.
0: حلو.
1: خلي الموسيقى تعلى بالمكان وصيفوا معنا في راديو مكان.
0: حلو. صيفوا حلو. معنا في راديو مكان.
1: هاي من رانيا.
0: عندك كمان يوسف.
1: مش رانيتنا نحنا.
0: لا
1: رانيا تاني.
0: عندك يوسف قلتي لي كمان.
1: لا يوسف إسا حكى معنا.
0: آه
1: لحظة لأنه هيك كمان واحدة. أنا حمادة، تحياتي من القدس لكم جميعا.
0: تحية لحمادة.
1: خلي السيف ذكرى ما بتنتهي، يوم وكل لحظة حلوة تبقى بداخل القلوب. صيفوا معنا والفرحة عنوان، وكل صيفوا أنتوا بألف خير وأمان. وتحياتي لشادي.
0: شكرا.
1: هيدا أضيفها تحياتي لشادي بالأغنية.
0: هاي خصاص،
1: هاي ما خصاص،
0: هاي من الرسالة
1: لأنه هي رايح على الكافي. هيك فكرت. أوكي. المربي راقي محاجني دائما بيكتب كتير حلو،
0: تحية لراقي.
1: نحن أولاد المخيم جينا نصيف ونكيف ونكيف، نحن بنات المخيم جينا نرقص ونغني، نحن أبناء المخيم جينا نسبح ونسعد، نحن أبناء المخيم نهني الأخ شادي ذات الصوت الناعم الفني الجذاب، والأخت ماريا والأخت عرين التي لم ننسى فضلها في برنامج
0: راجع عرين بعد أسبوعين.
1: مسافر وراجع طالعة مكيف. طالعة قص مني.
0: طالعة إجازي من ماريا ومن الحياة الروتينية العادية.
1: كمان كان في في كمان واحد.
0: يلا قولي لنا.
1: رائعة بعتتنا، صيفوا معنا برنامج ماريا وشادي بجمعنا، صيفوا معنا وما بتندموا يا مستمعينا، علشان خاطركم احنا جينا لنكون لكم عون ونفتح لكم بواب الفرح والمرح.
0: حلو.
1: نفتح لتصيفوا معنا في برنامجنا، في الفكرة وفي العبرة وفي النصيحة وفي المتعة. احنا بنستناكوا على احر من الجمر يا اغلى الاهل والبشر، صيفوا معنا ومش رايحين تندموا، ان شاء الله نكون مع بعض على مدى الشهرين، شهرين الصيف في خير والسلام وعطاء.
0: حلو. بكره بدك تجهزين كل هدول، بتعملي منهن اغنيه صح؟ كل اللي جابوا لك اياه.
1: ودعاتي منهن يعني نماذج. هيك فكره بدنا نعملها، بدنا نعملها مع بعض شادي. لك انا انت المسؤول عن الموسيقى، انا يعني لسه باول هيك طلعتي.
0: لا انت حرفيه مهنيه بهالقصص.
1: انا تشاتوس.
0: نسمع اغنيه ولا بدك زاوي اسا؟ شو بتقولي؟
1: شو رايك انت؟
0: اغنيه
1: انت تحب الاغاني، احلى الاغاني يعني في جو الصيف
0: صح. حمائي شو رايك فيه، بتحبي حمائي؟
1: طبعا حمائي حبيب القلب، قبل شوي سمعناه مع شيرين بحريه. صح.

0: سمعوني سمعوني محمد حمائي. هذا
1: ألبوم جديد.
0: حلوة أغاني حلوة يا محمد حمائي. دايما نحكي على الصيف وسؤالنا بهالساعة شو أول ريحة أو صوت أو طعم بيخطر ببالكو لما نذكر كلمة صيف؟
1: أنت كلمة تانية قلنا بطيخ
0: ومشمش. بوزة.
1: بوزة أي طعم؟
0: ألوان. رمزار.
1: الرمزار اللي هي فيها
0: رمزار بذكرني بالصيف.
1: بالصيف.
0: أنت
1: إيش؟ أنا بذكرني بالصيف فساتين موردة. كتير
0: صح
1: بستناها
0: بتطلع بالصيف.
1: فساتين هيك عند الكشكش وهيك كتير بحبها بالصيف.
0: بالصيف بنشوفها كتير بالشوارع بالصيف
1: هيك هالفصطين. والحفايات الزنوبة هيك على شط كوبا.
0: عندك إسا زاوية علاقات عامة.
1: عين عين عين ميم عين عين عين عين. في عنا برنامج اليوم برنامج كتير حلو. أنا صار لي وقت ما بلش متابعيته وبحبه كتير لأنه بجيب عدة أصوات وتمام وكمان كتير سريع فيه إشي هيك بذكرنا بالسوشيال ميديا كيف الأشياء بتمشي. هو برنامج مكان توكس على قناة مكان كل يوم أربعة بعد النشرة الإخبارية اللي البرنامج يعني. هذا اليوم بتداول مواضيع اجتماعية مهمة وبيجيبوها من عدة وجهات نظر.
0: أوكي.
1: فيها أربع مقدمين برنامج.
0: يوم كل واحد. يحكوا على المونديال.
1: اليوم رح يحكوا على كرة القدم بالبلاد.
0: بالبلاد.
1: اللي هي بتعرف عنا زاهي أرملة ورفعة ترك.
0: كل الأساطير.
1: وفي الأساطير وفي كمان الجديد وكمان التحدي الموجودين فيه اليوم. كل هذا اللاعبين. مجال اللاعبين وكرة القدم بهاي الفترة مش هويني من ناحية هوية من ناحية سياسي حتى يعني من عدة نواحي وزوايا جابوها. فتعال نسمع الزاوية اللي حضرها لنا واحد من مقدمي البرنامج روجيه مطانس. حضرنا زاوية
0: وبدنا
1: نسمعها.
0: يلا
2: خلينا نحكي بصراحة، كرة القدم اليوم بعد لعبي ولا صارت قصة أكبر بكتير؟
3: طبعا صارت جزء من هوية فئة كبيرة من المجتمع اللي هن بكرسوا حياتهم لهذا الإشي.
2: 48% من الناس بقولوا إنه كرة القدم صارت صناعة وهوية اجتماعية كبيرة، يعني مش بس مباراة، صارت نمط حياة.
4: ملاعب خضراء، روح رياضية، تنافس شريف وساحرة مستديرة بتساوي بين الكل، بس لما اللاعب عربي هل فعلا في لعب نظيف ولا التفاصيل بتتغير؟
2: وجود الفار المفروض كل التفاصيل تحت السيطرة إلا إذا في شي زاوية ما في عليها رقابة وبتحتاج لكاميرا أو نظرة حيادية بدون غدرة.
5: صراحة الغدر الأصعب برا الملعب، قيمة سوقية، عقد، فرصة ثانية أو خروج من النظام. في لاعب غلطته بتمر لأنه استثمار ولاعب غلطته بتتسعر وبتتحول لإنذار.
6: طبعا ما هو واضح انه اللعبه مش بس جوا المستطيل وفيها حكي اكتر من صفاره الحكم وصوت الصفير، بس بالنهايه في اللي بيعرف يتحرك بين الخطوط وفي اللي بيقرر وبتسلل رغم كل هاي الحدود.
2: باجواء المونديال والمنتخبات راح نحكي عن كره القدم بمجتمعنا العربي، الحلقه الناريه والاكثر صخبا وصياحا
7: للساحه السياسيه.
8: هذا واقع احنا عايشينه،
9: الرياضه ممنوع ربط
8: طول
9: الرياضه
8: الوقت عايشين
9: حتى قانونيا، حتى قانونيا في الفيفا ممنوع ربط الرياضه في السياسه
10: دائما بتحاول
8: بس حتى بالفيفا
9: بكثير شغلات فوق القانون بهالمحل.
8: لا بس حتى في حتى بفيفا
10: ومش عارف على مين دي جاور.
2: جدالات وانتقادات وطرح مواضيع واسماء ومقارنات بين الحقيقه والاستفزاز، بين الحلم والشغف والهوية وبين صعوبة التقدم والنجومية.
11: حدا سمع انه كنت اول حكم عربي بتحكم نهائي كاس الدولة للسيدات؟ ما حدا سمع. حكمت قبل فترة طلعت بريت البلاد؟ ما حدا سمع اني كنت مثلا بأذربيجان للعبة دولية وكنا طاقم تحكيمي ثنتين عربيات وثنتين يهوديات؟ ما حدا سمع عن هاي الاشياء.
2: اليوم كرة القدم حديثنا بمكان توكس مع أحمد أبو العم عضو اتحاد كرة القدم والحكم شدد هامشي ووكيل اللاعبين مؤنس غبارية واللاعب مروان كبهة، يعني ضيوف من كل زاوية ومن كل عارضة وهدف. حديث اليوم كرة القدم على مكان توكس، كونوا على الموعد. كان معكم روجيه مطانس مقدم بمكان توكس.
1: فما تخسروش حلقة اليوم من مكان توكس على قناة مكان بعد النشر الأخبارية. طبعا برنامج بقدمه دانيا مصالحة، دوريد للداوي، جوانا أشكر، وروجيه مطانس اللي حضر لنا هذا التقرير. فاليوم عن جد حلقة حضرت أجزاء منها
0: حلو،
1: ولو
0: فزعتي بالعلاقات العامة، عملت أحلى علاقات عامة اليوم. حلو
1: إيش بس يعني إيش حلو. يعني جزء ولا تجزء مش علاقات عامة، تعال نحضر في أشياء حلوة نحضرها.
0: تمام.

0: من نهاية الحلقة الأولى اليوم من صيفه معنا
1: أول يوم بالمخيم
0: أول يوم
1: نحن بدنا عدن بالأيام
0: أوكي
1: مش بحلقات
0: كم من يوم عنا؟ 60
1: شو بدك عدن إسا واحد واحد
0: 60 يوم
1: طيب 60 يوم
0: 60 يوم
1: 60 يوم إذا بتعملهن 30 و30 يوم
0: 30
1: نحن مش كل يوم معهن نحن اللي بحب يساعدنا بالمعادلة لبكرة نحن أربعة أيام بالأسبوع
0: أربعة أيام صح
1: من الاثنين للخميس فتحين المخيم
0: 60 يوم
1: من العشرة لـ12 إسا عندك شهرين
0: أكم من ساعة
1: أنا مش شاطرة بالحساب يعني لما أنا جبت بالبقروت 85 الكل طار وما صدقش حاله ولا أنا صدقت إنجاز
0: حلو
1: بس إنه يعني بحب يساعدنا قلنا كم من يوم لبكرة منكون مشكورين
0: صح.
1: فأول يوم من مخيف صيفه معنا انتهى منى بعتت لنا إنه بذكرها أول يوم بريحة برحل عراس وبوزة
0: بوزة وعراس
1: ورحل
0: رحل
1: فبكرة نحن مكملين
0: شادي وأنا رسائل قبل ما نختم قلتي في
1: رسالة يعني حلوة الرسالة بس يعني انت بقى بدك أقراها هيك بعتلنا
0: عيسى
1: اسم ماريا اسم ذو جذور كتابية عميقة يرمز إلى النقاء والثروة الروحية من عيسى من الخليل شكرا عيسى على ترجمة اسم ماريا
0: شكرا
1: حبه كتير على اسم ستة الله يرحمها ام ابوي مش ام امي ام امي اسمها اشي تاني
0: شو اسمها
1: ايجيني
0: اوجيني
1: ايجيني
0: او ولا اي
1: ايجيني
0: اوكي
1: ايجيني
0: شكرا لمريم لمريم ماريا من نخبص الاسماء اسا
1: انت شادي لا انت شادي بلان
0: بكره رح نلتقي مع المستمعين كمان
1: نعم
0: مع ماريا
1: وشادي
0: بورانيا
1: أورانيا وكل الطاقم
0: صح
1: فاتن حداد طبراني لينا رزق شحادي رزق شريهان حجير باكي
0: جوسلين محميني
1: بري سوزان دبيني طبعا زميلتنا اليوم عندها برنامج على الوحدة هايت بارك مين كمان رانيا رشيد أبو نمر
0: صح
1: طاقم كامل بتأمل لا. إنه لا ما حدا شي زعل مني
0: هندسة الصوت اليوم معنا
1: خين خين أيوة.
0: شكرا لكم رح نعود ونلتقي بكرة الساعة 10 الصبح أنا رح ألتقي معكم الساعة 2 سباق فن فنانين وعلى الثلاثة على الطريق
1: مين اليوم
0: رقم واحد,
1: رقم واحد.
0: فناني
1: فناني
0: فناني
1: فناني
0: تحزري
1: جديد الغناي جديد جديدة عرفت مين
0: ممتاز شوف إذا رح تربح شكرا ماريا باي باي

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء هدوء.
5: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
7: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
8: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
9: عناوين الظهيرة من مكان: إحباط اعتدائي طعن في اللد، التحذير من تراجع بناء قوة جيش الدفاع على المدى البعيد، الوزير كاتس يفرض عقوبات على عشرات المحفظات الإلكترونية التابعة للحرس الثوري، حالة من الجلبة في لجنة التربية البرلمانية على خلفية الفصل بين الجنسين، والحرارة نحو الانخفاض.
5: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس. أسعدتم أوقاتا مستمعين الكرام. في اللد أحبط اعتداء طعن، ويستدل من التحقيقات الأولية أنه خلال نشاط شرطي في المدينة لوحظ شاب وبحوزته سكين، وحين طلب منه التوقف حاول طعن أحد عناصر وحدة الدوريات الخاصة، مما حد به إلى إطلاق النار على المشبوه وتصفيته، ولم تقع إصابات في صفوف قوات الأمن. ويفيد مراسلنا نواف النباري أنه يدعى سامي أحمد جاسوس. حذر مدير عام وزارة الدفاع الميجر جنرال احتياط أمير برعام من أن هناك تأخرا خطيرا في بناء القوة بعيدة المدى لدولة إسرائيل، واتهم شعبة الميزانيات في وزارة المالية بعدم التطرق بجدية إلى خطط تعاظم جيش الدفاع خلال العقد الوشيك، بداعي أن الحرب ما هي إلا حدث حسابي عابر. ووردت أقوال مدير عام وزارة الدفاع خلال مؤتمر إرسالية في جامعة رايخمان. وقع اليوم وزير الدفاع كاتس على أوامر لفرض عقوبات على 37 محفظة رقمية تابعة للحرس الثوري الإيراني، تضم عملات مشفرة بقيمة 24 مليون شيكل، وأفيد بأنها استخدمت لتحويل عشرات ملايين الدولارات لأذرع طهران وفي مقدمتها حزب الله. شهدت لجنة التربية والتعليم البرلمانية حالة من الفوضى بعد أن قام نواب ونائبات من المعارضة بتقسيم قاعة المداولات إلى قسمين، أحدهما للرجال والآخر للنساء. وقالت عضو الكنيسة عادي عزوز من كتلة معا إن الائتلاف الحاكم هو الذي أوصلنا إلى هذا الوضع غير المعقول. في بيت شان غرقت طفلة عمرها عام واحد داخل بركة، وتوصف حالتها ببلغة الخطورة.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
10: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: يطرأ غدا انخفاض تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية، وبعد غد الجمعة تبقى الحرارة ضمن معدلها الموسمي. في الواحدة سيداتي وسادتي، نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
11: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
10: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
12: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
13: أستاذ في بركيه؟
12: لا.
13: في ألعاب منفوخة؟
12: كمان لا.
13: لكن شو فيه؟
12: اسمع المذيع بيقول لك
4: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
13: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
4: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: אני לא מכיר. לא היה ראש רשות אחד, ולא משנה באיזה רשות הוא, ולא משנה מה גודל הרשות שלו, ולא משנה מה היקף הפשיעה, שפנה למשטרת ישראל, שיתף את משטרת ישראל, היה עם משטרת ישראל, או אפילו רק רמז למשטרת ישראל, שאנחנו לא היינו איתו במיליון אחוז. אנחנו אגב, אנחנו יודעים לתת גב. ולכן גם האירוע דרך אגב של ראש עיריית הרבה, תוך כמה זמן גילוי והגשת כתבי אישום, אותו דבר שדה דמקר, תראה את היכולת שלנו לבוא ולתמוך את הרשויות האחרות, על מנת שיוכלו לבצע את העבודה שלהם, על מנת שיבינו ושמבינים שיש להם גב מעשי בפועל, לא באוויר,
1: כן.
0: של הרבה מאוד דברים שהם צריכים, זה אנחנו. ולכן הם נמצאים איתנו, לכן אנחנו נמצאים איתם, כי בסוף המטרה היא משותפת. המטרה היא משותפת. ראש הרשות צריך למלא את התפקיד שלו,
1: כן.
0: להביא את כל היכולות האזוריות, הכלכליות, המעשיות, הרווחתיות, הבריאותיות, החינוכיות, לתוך היישוב שלו, והתפקיד העיקרי שלנו זה לתמוך אותו, לאפשר את זה, ועשינו את זה. כל מיני מצבים שאנחנו דאגנו שרשות תוכל לפנות זבל, זבל מהרחובות, כדי שאיכות התושבים, איכות החיים של התושבים תהיה טובה יותר. לכן אנחנו נמצאים בצורה מלאה עם ראשי הרשויות ובאופן גורף עם כולם.
1: אנחנו גם מקווים לימים יותר טובים. תודה לך שדיברת איתנו, תת ניצב רן אופיר, מפקד מרחב עמקים. תודה לך.
0: תודה רבה.
1: אזן כאן הזה לעמיד רן אופיר, קועד שורטת לוע אל מרוז. ألخص سريعا العناوين التي جاءت في هذا الحوار. طبعا بدأنا بالحديث عن المقارنة التي تجرى دائما. انظروا ماذا حدث في نتانيا. خلال ساعتين اعتقلت الشرطة مشتبها بقتل الحخام، ومن جهة أخرى هذه المقارنة في المجتمع العربي، جريمة قتل في شفا عمر وجريمة أخرى في بصمة طبعون، الشرطة لم تعلن عن اعتقال أي مشتبه. سألت ران أوفير كيف تفسر ذلك، قال كل قضية لها معايير وتفاصيل خاصة بها، وبالتالي من الخطأ إجراء هذه المقارنات. الشرطة دائما تتحرك سريعا، ودائما هنالك اعتقالات لمشتبهين عندما طبعا تسمح الظروف بذلك. ويؤكد مرة أخرى كل قضية طبعا والظروف المحيطة بها. هذا بما يتعلق بهذه المقارنة الدائمة. سألت كيف ترون أنتم المسؤولية الكبرى الملقاة على أكتاف الشرطة، هل أنتم تتحملون مسؤولية كل هذا الدم الذي ينهمر في شوارع المجتمع العربي؟ قال كل الجهات تتحمل المسؤولية، ليس فقط الشرطة، هذه مسؤولية عرضية. قال أيضا طبعا ويشير بكل تأكيد إلى الوزارات المختلفة، من الرفاه الاجتماعي، منها أيضا وزارة المالية، الاقتصاد، وكل هذه الجرائم التي تكون تحت غطاء الجرائم الاقتصادية. وأكد على أمرين بارزين، الأمر الأول بأنه تم سحب كل وسائل التكنولوجيا التي كانت متاحة منذ سنوات وكانت تحت إمرة الشرطة، تم سحبها من صلاحيات الشرطة. وهذا طبعا كما يقول هو الجريمة تتقدم تتطور أيضا على مستوى التكنولوجي، والشرطة من جهة ثانية ضعفت في هذا المجال، وبالتالي هو يطالب بإعادة هذه الوسائل التكنولوجية لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي. سألت عن الرؤساء المهددين وكيف تطالب الشرطة بأن يتعاون رؤساء السلطات المحلية العربية معها بشكل كامل. انظر ماذا حدث، كنا على بعد سنتيمتر واحد من قتل رئيس بلدية، رئيس سلطة محلية. انظر ماذا حدث في الجديد المكر، في عرابي اطلاق نار أيضا على بيوت رؤساء سلطات محلية. قال لم في النهاية، يعني في النهاية كما يقول هو، لم نتأخر عن أي شكوى قدمت من قبل رئيس سلطة محلية، ولم نقصر في ذلك أبدا. قدمنا الدعم، الدفاع الكامل، الحماية لكل رؤساء سلطات محلية توجهوا لنا وكانوا تحت التهديد، بالتالي نقدم لهم كل شيء من أجل طبعا أن يواصلوا في عملهم خدمة المواطنين، ومن جهة أخرى أيضا أن يبقوا تحت حماية الشرطة إذا لازم الأمر. نخرج إلى فاصل من الإعلانات ونعود.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.

0: عالطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت عالطريق. عالطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
1: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
2: إلى طمرة معنا السيدة مريم ياسين، عضو بلدية طمرة عن الجبهة المحبة والمساواة. تحية لك مريم.
3: أهلين أخي يوسف وأهلين فيك في المستمعين.
2: احتجاج في طمرة، طبعا أنتم تحتجون، الجبهة تقول بأنها ترفض مقترح إدارة البلدية برفع الأرنونة بنسبة 5%. لماذا ترفضون هذا المقترح سيدة مريم؟
3: نرفضه لأنه هذا إشي بديهي جدا بالأوضاع اللي إحنا موجودين فيها. نيجي إحنا نزيد العبء على المواطن ونحمله أثقال أكثر من ما هو بقدر يتحملها. وضع صعب، طالعين من حرب، بعد الحرب حتى ما انتهتش، أوضاع اقتصادية صعبة، بطالة، الناس وضعها كثير يعني حتى المستحقات العادية. امبارح وصلني كمان خبر انه الناس عاملين عليهن حجز، واحدة رايحة بدها تشتري دواء الكارت تبعها مسكر لانه عاملين عليها حجز، وهي مش متأخرة يعني، عمليا مش عاملة هزدير للضريبة الجديدة. فالوضع كثير صعب والناس كثير متضايقة وما بتتحمل اكثر من هيك. في عندنا كمان اشياء ثانية مفروض
2: في حجوزات، في حجوزات على مواطنين فقط لانه ما بدنا يعني ما دفعوش أرنونة؟ أم إنه في مشاكل أخرى؟
3: لا، في معرفة أوتوماتيك هاي اللي كيف أنا سألت يعني وحكيت إنه في حال ما أجى المواطن وعمل هزدير للسنة الجديدة بكون في حجوزات. فأنا ما بعطي مبرر إنه يعني مسموح إنها تكون هاي الشغلات، بس في مرات أمور اللي هي قانونية المفروض كمان المواطن يهتم إنه في في في في حد معين يعني وقت معين من الإعلان إنك لازم تروح وتعمل ترتيب للدفع تبعك. بس مع كل هذا يعني في ناس اللي هي أوضاع جدا صعبة مش قادرين يصلوا، مش قادرين يعملوا هذا الهزدير، فواحد بدها تروح تشتري دواء تستنى يومين ثلاثة عبين ما ينفك، عمليا حتى لو بتفادك أنا كيف فهمت حتى ينفك الحجز عندها بدها 72 ساعة حتى تقدر تأخذ تقدر تشتري الدواء تبعها. فهي أشياء كثير بتضايق.
2: طب من جهة سيدة مريم، من جهة طبعا البلدية تحت ضغوطات مختلفة من قبل وزارة المالية. أكيد. ليس فقط بلدية طمرة، استمعنا مثلا بالأمس تحدث هنا يحيى حاج يحيى، قال وزارة الداخلية طلبت مني أن أرفع الأرنونة بنسبة 13%. في النهاية حدثت تسوية والارتفاع ربما وقف عند 5% فقط. في يعني مطالب وشروط للوزارة من أجل أن تتدخل وتمنع تراكم العجز المالي في البلديات والسلطات المحلية العربية. طيب ألا تعترفون بظروف كهذه؟ ألا تعتقد أنه يمكن أفضل تسوية مع البلدية في هذا الموضوع؟
3: بتحكي أنت مظبوط أنه أوضاع البلديات عندنا كثير كثير صعب، بس السنة إحنا في عنا كان في يعني هب منيح، يعني كان في عنا جباية منيحة، كان في عنا تقليص بالدفع المعاشات، يعني في ارتفاع في مدخلات البلدية اللي بيسمح إنه إحنا نستنى شوية ونقدم لقدام خدمات أكثر. يعني كمان مرة مقارنة بالرفع اللي كان بالسنة الماضية وبين الخدمات اللي عم تعطى للمواطن، في عندك بقول لك فرق كبير. يعني الخدمات اللي عم تعطى ما بتعطي التصديق للرفع هذا اللي عم نرفعه على المواطن.
2: الخدمات التي لا تقدم او التي تقدم لا تساوي حجم الأرنونة المطلوبة.
3: حجم الأرنونة المطلوبة مزبوط. يعني إسا في عندنا كمان في بالطريقة إن رفع ضريبة الحراسي لكل متر مربع، في عندك 1.71 شيكل لكل متر حراسي. يعني أنا مع مشروع الحراسي لأنه عن جد وضعنا كثير كثير صعب، وبحاجة لأنه تكون عندنا حراسي منظمة مرتبة عن طريق شركة مع كل هاي المتابعة، وبتأمل إنه فعلا يعني الإشي ينفذ كيف لازم، ويكون الإشي يعني في مصداقية للجبال اللي بدها تكون للمواطن. يعني
2: ولكن في عندكم اعتراض عليه؟
3: على
2: ضريبة الحراسي
3: لا ضريبة الحراسي أنا شخصيا مريم يعني بقول لا لازم يكون، لأنه إحنا وضعنا مزري في البلد، يعني لازم يكون في حراسي منظمة، لازم يكون في دوريات، لازم يكون في رقابة، لازم يكون في كاميرات، لازم يكون في متابعة للموضوع، يكون في عناوين اللي عن جد يكون في مصداقية. 1.7 للسنة كلها على كل متر بعتقد انه كل بيت ممكن يتحملها، لانه احنا عم نعاني، يعني ما بنفعش احنا نعاني. طيب. من الوضع الامني في بلادنا وبالاخر نقول بدناش.
2: توجهت لرئيس البلديه بلديه طمرة موسى برومي؟
3: توجهنا لرئيس البلديه، وللامانه يعني في بدايه الجلسه هو اجى قال انه انا يعني شاف انه كيف المعارضه، مش بس انا لحالي، في كمان اعضاء اخرين عارضوا، فاجى واقترح انه ينزل النسبه من 5% ل 2.5%. كان في ملاحظه من بعض الاعضاء انه تعال نعملها 2%، فهو وافق على 2% و3% طبعا بالسنه الجايه، يعني باخر السنه الجايه كمان بدهم يزيدون، يعني هذول ما راحوا.
2: يعني في النهاية في اتفاق مبدئي على 2.5% أو 2%.
3: إحنا صوتنا ضد، إحنا اللي كنا معارضين من البداية، إحنا ضد إنه ترتفع النسبة إستا
2: حتى لو 2%.
3: كمان حتى لو 2%.
2: إذن 2% في هذا العام و3% في العام القادم.
3: صحيح مظبوط. هذا بالآخر هيك كان القرار اللي كانت يعني الموافقة بشق الأنفس يعني.
2: ولكن أنتم كشبه طبعا صوتتم ضد. نقطة واضحة، شكرا جزيلا لك مريم.
3: شكرا
2: جزيلا لك طبعا، وبالنجاح لكم ولبلدية طمرة. مريم ياسين عواد عضو بلدية طمرة على الجبهة، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
2: الخبير الاقتصادي نائب رئيس الغرفة التجارية في المجتمع العربي الأستاذ عبد السلام حسن، تحية لك.
4: تحية لك يا صديقي وللمستمعين الكرام.
2: مقترح قانون للنائب جولكنوب الذي كان طبعا وزيرا رئيس هدوت هاتورا يقول بأنه يحارب من خلاله الغلاء. مقترح القانون يقضي بخفض الضريبة ل 17% من 18% ل 17%، يرجعها كيف كانت. هل تعتقد بأننا أمام مقترح قانون تحت عنوان اقتصاد انتخابات، لأنه فقط في سنة انتخابات، أم أنه فعلا خفض ضريبة سيحارب طبعا غلاء المعيشة؟
4: الإجابة لها شكين. الشك المهني أنه بشكل عام تخفيض ضريبة القيمة المضافة يؤدي إلى تخفيف العبء عن المواطنين ولا تخفيض الأسعار ولا السلع الأساسية، ولكن مع التجربة ثبت أنه ممكن المواطن البسيط ما يترجم هذا الإشي لجيبته، وإذا ترجم الإشي لجيبته ممكن شواكل قليلة ليس أكثر، وما بحس أنه في إشي زاد في المدخول العام للشهر. ولكن الإجابة الأكثر الأهم من ذلك أنه التوقيت هي عمليا ضريبة انتخابات أو اقتصاد انتخابات، لا يمكن التمركز حولها ولا يمكن أخذ هذه التصريحات بمحمل الجد، لأنه كان مع الحكومة مدة 4 سنين أنه تتخذ قرارات حاسمة، وكان المواطن وأصحاب المصالح والاقتصاد عامة كان بانتظار قرارات حاسمة، ولكن للأسف كانت الحكومة مشغولة بأمور ثانية، جدالات هون وهناك، مواضيع أمنية، ولكن شاف المواطن وأصحاب المصالح وأنا عايش بين المصالح بشوف أنه بعيدة جدا جدا عن المعالجة الحقيقية للأوضاع الاقتصادية في ظل الحروب اللي كانت. ما شفنا أنه الحكومة تقف جنبا إلى جنب مع أصحاب المصالح، وما تقف ما هي واقفة كيف لازم مع المواطنين والمستهلكين، الفقر في ازدياد والأغنياء في ازدياد، لأنه تخفيض القيمة المضافة بنسبة 1% اللي هي على الأمور اليومية المستهلكات الحليب والخبز وما ذلك، مش راح يغير مع اللي عنده دخل عالي، وممكن يغير شواكل كثير. ولكن المطلوب من الحكومة إنها تثبت صدق نواياها مش بفترة انتخابات، وإن كان حتى إذا هي بدها تثبت نواياها وتثبت إنه هذه القرارات هي ليست لها علاقة في الانتخابات، إنه تتخذ صفقة شاملة بالنسبة لعدة قرارات، يعني ما يأخذ قرار صغير اللي هو تخفيض قيمة المضافة بواحد في المية ودشر الأمور العالقة إلى ما بعد الانتخابات. واضح إنه في قرارات مهمة جدا ولها تأثير أكثر على الوسط العربي، وهي تحديدا إلغاء تأشيرة الدخول لعمال الضفة.
2: هذا أهم من 1% ضريبي أنت تقول؟
4: هذا أهم بكثير، لأن الوسط العربي كان يعتاش وكان له ارتباط مع كل العمال، 140 ألف مواطن غالبيتهم كان يشتغلوا في الوسط العربي في قطاع البناء، في قطاع الخدمات، في المخابز، في المقاهي، في المزارع. فعمليا لما عندهم سكرت في وجه المواطن انه يكون عنده ايدي عاملة، وللأسف كمان من ناحية ثانية الايدي عاملة في داخل مجتمعنا العربي بتشوف انه ما فيش، وين بنسأل نفسنا وين العمال؟ ما فيش عمال، اللي بده يشتغل بيشتغل اجار عالي، ولكن في ازمة حقيقية. فسياسة الحكومة ادت الى انه يكون تفاقم اكثر للاوضاع الاقتصادية عامة وتحديدا اكثر في الوسط العربي، بطبيعته شريحة ضعيفة دائما من أي قرارات اقتصادية، اللي بيدفع الثمن هو الشرائح الضعيفة من المجتمع، والشرائح القوية ما بيأثر معها لا 1% ولا 2%، وليس بحاجة ولا قرار من هالشكل
2: أبدا.
4: نعم،
2: عندما نتحدث سؤال أخير عن كما يعرف بكلكلات بحيروت اقتصاد. نعم. انتخابات. نعم. هذا بشكل عام، يعني لأنه في عام انتخابات، هذا يدفع النواب في الكنيسة إلى الاتجاه نحو صن قوانين، هذا يساعد أم أنه في النهاية كما أنت تقول؟
4: العادة رايحين أخ يوسف، رايحين من هون الانتخابات راح نشوف تصريحات من قبل وزير المالية. أنا أصلا بسميه وزير المالية بالاسم، هو وزير الاستيطان، يعني هو مسؤول عن وزارة عن الاستيطان في الضفة الغربية، وهو مسؤول بالاسم عن وزارة المالية، ولكن يعني لازم النديب اسمه أنه وزير المالية. سنسمع عن قرارات معينة. نعم. عن برامج معينة، ولكن أي برنامج راح يتخذ، أي برنامج سيطرح، وبضل بالضمن اقتصاد انتخابات ليس أكثر، لأنه تنفيذه بالوقت الحالي مش ممكن، لأنه في تشريع وفي قوانين، وتتشوف نتائجه بدك لسنة السنة المالية الجديدة. نعم. تنساش أي قرار يتخذ حالياً وليس موجود بالميزانية، فبيحكوا على الميزانية تبعات السنة الجاي، فالسنة الجاي إذا تغير الحكم كلياته راح يتغير.
2: وضحت.
4: فعمليا واضح أنه تعريف أنه هي اقتصاد انتخابات هو اقتصاد انتخابات كلام، وفش على الكلام ضريبة وللأسف.
2: نائب رئيس الغرفة التجارية في المجتمع العربي الأستاذ عبد السلام حسن، شكرا جزيلا لك لكل هذه الإيضاحات. شكرا لك.
4: شكرا لك. باي.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
2: شرخ عميق بين الطيبة والجبهة، فالح حبيب مراسلنا للشؤون الحزبية، تحية لك فالح.
5: تحياتي لك يوسف، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
2: خلافات حول تركيبة الثلاثية، 4 للجبهة، 3 للتجمع، ومقعدان للتغيير، خلافات عميقة حول ذلك.
5: بدون أدنى شك يوسف، ويعني دعنا نقول أنه حين لا تجد أمامك سوى طريق واحد فاجعل هدفك هو أن تسير فيه ببراعة، لا أن تلتفت إلى الطرق التي لم تعد متاحة. ولهذا على الأحزاب باعتقاد إيجاد الصيغة التي تتيح لهم العمل معا، علما يوسف ومن مثلك يعني يعلم طياراتهم محدودة جدا، باعتبار أن من اقترح هذا المفتاح هي الجبهة، فواضح أنه مقبول عليهم، مقبول أيضا على التجمع، سيما والتجمع تحدثوا أنهم مع أن يكون لهم 3 مقاعد في التسعة مقاعد الأولى. أما فيما يتعلق بالتغيير، يوم السبت يوسف سيكون عندهم اجتماع للجنتهم المركزية، وهناك حتما سيدرسون كل الخيارات والإمكانيات وبكل تأكيد خطواتهم القادمة.
2: تخيل فالح، يعني هل يمكن أنه كثيرون طالبوا الدكتور أحمد الطيبي رئيس العربية للتغيير في سنوات سابقة خد الانتخابات لوحدك في قائمة وأظهر للعالم كل الشارع السياسي ما هي قوة العربية للتغيير، هل تعتقد يعني أن الطيبي قد يتجه إلى هذا المسار في النهاية؟
5: لا، أنا لا أعتقد، سيما والدكتور أحمد الطيبي لطالما تحدث عن ضرورة وجود قائمة مشتركة رباعية للكثير من الاعتبارات التي تخص حزبه، وبكل تأكيد سيما وهو أيضا مصغي للشارع، وبكل تأكيد من دعا إلى توحيد الصفوف لن يشق الصفوف ويذهب بخوض الانتخابات بثلاث قوائم. لهذا أنا أستبعد ذلك تماما، وباعتبار أن التغيير يوسف دائما في مثل هذه الحالات والمواقف تحلوا بالبراغماتية وعملوا وفق سياسة فن الممكن، وتحلوا أيضا يعني إنصافا بالمسؤولية، أميل إلى قبولهم بهذه المعادلة. لكن يوسف يبقى السؤال، المقعد الثاني في أي موقع سيكون؟ وإذا أردنا يوسف أن نفكر قليلا خارج الصندوق، قد تفاجئ التغيير بعد اجتماع هالأطراف وتدفع بشاب إلى الموقع الثاني لديها، لتكون ورقة ضغط قوية لديهم، خاصة وأن استطلاعات رأي كثيرة يوسف تتحدث على أن شريحة الشباب لا تكترث للانتخابات ولن تصوت. لهذا لابد من تحريك هذه الشريحة من خلال شاب واعد يعرف من أين تؤكل الكتف في الوقت الذي فيه باقي الأحزاب مظبوط لديهم رجال شباب في القلب لكن بالجيل لا. لهذا يوسف قد يطرح شاب، ولكن دعنا نعود ونقول بأنه سيكون لديهم انتخابات وسيحق لكل شخص طرح نفسه.
2: بكل تأكيد.
5: وبما أننا يوسف، وبهذا أنهي من فضلك، وبما أننا نتحدث عن نعيش بين شعبنا، دعنا نقول حال التغيير سيكون كحال باقي الأحزاب، لابد طيارات الداخلية أن تفرز مرشحين وفق تفاهمات مسبقة تضع مصلحة الحزب نصب عين. لهذا أنا لا أستبعد أن يتم منح الموقع الثاني في قائمة التغيير للشعب، ليكون لدى التغيير ورقة ضغط قوية عند التفاوض، عل وعسى أن ينجحوا بتحسين موقع المقعد الثاني لديهم ضمن التركيبة الثلاثية.
2: شكرا لك فالح حبيب، مراسلنا للشؤون الحزبية. شكرا لك.
5: ولا يهمك يوسف، على الرحب والسلام.
2: إلى هذا التقرير لمراسلنا وسام جبر حول أزمة الكورونا والحروب وما خلفته من نتائج، تقرير جديد يبين حجم الخسائر التعليمية للطلاب، فلنستمع.
6: مع خروج طلاب المدارس الابتدائية إلى العطلة الصيفية ينتهي العام الدراسي الحالي، ووسط مخاوف متزايدة من التداعيات المتراكمة التي خلفتها سنوات من الأزمات المتلاحقة بدءا من جائحة كورونا وصولا إلى الحروب المتكررة، إذ أدت إلى فقدان مئات أيام الدراسة لدى مئات الآلاف من الطلاب، وسط تحذيرات من اتساع الفجوات التعليمية والاجتماعية وانتقادات لسياسات وزارة التعليم في قياس مستوى التحصيل الدراسي. وبحسب معطيات أوردتها صحيفة كالكاليست، فقد خسر طلاب المدارس بين نصف عام دراسي وعام ونصف من الدراسة الفعلية تبعا للمنطقة التي يقيمون فيها، وسجلت المناطق الشمالية وغلاف غزة أعلى معدلات فقدان أيام تعليم نتيجة الإغلاقات الأمنية والحرب، بينما كان التأثير أقل نسبيا في وسط البلاد. وتشير التقديرات إلى أن طلاب الصف الثاني عشر في الشمال فقدوا نحو 200 يوم دراسي، فيما تجاوز عدد الأيام المفقودة لدى طلاب غلاف غزة 300 يوم، أي ما يعادل عاما ونصف العام الدراسي تقريبا. أما طلاب المرحلة الابتدائية فقد تراوح عدد الأيام التي خسروها بين 100 و236 يوما. خبراء في هذا المجال قالوا إن هذه الانقطاعات تركت آثارا واضحة على مستوى المهارات الأساسية، ولا سيما في القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية، كما أدت إلى توسيع الفجوات بين الطلاب في المركز وفي المناطق البعيدة عن أواسط البلاد وبين الفئات الاجتماعية المختلفة. وتشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ OECD إلى أن فقدان سنة دراسية كاملة قد يؤدي إلى انخفاض الدخل المستقبلي للفرد بنحو 10% طوال حياته المهنية. ورغم حجم الخسائر، يؤكد التقرير أن وزارة التعليم لم تعتمد حتى الآن خطة شاملة لتعويض أيام الدراسة المفقودة، واكتفت بتمديد محدود لبرامج المدارس الصيفية للأطفال في الصفوف الأولى، بينما لم تتخذ خطوات مماثلة لباقي المراحل التعليمية الأخرى.
2: نعود إلى بعض التفاصيل لما جرى قبل 3 ساعات في مدينة ليد. تحدثت الشرطة عن محاولة طعن شرطي. الآن العميد كوبي مور يقول بأن الشرطة أيضا تحقق في مسار على ما يبدو يشير إلى أن الخلفية جنائية. الشرطة في البداية تتحدث عن خلفية قومية، عن عملية طعن إرهابية، ولكن الآن على ما يبدو هنالك تغيير في المسار. الشرطة أيضا في مسار تحقيق آخر حول كون هذه عملية الطعن على خلفية جنائية. إذن هذا ما يأتينا من الشرطة ومن مصادر مختلفة تتحدث عن محاولة الطعن في الليد. الآن إلى المونديال.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
2: الياس حبايب محلل كرة القدم المدرب، أهلا بك معنا الياس.
7: أهلا بك صديقي يوسف، أجمل التحيات.
2: إمبابي شو هذا؟
7: أكيد يعني بنشوف السباق بينه وبين ميسي عم بيحمى كثيرا، يعني 18 هدف لإمبابي في مسيرته في المونديال ومقابل 19 هدف لميسي، ولكن إمبابي في مونديالين ونصف يعني أرقام خيالية.
2: صحيح.
7: يعني عم نشوف في أول مونديال إله بجيل 18 سجل 4 أهداف، المونديال الأخير 8 أهداف يشمل ثلاثية في النهائي، وحاليا في 4 مباريات 6 أهداف، يعني أرقام قياسية لإمبابي ولمنتخب فرنسا كمان. عم نشوف منتخب فرنسا يعني يوسف أداء امبارح الحضر المباراة
2: 3-0 على السويد طبعا، وانتقل إلى دور 16.
7: أكيد يعني الشوط الأول كان لازم ينتهي 4-0 لمنتخب فرنسا. يعني مش بس إمبابي، عم نشوف هذا اللاعب بمايكل أوليسي، يعني هذا اللاعب اللي بدأ مسيرته الكروية بصورة متواضعة مع كريستال بالاس، وأكيد البايرن ميونخ البافاري شاف اكتشاف المواهب، شافوا هذا اللاعب وقدروا انه يجيبوه يمكن بمبلغ 45 او 50 مليون يورو. وعم نشوف حاليا ريال مدريد مستعد يدفع 200 مليون يورو مقابل هذا اللاعب ومش راح يقبله. وما ننسى براكولا، وشوف مين في على دكه الاحتياط، يعني شيء غريب، كوني من روما ولاعب زائر، امري حتى مش عم بيلعب شيلي، اذا براكولا ما لعبش بيلعب غيره. وما ننسى ديمبلي اللي صار عنده 4 اهداف و3 تمريرات حاسمه. المنتخب الفرنسي حاليا عم نشوف انه حسب رايي افضل المنتخبات واكثر واحد جاهزيه، لانه عم نشوف انه كمان الناحية الاجتماعية اللي كانت دائما المشكلة تبعت هذا الفريق، اللاعبين بين بعض ومع المدرب، عم نشوف هذا الاشي مش متواجد في الفترة بعد المشكلة اللي كان في مشكلة اجتماعية كتير كبيرة بين امبابي وبين انجولو كانتي. اذا بتذكر في احدى المباريات كان امبابي هو دخل كبديل، اخذ شارة الكابتن من انجولو كانتي بعد ما دخل كبديل، والاشي عمل مشاكل كتير كبيرة مع المنتخب، انه كان ممكن تتنازل لشارة الكابتن وتنطي الاحترام لانجولو كانتي، مش تقول له انطيني شارة الكابتن، الاشي اللي عمل شوي حزازية في المنتخب. ولكن ديدي ديشان عالج هاي المشكلة، وعم نشوف انه الناحية الاجتماعية بالمنتخب الفرنسي جدا ممتازة، وحاليا انه في كامل اوجه.
2: طيب سهل العاج خسرت للنرويج 2-1، النرويج تأهلت إلى دور 16 الليلة الماضية. أيضا بالأمس فجر اليوم المكسيك 2-0 على الإكوادور، وكل الأنظار إلى منتخب إنجلترا أمام الكونغو. رأينا الياس كيف أحرج الكونغو البرتغال في حينه 1-1، وإنجلترا كيف ترى هذه المباراة؟
7: إنجلترا عندها مشكلة مع الفرق اللي بتلعب بنمط دفاعي زي غانا زي الباراغواي، يعني شفناها بالمنتخب أمام كرواتيا لما كرواتيا بنطيك مجال تلعب بنطيك مساحات وبيلعب كرة قدم حلوة. المنتخب الإنجليزي فيش عنده مشاكل يستغل المساحات، ولكن بالمباريات اللي كان في تكتل دفاعي وكان لازم يحاولوا أفكار سريعة يلاقوا المنتخب الإنجليزي ويفكروا خارج الصندوق، شفنا إنه اللعب كان جدا جدا جدا بطيء بدون أي أفكار. راشفورد يأخذ الكرة، ساكا يأخذ الكرة، يعني قالوا للمدرب بدنا نشوف بدل مدويكي بدنا نشوف ساكا وبدنا نشوف راشفورد الحارس بدل أنتوني جوردون لبال طلبات للجمهور الإنجليزي، ولكن ما شفنا هنالك أي تقدم في المباراة بالمقابل منتخب الكونغو اللي يمكن كان آخر منتخب تأهل للمونديال من التمهيديات العالمية، ومنتخب اللي لا يستهان فيه. يعني سيدريك باكامبو كلنا بنعرف هذا اللاعب اللي لعب بالدوري الإسباني مع فيا ريال، وفيسا كمان من الدوري الإنجليزي، وشانسيل إمبيمبا الكابتن اللي كان قائد مرسي لعدة سنوات، فريق اللي هو أغلب المحترفين بالدوري إن كان بالدوري الفرنسي أو بالدوري الإنجليزي أو دوريات بلجيكية أخرى هنا وهناك، صعب أنك تستهين بقدرات هذا الفريق، ممكن أنه يعطل جدا مسيرة المنتخب الإنجليزي، على الرغم أنه ما زال أمال المنتخب الإنجليزي أفضل من منتخب الكونغو لأنه في أكثر تجربة، في أكثر هنالك لاعبين مجربين، ولكن إذا دخلوا مرحلة الضغط زي ما صار مع منتخب الألماني مع منتخب الباراغواي معقول جدا نشاهد مفاجأة في المباراة.
2: لياس حبايب شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. إذن مباراتان عند الساعة 7:11 عند 7 إنجلترا أمام الكونغو، وعند 11 قبل منتصف الليل بلجيكا أمام السنغال. حديث الظهيرة نصل إلى خط النهاية، شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، أجمل تحية مني معد ومقدم البرنامج يوسف شداد لينش حدرزك، أنتجت حديث الظهيرة إيلان هولسهاوزن، في الهندسة الإذاعية وفي الراديو المصور أحمد عويسات. إلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
4: والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
6: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
7: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
8: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
9: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
5: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.
11: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
12: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
13: عناوين الواحدة من مكان. رئيس الدولة يشدد على أهمية دمج المسارين العسكري والدبلوماسي. نتنياهو يؤكد بقاء جيش الدفاع في الجنوب اللبناني طالما اقتضت الضرورة ذلك. العدل العليا تصدر أمرا مرحليا بتجميد تعيين رابيلو مراقبا جديدا للدولة. لجنة تعيين القضاة تختار 26 قاضيا ومسجلا جديدا. وأجواء لطيفة الليلة.
5: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة الواحدة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. صرح رئيس الدولة هيرتسوك بأن النصر المطلق سيتحقق فقط عندما تزدهر ميتولا وكريات شمونة وتكتظ رياض الأطفال بهم في الجليل الأعلى. وقال إنه في منطقة كالشرق الأوسط يتعين علينا التصدي للتهديدات وضمان الأمن لمواطني دولة إسرائيل. وأكد رئيس الدولة أهمية دمج القوة العسكرية بالمسار السياسي لإقامة تحالفات ونيل الشرعية الدولية وتحقيق الحصانة الوطنية. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شيمون أران بأن أقوال الرئيس هيرتسوغ وردت خلال المراسم السنوية لإحياء ذكرى شهداء حرب لبنان الثانية. وبدوره قال رئيس الوزراء نتنياهو إن غلاف لبنان موجود حاليا داخل الأراضي اللبنانية، وأكد بقاء جيش الدفاع في الجنوب اللبناني طالما اقتضى الأمر ذلك. وأضاف نتنياهو أننا سنعيد الازدهار إلى سكان شمال البلاد. حذر مدير عام وزارة الدفاع الميجر جنرال احتياط أمير برعام من أن هناك تأخرا خطيرا في بناء القوة بعيدة المدى لدولة إسرائيل. واتهم شعبة الميزانيات في وزارة المالية بعدم التطرق بجدية إلى خطط تعاظم جيش الدفاع خلال العقد الوشيك، بدعي أن الحرب ما هي إلا حدث حسابي عابر. ووردت أقوال مدير عام وزارة الدفاع خلال مؤتمر هرتسلية في جامعة رايخمان. أكد قائد مديرية المروج البريغادير ران أوفير أن الشرطة تتعامل مع جرائم القتل في المجتمع العربي بمنتهى الجدية، مشددا على أن التصدي للجريمة لا يمكن أن يقتصر على عمل الشرطة وحدها، بل يتطلب تعاونا وتكاملا بين مختلف الجهات المعنية. وفي حديث مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة قال أوفير إن سحب بعض الوسائل التكنولوجية التي كانت بحوزة الشرطة أضعف قدرتها على مواجهة منظمات الإجرام، داعيا إلى إعادة هذه الأدوات لما لها من دور في تعزيز جهود مكافحة الجريمة. طلب نحو 5000 طبيب من 46 دولة من نقابة الأطباء العالمية العمل على نبذ مقاطعة الأطباء في إسرائيل، وأبدى هؤلاء في عريضة قدموها إلى النقابة دعمهم لإسرائيل. ويأتي هذا الحراك ردا على عريضة مضادة مذيلة بتوقيع 1000 طبيب من أنحاء العالم تحث على مقاطعة الأطباء الإسرائيليين. أصدرت محكمة العدل العليا اليوم أمرا مرحليا يقضي بتجميد تولي المحامي ميخائيل رابيلو مهام منصب مراقب الدولة، ودعا النائب الليكودي حانوخ ميلفيتسكي إلى تجاهل قرار المحكمة باعتباره غير قانوني. اختارت اليوم لجنة تعيين القضاة 26 قاضيا ومسجلا للمحاكم، وبذلك استكملت اللجنة خلال ولايتها الراهنة اختيار 290 قاضيا ومسجلا، ما يشكل أكثر من ثلث القضاة في إسرائيل بحسب ما وفانا به مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب.
3: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان، وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
13: يكون الطقس الليلة غائم جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة: أورشليم القدس 18، تل أفيف يافا 23، حيفا والناصر 22، و21 في بئر السبع. في الثانية محطتنا الإخبارية المقبلة مستمعينا الكرام إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا.
14: بعد قليل هايد بارك، سوزان ديبيني.
4: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
15: أجا
16: هدوء.
17: هابي
18: بيرثدي يا جماعة، بس شوي.
19: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
18: يا جماعة كملوا، انا معكم. عيد مين؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
20: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
4: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية

تحية مسائية عطرة لجميع الأحباء المستمعين، أهلا بكم معنا حلقة جديدة تجمعنا من برنامجنا الاجتماعي هاي تفارك المنصة المفتوحة عبر أثير راديو مكان من استديوهاتنا بحيفا. نهاية السنة الدراسية، كل عام أنتم بألف خير، حضر الأعصاب والصبر والاحتواء بدون ضغط بدون صراخ، بدون ما يبقوا أولادنا بالشوارع. ليه؟ لأنه بيعملوا ضجة بالبيت. بداية شهر جديد، بتمنى يكون خير وأمن وسلام للجميع.

0: موضوعنا لليوم قبل شي شهرين أو أكثر بشوي إذا بتتذكروا كنا حكينا في برنامج تعال نحكي بصراحة، كانت معنا ضيفتنا الغالي إنصاف أبو أحمد، بروفيسور إنصاف أبو أحمد. تحدثنا بوقتها عن موضوع الطبقية، ولكن خلال 10 دقائق كانت الزاوية. من وقتها وعدكم أنه تكون عندنا بروفيسور إنصاف ونتحدث بتوسع أكثر عن هالموضوع، بالذات أنه نحن عم نشوف قديش مجتمعنا عم بيروح على هذا الاتجاه، نظرتنا للناس عم تختلف، مش عم نتطلع عليهن كمين هو هذا البني آدم بمفهومنا، ولكن بمفهوم المجتمع أنه لازم يكون غني، لازم يكون حلو، لازم يكون عنده سيارة، لازم يكون عنده قصر. كل الأمور هاي، كل موضوع الطبقية وكيف نحن عم نزيدها وإحنا اللي عم نشجعها بتصرفاتنا وبحكينا، هذا كله رح نتحدث عنه اليوم. طبعا عارفين هايد بارك ما فيه اتصالات، ولكن في صفحتين على الفيسبوك سوزان سيداوي دبيني باللغتين العربية والإنجليزية، فيكو تكتبوا مداخلاتكم هناك، وعندي بعض المداخلات رح إن شاء الله نكون عندنا وقت لنقدر نقرأها كمان خلال البرنامج. بروفيسور إنصاف أبو أحمد، مديرة مركز وجمعية الرواد للإرشاد والتعليم، أول إشي أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا وسهلا فيك وبجميع المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله زي ما حكيتي فرصة اللي هي تكون كلها أمن وأمان لأولادنا، وهاي بدأ انتزها الفرصة عمليا، وأهني جميع طلابنا بالخروج للعطلة الصيفية باسم مركز وجمعية الرواد للإرشاد والتعليم والاستشارة المهنية. أقولهم كل سنة وإنتوا سالمين، وإن شاء الله يا رب تعودوا لا مدارسنا ولا المقاعد الدراسية، وانتو بألف صحة وسعادة. وبدأ ناشد الأهل وأكلهن ديروا بالكو على أولادكم، هدول فلذة أكبادنا اللي هي رجعت لكم أسا الأمانة عندكم، راح ترجعوا لنا إياها بواحد تسعة
0: هلا بصيروا عندوا الأيامات لا يوصل واحد تسعة. سعيدة بوجودك معنا حبيبة قلبي، أهلا وسهلا فيكي. وبدي أوجه تحية كتير كبيرة لأسرة برنامجنا لليوم، في الإنتاج فاتن حداد تبراني وجسلين محميد إبريق معنا بالاستوديو، روبي أوسنهولز هندسة إذاعية في الأعداد والتقديم، معكم دائما بكل الحب من وراء الميكروفون سوزان دبيني. يا رضا الله رضا الوالدين ورضاكم أحبائي. كنا عم نسأل على الأغاني، فبما أنه هلأ اثنيناتنا نصراويات طلبت إنصاف تسمع شي نصراوي، فنان القديريطة والبعمر يوسف مطر.

0: شو بتذكرك هالأغنية؟ شو بتحسي وقت اللي بتسمعيها؟
1: واو كل شي حلو بكل تراثنا، بكل نصروياتنا، ببلد الغالي الناصري
0: وبأهل
1: الأهل الغاليين طبعا، بكل اللي تركونا وغادرونا، من كلهن إنه أنتم معانا، بكل هيك حتى الدمعة اللي بالعين بتذكر. فهاي عمليا منهديها لكل روح تركتنا وفارقتنا
0: حبيبتي ما أغلاكي،
1: ومن كلهن إنه اللي موجود هو رح يستمر بالعطاء،
0: احنا
1: رح إنه يستمر بموروثنا الموروث النصراوي،
0: هذا اللي بنتمناه طبعا
1: يا رب.
0: وبروفيسور إنساف أبا أحمد، حديثنا اليوم متشعب، ممكن يكون جارح للبعض، ممكن البعض ما يستسيغ اللي احنا عم نحكيه، ولكن احنا تعودنا بكل برامجنا، او انا بالذات تعودت بكل برامجي انه كل اشي يكون بصراحة، اللي بيعجبه اهلا وسهلا، واللي ما بيعجبه يحاول ياخد شغلات اللي من خلالها ممكن يحسنه، لأنه ما في حدا كامل وما في حدا ممكن يعمل كل شيء بحياته ويكون صح، دايما في شغلات بحاجة لواحد هيك دبوس، غزة دبوس صغيرة ليس على فكرة. في واحد كتب لي على الفيسبوك اليوم بالتركي، مش عارفة بأي لغة، حطيت لي قال اسم سوزان معناه الإبرة الغزة، يعني
1: انت بتلسعي.
0: لا مش لأنه بلا بلسع وقت اللي بدي
1: صح،
0: بس احنا بحاجة لهاي اللسعات اوقات،
1: انه هاي اللي بتصحينا
0: بالضبط. هاتي لنشوف موضوع الطبقية. موضوع الطبقية اليوم عم بزيد في المجتمع بكل شيء، اذا كان من ناحية اجتماعية، اذا كان من ناحية اقتصادية. الناس بطل يهمها شو مضمون هالانسان، مين هو بهالانسان، بهمها قديش معاه، بهمها كيف منظره، بهمها وين ساكن، كل اشي صار ياخدك لموضوع انه في ناس أحسن من ناس، وهذا تفكيرنا عم بزرع الطبقية بمجتمعنا وفينا، وبالأكثر اللي هو جيل المستقبل بولادنا. كيف اليوم أنت كنت بتشوفي هاي الصورة؟
1: أنا عم بطلع على الشيء أنت سوزان، وأنت هيك عم بتعرفي أنك حطيتي هيك إصبعك على وجع،
0: هو هذا وجعنا،
1: وجع الاجتماعي، هذا جرح، جرح نازف عم بنزف، اللي إحنا مجبورين نوقفه عشان نسترد عافيتنا، عشان نسترد طاقاتنا، عشان نسترد عطائنا. احنا مش عم نحكي عن رفاهية اجتماعية اللي كنا طول الوقت عم نطلع، حتى اليوم احنا عايشين بواقع اقتصادي ممكن لا، بس فيش عن رفاهية اجتماعية. تعالت نشوف هذا المحل اللي هو واقع وصعب، واليوم أولادنا بيعيشوا أو بالأحرى انفرض عليهم في محلات، وهن مجبورين يعيشوا يتأقلموا معه. يعني تعالي نتطلع، إذا إحنا اليوم عم ناخد قضية المعايشة أو الوضع المعيشي اليومي اللي إحنا عم نتطلع عليها، عم بيمشي على 4 محاور معينة، اللي هي إذا أنا بطلع عليها تفاوت الاقتصادي. تفاوت الاقتصاد اليوم عم بحطني أو بقوقعني في محل اللي أنا بديش إياته، أنا بدي طموحي لأعلى أكتر.
0: بس
1: بدي.
0: في شغلات ما تنسى أنه في شغلات مش بإرادتنا ومش مثل ما إحنا بدنا،
1: بقى أنا غير مقتنع، أنا بفوت لمحل اللي أنا غير مقتنع فيه، أنا بدي ليش
0: بدي
1: سوزان
0: أكتر.
1: مشان بدي أكتر. الشغلة الثانية وهي كمان صعبة، مش بس أنه أنا يعني عم بتقودني تفاوت الاقتصادي، عم باخدني على محل اللي هو من الأساس بتحكم علي أحكام مسبقة، بتصير تاخد
0: عم بتلاحظة عن... قديش هاي الشغلة عم بتزيد بالفعل الأخيرة؟
1: هاي اللي منسميها عمليا عمليا البوريانوت، أو إنه عم نسميها اللي هي إطلاق الأحكام المسبقة، اللي هي حتى أنا عم بجردم أو ببعد هذا البني آدم عن الدائرة تبعتي
0: لمجرد شيء خطر،
1: مجرد إني أنا
0: وأنا قررت بيني
1: أو
0: وبين
1: إني أنا سمعت عنه. والشغلة الثانية إنه أنا بنسيج الاجتماعي، التأثير هذا كله بأثر على نسيج الاجتماعي اللي أنا عايش، واقع الاجتماعي، كيف أنا أكون مع مين، أنا أكون بتقبلوني بتقبلونيش، كيف الداخل، لأنه إحنا بنشوف صار في عنا نتيجة أمور اللي هي بالأول أنا ذكرتها، اللي هي عم تعمل حلقات مغلقة اللي أنا بصير صعب علي أفوت لإلى هاي الحلقات. مين اللي بعملها؟ مجموعة شخصيات اللي هني من الأساس. يمكن عشان أقدر أنا أفوت على هاي الحلقة لازم يكون معاي إكس مصاري،
0: الحلقات الاجتماعية اللي عم تحكي عنها بروفيسور إنساب. كل واحد فينا بشوفها بحياته، لما بشوف مجموعة من الناس أو حتى إذا كانوا مجموعة من العائلات، مجوزين أو أفراد أو هيك، كل واحد بيختار اللي هو بده إياه حسب إحساسه الخاص، مش لأنه هذا الشخص ممكن يكون عن جد مناسب للمجموعة تبعتي أو مناسب إلي، ولكن وضعه المادي يمكن يرفعني أنا، إنه الناس والله ماشي مع إكس من الناس.
1: بطلت إنه مش حسب التعليم أو أنت شو بني آدم اللي بتكون. يعني الانطلاق تبعي من نقطة هذا الحد. يعني بدي أعطيك مثال لليوم بعد بوجعني سوزان.
0: إيش؟
1: أنا كنت بشي محل مرافقة لمديرات حضانات يومية.
0: أوكي.
1: فتت مرة على شي حضاني، حضاني أنا عم بحكي، حضاني اللي هي حضاني يومية اللي بتاخد من جيل 3 أشهر لجيل 3 سنين أطفال.
0: أوكي.
1: أوجع قلبي لما أجت في أم شافت ابنها البيبي، بيبي ابن 3 أشهر محطوط بجنب بيبي تاني ابن 3 أشهر إنه أهله معرفين للرفاه الاجتماعي. تعرفي شو طلبت من الحاضنة؟
0: تقيم ابنه من جنبه؟
1: بالضبط هيك. ليش تابني أنا يكون بجنبه واحد من أشكل؟ أنه تنين أطفال لا يفقهون شيئا بعد، بعدين ورقة بيضة.
0: هذا النوع من الناس اللي مش انه بغضبني لدرجة الغليان، ولكن نوع من الناس اللي بتمنى، عن جد بتمنى انه يكون في عنا شوية سحوة ضمير. ما حدا وصل للي وصله لانه اوكي اشتغلنا كل العالم تشتغل، وصلنا كل العالم توصل، ولكن في اشي اسمه رعاية إلهية. إذا إحنا ما أخدناش هذا المفهوم بقلبنا وقدرنا نتطلع على غيرنا ويكون في عنا إحنا بعض الاهتمام وبعض الاحتواء للناس، هذا كله يمكن يسقط منا ونصفي إحنا في بقى
1: كبير وإحنا نصير إحنا تحت.
0: بالضبط.
1: يعني تعالي تنشوف لما هي عم تطلب لطفل ابن 3 أشهر إنه ما يكون جنب البيبي هذا اللي هو بنفس الجيل، بس يكبر ابنها شو بدها، شو بدها تربيه؟ إذا بلشت تتقوقع في هذا المحل اللي هو سبق وحكيته، أحكام مسبقة، وضع اقتصادي، أنا الأعلى، أنا
0: هذا بخلي الناس توصل لهاي المرحلة. بروفيسور إنصاف،
1: الفراغ، في كتير
0: فراغ،
1: فراغ العاطفي،
0: أوكي،
1: الفراغ الاجتماعي. مش كل واحد معه مصاري هو هادي باله. تعالي تنشوف.
0: أوكي.
1: الوضعية اللي متواجدة إنه أنا كيف بقيم الإنسان اللي على قبالي وكيف مردود اللي على قبالي إلي. إحنا مذنبين يا سوزان.
0: في إيش؟
1: إحنا مذنبين لما أنا باجي بقيم البني آدم اللي قبالي حسب قديش بس في بجيبته. أنا أنطيته أكتر ما بيسوى، أنا ساعدته نشوف حاله حتى بكرة علي.
0: اللي بيقيم الإنسان حسب اللي بجيبته، هل هو الإنسان اللي مثله اللي جيبته ملاني وبده واحد يقبله جيبته ملاني، ولا هو الإنسان الفقير اللي لأنه ما فيش معاه بقول لك هذا معاه وهذا هيك وهذا لازم أتقرب له؟
1: أول شغلة عشان أنا أقدر أظهر حالي بقوتي وعنفواني أنا بروحش لواحد بنفس الوضعية المادية أو الأعلى مني، لأنه هاد بدي يقول أنا زيك. على شو ما تشوفش حالك علي، احنا زي بعض من نفس الوضعيه،
0: بروح للشوي اقل منه،
1: فانا بروح للاقل. ليه؟ عشان يضل في عندي تعلق فيه، فانا بشعر اني انا الوصل.
0: هو مش تعلق، هو تعلق اسود بس لحتى اشوف حالي عليه، عشان هيك بقى متعلق.
1: انا هون انا برفع حالي ان انا ببين للقبالي ان انا بطبقيه منيحه. يعني شوفوا وديري بالك ممكن ما يكونش هذا البني هو البني آدم إنه أقل مني، ما دي مش معناته إنه هو عاطل، بالعكس ممكن يكون متعلم، ممكن يكون صاحب منصب، ممكن يكون بوضعي وبشهادات بكتير أحسن ممن أنا شو في معي.
0: بس للأسف المجتمع مش عم بيطلع على موضوع
1: عم بيطلع عليه، عشان هيك الأمر عم بيتأخذ. فنقطة الانطلاق اليوم حتى لأولادنا حتى للاي، فمنيجي منتطلع عليهن إنه أنا بما إنه معاي المصاري أنا بقدر أشتري كل شيء، بقدر ابني أبلش له. يعني العادي ممكن يبلش من نقطة 1 2 أو من 0، بس أنا ببلش من 10.
0: طبعا لأنه جبتي ملاني.
1: لأنه جبتي ملاني. أوكي. فأنا بهذا المحل أنا ابن اللي أنا بلشت من نقطة 5 وأنتي بلشت من نقطة 10، في بيناتنا فارق 5 نقاط. فأنا لما بدي أكبر لك أنا عم بشوف إنك أنت صار معاك اللي أكتر، وأنا عم بجد وأنا اللي عم بشتغل وأنا اللي بس. فشوف اليوم حتى أنا ببلش أفكر يعني ليش أنت مش أنا، فأنا كيف بدي أوصلك، كيف بدي يصير معي زيك، كيف إنه. فكل طاقاتي بتبلش وين تروح؟ للربح السريع. للأسف اليوم في داخل مجتمعنا كتار من الشباب اللي عم بيروحوا هذا المحل اللي هن عم بدهن يصلوا ويصير، وعم بفوتوا على انزلاق عشان يتقبلوهن، وعم بفوتوا على محلات غلط، طريق من غير مخرج. هذا هو شبابنا اليوم، هذا اللي عم بوجعنا. عم بيروحوا، ممكن يروحوا لسوق السوداء، ممكن يروحوا لوضعي اللي ياخدوهن لأنه هن صاحب، يعني صاحب المال، وكأنه اشتروا الذمم أو اشتروا هاي الناس. للأسف العبودية اللي موجودة عبودية اجتماعية، أنا بقولها بكل وجع وبكل أسف. الأهل لازم يعني تيجي وتوعي أبنائها، يعني
0: قبل ما تيجي الأهل توعي أبنائها. مين بده يوعي الأهل لحتى يغيروا هن نمط حياتهم وتفكيرهم بالناس وبكل المحطين فيهن، حتى من نفس العيلة، لحتى من خلال تصرفاتهم هن يعلموا أولادهم.
1: بس أنا بدي أرجعك شوي لورا، لا شغلات بسيطة. الأهل اليوم من قبل لا يجي الولد على الحياة هن عم بيعملوا متاج قبل لا يصل.
0: كيف؟ شو بعمله؟
1: تعالي تنشوف بوسائل عمل التواصل الاجتماعي، انتبه لأي شيء. ولا اليوم فلاني حامل، يا عمي بهي من ستاتنا وإمياتنا وكله كان في يفوت لحمل.
0: لا هذا مرحلة معينة للبعض بيكون يساق، يعني إنجاز.
1: يعني أنا استنى شوي، بدنا نعرف ولد ولا بنت. يا عمي بهو تيجي الصبي من صلى على النبي ويجي خلقة زي عمليا زي الناس،
0: ويلا الخلاص وخلقة زي الناس. كل
1: يعني اليوم الأم بتفوت على غرفة الولادة بس ربنا بيعرف في الألام اللي هي والمخاض اللي بتمرقه.
0: صحيح.
1: عشان تجيب هالبيبي أو هالبيبية. فمنشوف من هون إيش ببلشوا قضية إنه والله بدنا نعلن للناس إيش اللي معك.
0: تعرفي شو أنا بتخيل إنه الأشخاص اللي بقوموا، يعني سوري إنه أنا عم بعطي رأيي الخاص، ولكن بتخيل كل إنسان بفوت على هذا المجال وبنشر هيك شغلات،
1: هاي شغلات الخصوصية
0: على شبكات التواصل الاجتماعي،
1: للأسف
0: هذا إنسان يمكن هالقد ناقصه اهتمام، هالقد ناقصه تقدير،
1: بده يجذب الناس
0: لإله، فبيروح بدور على التقدير برا.
1: تعالي تنشوف، برجع بقول لك اليوم بتفوتي على المستشفيات، بدي أبلش من غرفة الولادة، طلعنا للغرفة اللي موجودة فيها في أقسام الولادة. كنت في الأول تلاقي تفوت هيك على المستشفى تلاقي الأم حاضنة ابنها، أم بتردع كل طاقاتها حاطته مع البيبي
0: بهالولد.
1: اليوم بتروحي لهناك، وإذا أنا غلطاني صلحوني، بتفوت على المستشفى كأنك فايت على مش مجرد
0: على أوتيل
1: انت فايته، زيني البالونات، يعني

0: لبسش ابني غير متاج، شركة، نوع اللي متواجد. طيب الولد بيكبر على شو؟ بلوزته بشيل فلاني، بوتو هذا هالقد بلك.
1: يا ريت، سوري بس يا ريت دلت على هيك، لانه اللي بيعملوا الاهل اللي بيحكوا هيك لاولادهم وجيبوا لهم هاي المتاجين بين قوسين كل الاشياء من الفيرمات المعروفه بالعالم، الولد بتطلع على حاله حتى مع ولد قباله يبقى عم بيحكي معه وبتطلع عليه من فوق انه انا مين وانت مين. يعني
0: انا بدي اقول لك اياها على الولد، انا بدي اقول لك اياها على ابوه بس بالكلمات، تعالوا تنفكرها، احنا بنحكيها بشكل عفوي. الأبو بكل ابنه مثلا، ولك أبوك ما لبس هيك لبسة أو هيك بوت أو بلا، أبوك بزماناته ما لبس هيك بجيلك، معلش مين أنت تتحكي معي؟ إذا أنت في جيلي ما كنتش زي، يعني أنت من هون تعالي تنشوف.
1: هذا بيقول اللي أنت عم بتحاولي أنك تبيني إنه حتى الولد بشوف حاله كمان على أهله
0: طبعا،
1: وبنسى إنه هن اللي وصلوا لهاي الدرجة،
0: لأنه أنت أعطيتني شرعية وشرعنت لي كل هاي الأمور إني أحكي معك بهاي الطريقة، يعني ما أعطيتني أنظر على أو أطلع على البيئة اللي من حولي كيف عم بتكون، وكيف الأولاد الأقل مني أنا أحتوين، كيف ألعب معين. تعالي تنشوف لما كانت إمياتنا ستاتنا شو كان يقولوا، عقد فراشك متجريك. إحنا اليوم فراشنا صغير وجرينا طويلة، فإحنا عم نطلع من التخت وبدي أطول وبدي أعمل، يا عمي ما بزبط.
1: بطل إشي اليوم يملى عيون العالم،
0: لأنه من الأساس أنا بلشت أقول له كل شيء متاح، فالأهالي بتبلش الدوج إنه الأمر.
1: بس خلينا نوضح إنه مش كل الأهالي، لأنه إحنا عم نحكي عن موضوع التفرقة.
0: لا لا لا، إحنا بنحكي عن الأمر
1: الأهالي
0: طبعاً.
1: اللي هن بيكبروا بروس أولادين وبعطوين كل شيء وبيخلوني يحسوا مثل كأنن هن أولاد ملوك وبنسوا إنه الدنيا دوارة، ما حدا بعرف بكرة شو حملنا، وفي الولد اللي عايش على قده. بس قبل ما نواصل معاك عم بعطيني إشارة لازم ننتقل لفاصل إعلاني قصير، بنواصل.
0: فيش مشكلة.
1: روبي إعلانات.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
4: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: ساس في بركي؟
7: لا.
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا.
8: لكن شو فيه؟
7: اسمع المذيع بيقولك
6: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
6: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: مكان سوزان ديبيني هايد بارك.
1: بنواصل أحبائي برنامجنا لليوم هايد بارك وكل موضوع التبقية بمجتمعنا وكيف عم نشجعها وعم نكترها وعم نزيدها بدون ما حتى ننتبه إحنا شو عم نعمل إذا كان نحنا أو لأولادنا كمان. بروفيسور إنصاف أبو أحمد مديرة مركز وجمعية الرواد للإرشاد والتعليم، بتحب تكمل شيء بعد عن هذا الموضوع قبل ما ننتقل لموضوع تاني هو موضوع الأشخاص اللي فعلا بيستحقوا إنه يكونوا مميزين عن غيرهم ما بين هذا الأمور الاجتماعية وما بين الأمور الاقتصادية؟ شو بتحب تزيدي عن الاقتصاد؟
2: أنا اللي بدي أحكي لجميع المستمعين والمستمعات، حصنوا أبنائكم بحصانة نفسية قوية، أنطوهن هاي الحصانة إنه هو يكون واثق من ذاته وراضي باللي عنده، عادي لأنه كل الأمور في عنده قدرات ومهارات اجتماعية وقدرات ومهارات تعليمية وكل هاي اللي بتنطيه هاي المهارات اللي يسبح ويبدع فيها. فما نيجي نكبله ونقوله أنت عملياً مكسكسات جنحانك، فيش إشي اسمه مكسكس جنحاني، في إشي اسمه أنا بقدر أحلك

0: أحلك لبعيد، حصانة النفسية والاحتواء من قبل الأهل لأبنائهن هي القوة والدافعية اللي موجودة. الإشي اللي عم بينعطى للأهل كمان هن يكونوا عندهم هاي الحصانة ليقووا أبنائهن ما يكونوا ضعفاء أمام كل هاي المغريات.
1: النقطة اللي عم تقوليها جدا جدا مهمة، ولكن نعطي حالنا وولادنا حصانة نفسية لحتى هن يكونوا
0: طبعاً
1: داخليا
0: هن
1: مأمنين بحاملهن. ولكن كتير مهم ما نعمل مقارنة بينهن وبين غيرهن،
0: ولا حتى بين الأخ وأخو.
1: بالضبط، لحتى ما نوصل كمان مرة لموضوع الطبقية.
0: لا طبعا، هذا الإشي اللي أنا كل ما بنتي مهارات اجتماعية ومهارات اللي هي يقدر يتعامل فيها اجتماعيا وسلوكيا وحتى نفسيا مع ذاته كمان، يعني نقوي ذاته لما يطلع حاله في المراية يكون انه انا
1: إرادي عن
0: انا
1: نفسه.
0: هاي الاراده، قوه الاراده اني انا بقدر، التحدي للذات، هاي هذا مش جلد ذات، ما نجلد ذاتنا ولكن نتحدى انه انا الامر مش الافضل، وانما انا مش الافضل، انا بدي اكون الاحسن، انا بدي اصل لهذا المحل. ونفتح له دائما افاق، نحكي طول الوقت في لغه الحوار بيناتنا اللي نوضح له من لوين ممكن يصل، لانه هاي البوصله تبعته اللي بدي ياخذها على طول.
1: أوكي.
0: من هون اللي انا كل ما احنا بنفكك هاي الامور احنا عمليا بتنطيني امتيازات لهذا الولد، هاي الامتيازات اللي يمكن غيره يكون مفتكر إلها، هذا بميزه. المهارات الاجتماعية هي مميزات اللي عم تنعطى إلى هذا الولد اللي يقدر بالآخر يكون هذا قائد اجتماعي لقدام. هذا بده يفتح بيت، هذا بده يمسك عيلة، هذا بده يكون عنده أبناء، هذا الجيل الصاعد اللي بده يكون عندنا لقدام. فإحنا لازم نبني بنية اجتماعية متينة لأبنائنا بالعيلة الواحدة، عشان هيك العيلة لازم تكون متراصة. في عنا النهج التربوي اللي بيعتمد كشركاء علينا مع المدرسة، عشان هيك لما بيصل الولد بيكون متذكر احنا نشارك المدرسة في عمليا الوضع المربي او المدرسة اللي هي شريكة لنا، ما ناخذ الامر لحالنا، في دائما هذا التواصل.
1: موضوع تفكيك المفاهيم الطبقية مقابل الامتياز، هاي اللي حكيت عنها بالنسبة لأولادنا، ولكن في كتير ناس مميزين بالمجتمع، في كتير
0: طبعاً
1: ناس اللي واصلين ووصلوا بمجهودهن ووصلوا بتعبهن ووصلوا بتعليمهن، واذا ما كان تعليم بمكانتهن بالمجتمع. هدول اذا احنا بدنا نتطلع عليهن، هل فينا نقول بدنا نكون زيين وليش هن وصلوا لهون وليش احنا لا، واحنا عارفين انهن وصلوا بمجهودهن؟
0: هاي شخصيات رياديه قياديه، يعني اللي احنا لازم نتطلع عليها وتكون هي الموديل، تكون هي النموذج لنا. دائما احنا عمليا الولد هو موجود في البيت، في فرق بين ما ان انا اوجه واحكي له شوف دكتور فلان كيف وصل، او المهندس فلان، او حتى النجار هذا اللي اجى عمل اثاث البيت، نتطلع لانه
1: شوف
0: كيف بالزبط. شوف مهنيته، شوف انا ببلش انطي للولد او لهذا البني ادم انه يتطلع من حواليه ببيئه معينه، لانه اولادنا ملتصقين بالشاشات اليوم. يعني انا ما بهمني قديش عم بشوف بالتيك توك، يعني عمليا في شغلات اللي هي مبهرة ولكن كمان خطرة، لحنا لازم بكل التواصل الاجتماعي طبعا، مش بس التيك توك، في كان بالفيس، كان بالإنستا،
1: كل وسائل
0: التواصل الاجتماعي، يعني الولد معرض إلها، اللي هو بشاشة اللي هي بتبهره، ولكن تعالوا احنا نفتح له قناة جديدة اللي ينبهر بشغلات تانية اللي من حواليه. يعني اليوم احنا تعالي نرجع شوي، يمكن أبنائنا عند المهارات يدوية اللي هي غيرها يفتكر لإلها، ويكون عنده صنعة، وإحنا في المثل العربي اللي بيقول صاحب الصنعة باني قلعة.
1: صحيح.
0: فتخيل اليوم لما بيكون في نقص بالصناعية في داخل المجتمع عنا، هن عمليا هن قياديين،
1: هن الأساس، هن اللي بيشتغلوا، هن اللي بيعملوا، هن اللي بيبنوا، هن. بس مع كل هذا، هذا الموضوع كمان برجعنا لكمان مرة لموضوع المقارنات، لموضوع الطبقيات، إنه بيجوا وبيشتغلوا بيعملوا لنا هالبيت وبيبنوا والنجار والحداد والبنا وكل الأمور، بالآخر هدول اشتغلوا عنا وعملوا لنا. أنت إذا ساكنة في بيت
0: انت بفضلهن،
1: انت بفضلهن ساكنه. هاي الاشي بروفيسور انصاف، انا بفكر انه الاشي الغلطه فينا احنا، العله فينا احنا.
0: احنا كيف مين عم نسوق مصطلحاتنا
1: وبدون ما نحس،
0: زي ما قلت لك
1: نعمل اي طبقيه،
0: حكيت لك كيف الاب وابنه
1: صح
0: من دون ما انتبه. يعني احنا كتير منحب نستعمل كلمه بس. طب هي كلمه الباس بتوقفني، بكون حكي كل شيء ايجابي، بس احط كلمه باس شو بتعمل لي؟ بتضلي لي داي على اللي بده يجي الغالي كل شيء ايجابي كان حكيت لي اياه. احنا ما بننتبه بعفويتنا، بكلماتنا، بانتقائنا للكلمات. هذا الشيء اللي بلغي كتير شغلات من عنا من دون ما ننتبه. يعني زي اللي عم نبني برج ومنهده في كلمه، ولكن انه انا لما بدي اجيب هذا بدي احكي وبدي، احنا مش اشتغل عنا، هو هذا البني ادم،
1: هذا اللي بنانا،
0: هذا بنانا،
1: هذا
0: النجار اللي عمل لنا. في كلمه بين اشتغل عندي وبين عمل لي، يعني عمل لي هو قدم لي خدمه، انا مقابل هاي الخدمه هو اخذ اجره، هو اعتاش على هاي. نفس الشيء انا بشتغل بإشي تاني وانا اتقاضى المعاش او اخذ هاي الفرص اللي تعطى، لانه احنا كلاتنا في عنا تكافل اجتماعي. هل نفقى ونفع على هذا الشيء؟ احنا مش بنشتغل عند بعض، احنا بنشتغل مع بعض، احنا عنا حلقه اجتماعيه تكافل اجتماعي، لانه اذا انا ما بشتغلش معك انت عمليا ما بقدرش لا، وبهاي الطريقه انت بتدفع عشان اعتاش. ومن هون بدي اروح عند الخضرجي، بدي اجيب خضرياتي، بدي اروح عند الخباز بدي اجيب خبزاتي، بدي اروح
1: الحياه كلها مع بعض. الحياه ما فيها زاويه اللي
0: بشكل هرمي، احنا دائره من ضلنا طول الوقت، احنا بالزبط. واحد بيعتمد على الثاني، فلما احنا بنبلش نفكر باعتمادنا على بعض، كيف كل واحد بقدم خدمه. يعني تعالي بدي اوصفها بمثال جدا بسيط اللي هو سباق المواصلات. هذا التواصل، انت زي اللي عم بتسلمني رسالة انا بدي اكمل فيها، وبهاي الطريقة بالاخر عندي حلقة اللي بدي اوصل للنهاية. فاحنا عمليا كل واحد بيجي بيقدم للتاني، وهيك احنا، هاي هي الحياة.
1: المشكلة انه اللي عندن هذه الجوك هذا بالراس، هاي الضربة بالراس بتطلعوش مثل ما احنا عم نحكي بروفيسور انصاف، بقولوا لك لا انا اجا واشتغل وعمله هو اللي بنا صحيح، بس هذا انا كله مني. هاي شفت النفس، وهاي انه انا احسن من الكل، وانه انا اعلى من الكل.
0: لا تكل اكبر فالله اكبر.
1: ايوة برافو عليك.
0: اللي اعطاك اليوم بكرة
1: اللي بعمل هيك
0: في رب. فلليوم أنتك ياتي ربنا وبفضل نعمته قول الحمد لله. وأعرف شغلة تانية، من تواضع رفعه الرب.
1: صحيح،
0: يعني ربنا هو أعطاك الرزق، بس هو عم بيختبرك، حتى بهاي في اختبار، عم بيشوف كيف أنت عم تتعامل، كيف عم تنطي. بهو كمان ما ننسى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان التبسم في وجه أخيك صدقة.
1: صدقة 100%.
0: فشوف ربنا شو أعطانا وشو قالنا وشو الرسول، يعني الأنبياء هن عمليا قدوتنا بهالحياة.
1: صحيح، ولكن فشوف شو المجتمع اليوم لا بيفكر بدين ولا بيفكر بأنبياء. وصوري مش عم بجمل الكل، ولكن هذا اللي احنا عم نشوفه، انه عم نوصل لمراحل اللي كل واحد صار يفكر حاله استغفر الله العظيم انه هو النبي على الارض، هو المنزل على الارض، هو بس انا وبس.
0: انا كل ما انا بلغيك انا ضربت حالي.
1: بالضبط، بلغي جزء مني.
0: كل مره انا بدي اجي ازت الكره عليك باكذفها بكل لهيبها بكل حممها، هاي الحمم الحامي هي عم تحرقني انا، لان كلها بدها ترجع لي.
1: هي لو ما كانت عم تحرقني ما كنتش انا رميتها،
0: انا رميتها وهي عم تحرقني وانا بحرق حالي.
1: كيف فينا نخلق البدايل لكل الامور هاي بروفيسور انصاف؟
0: الامر اللي متواجد عندنا اللي احنا بنقدر نتعامل فيه، اول شغله تكافؤ فرص. ننطي، انت اليوم عمليا ما تقولي انت ما بتعرفش، جربه. انطي، احكي لك شغله، انا اليوم في مركزي والحمد لله اليوم احنا في عنا يعني مركز الرواد اليوم هو بتواجده فيه عدد كبير من المحاضرين.
1: اوكي،
0: بيجوني اللي هن اولاد جيلتي، اولاد مجتمعي، اولاد بيئتي، اللي هن عمليا بدي مخلص لقب اول وفي مني لقب تاني ومش عم بلاقي شغل. تعرفي شو بقول لهن؟ الباب مفتوح، اثبت حالك.
1: هذا شيء طبيعي بكل مجال.
0: فوت، ايش اللي انا عملت لك اياته؟ فتحت لك باب وانا بجنبك، انا داعمي لك كمركز، انا بجنبك، مش رح تخلى عنك، انا بجنبك. روح وبلش، وعلى طول خد كمان دعم مني عشان تقدر تثبت حالك، لانه اذا انا ما اعطيتوش بكره بدي اطلب منه خبره. طب انا ما انتطش الفرصه، منين بده يكتسب الخبرات هاي؟ فمن هنا احنا بننطي عمليا تدعيم ابنائنا، تمكين ابنائنا. الشغله الثانيه اللي احنا عم ننطيها اليوم من خلال مركزنا، احنا عم نسال في من خلال البرنامج لكل المدارس، احنا مش من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، حتى في منظومه جيفن، عم ننطي لاولادنا برامج قياديه، ثقة بالذات، بناء الذات.
1: هذا عشان يقدر. أنا عارفة إنه المركز هذا ويعطيكم ألف ألف عافية على كل عملكم وإنجازاتكم ومجهودكم فيه، ولكن كيف أنتم من خلال المركز هذا، إذا بدك تخلي الحديث عن المركز هلا بالدقيقتين ثلاثة اللي جايات، كيف ممكن يخلق بدائل ويعطي فرص أكثر ويفتح أبواب قدام الجميع بدون، وطبعا أنا متأكدة 100% عندكم لا في طبقية ولا في مين غني ومين فقير، بأي طرق بأي أساليب؟ هات اللي نبدأ بالمدارس، بما أنه أنتوا تعاملكم كمان مع المدارس.
0: أنا لما هذا الولد أنا بمسكه وببلش أدعمه نفسيا اجتماعيا ذاتيا،
1: بس أنت عارف
0: من خلال المدرسة، من خلال المدرسة
1: أوكي.
0: عمليا طبعا بتعاون مع القيادات التربوية موجودين في
1: القيادات التربوية والأهل. القيادات التربوية هاي اللي كنت هلا بدي أقطعك بدي أسألك عليها، موضوع القيادات التربوية في للأسف الشديد، وهالشي معروف، وهالأشي من خلال برامجي 100 مرة هاجمتن ومية مرة حكيت عن الموضوع، إنه في عندك معلمات وعندك مرشدات ومعلمين وحتى مدراء بيعاملوا الطلاب حسب اسم العيلة، حسب كيف بيجي لابس، حسب عيلته غنية واللي مش غنية، حسب السيارة اللي بوصلوا فيها. إذا التعليم هيك شو بقي؟ كيف بدنا نربي جيل ما فيش عنده طبقية لما إحنا عم نعملهن بهاي الطبقية ويبقى علاماته صفر وبحطوا له 70 و80 بس لينجح؟
0: وفي منهن اللي عمليا انه بيجوا بتفاجئ، وهنا بيكون عنصر المفاجأة انه هذا الولد بيبدع وبيبرز وبيكون في على قبالهن وهن بتفاجئوا، ولكن الامر من خلال استكمالات. احنا بنمرك استكمالات تعليمية للمعلمين. حلو. احنا بنعطيهم
1: تحكوا عن هذا الموضوع؟
0: طبعا احنا في عنا برامج اللي متواجدة في مرات كتير، اللي انا بنتي معضلات تربوية
1: مثل
0: يعني الفروقات، مش بس الفروقات الفردية والفروقات الاجتماعية، لأنه الفروقات الاجتماعية هي من الفروقات الفردانية ما بين طلابنا اللي احنا عم نكون. وفي عنا طلاب اللي بتسأل لعندك لا كيف ممكن تتعامل، كيف عم وبنتيهن هذا النقاش بينات بعض، وأنا براقبن وبشوف كيف النقاش بيكون بيناتن، وبوجهه لبعض كمان إنه أنا مع أو ضد وليش. طبعا كلمة
1: السؤال
0: ليش؟
1: بالنهاية انتو بتعطوهن الحل ولا لا، ولا بتتركوهن من خلال التناقض هذا في الجدال وفي الحوار يوصلوهن للحل؟
0: احنا لازم ننطين بهو اني انا بس اضني انطيق الحلول،
1: لا تعطي الحل بعد ما تسمع النقاش كله
0: مع
1: بالنهاية
0: بعض،
1: لازم يكون في خلاصة
0: مع بعض. الخلاصة بناخدها، لانه اذا انت طلعتيها من داخلك انت التزمت فيها، اذا انا اعطيتك اياها جاهزة مجهزة انت بتحطي ليها على الرف
1: وبضلني
0: مكملة مسلولة. اليوم الامر انك كيف تيجي، لانه مين هن المعلمين، مين هن الكوادر التربوية، بهي مجتمعنا، بهي ولادنا، بهي احنا، يعني هذا هو اب، هاي هي ام، هذا كمان هو يفتكر لآليات واستراتيجيات للتعامل، فانت كمان لازم تدعمه. انا ما بلومهن، لانه في امور اللي هن كمان بيعانوا منها، كمان هن بتوجع، وجعي هو وجعهن، احنا مع بعض، فاولادهن كمان بيعانوا من هاي الشغلات. فكمان انه انا بدي اربي، يعني اقول لك في شغلات اللي لانه ابن فلان من المعلمين كانت امه مثلا في المدرسه تعاني، لأنه ابن أنا بداش تبين أنه هاي الفوارق أو لا عشان ابني تعاملوا غير، فكان الولد يعني طب هذا الولد مسكين بصفه. فأمور اللي متواجدة اليوم أني أنا كيف أنطي بخلال الفوارق الفردانية ما بينا، إحنا لازم يكون بالعكس، كل ما بيكون في عندي فوارق اجتماعية أو هاي تدعيم اجتماعي عشان أنا أقدر أسبح ضد التيار أو لا، وأقوي حالي عشان أقدر أنا أكون بهذا المحل. طيب هاي الأشياء اللي مشتغل عليها.
1: نحن للأسف الشديد باقي معنا بس 10 دقائق.
0: وينتا وبخلص ال
1: نعم بخلص ال 10 دقائق. هلأ 47 41 ونحن على 57 لازم نكون صرنا مسلمين البرنامج. بدي تشددي لي هلأ بروفيسور إنساف أبو أحمد على بعض النقاط تحديداً، إذا كان في موضوع الأهل، إذا كان في موضوع الأولاد، في موضوع العمل، إعطاء فرص عمل، وبس على السريع كله بده يكون، إذا كان في موضوع الزواج واختيار رفيق العمر على شو بنبنى، وهذا رح يكون كمان موضوعنا ليوم الأحد بصراحة، ورح يكون في بدي أسمع رأي المستمعين، إحنا بنختار الجيب الملاني ولا بنختار الإنسان بلاش بشهايد ولكن على القليل بأخلاق وبتصرفات. وين كنت بتحبي تبدي؟ معك 10 دقائق لنا البرنامج إنصاف.
0: أنا شوي بدي أرجع للبداية.
1: ليه نرجع للبداية؟
0: لبداية إنه كيف عمليا الاختيار الأب والأم إنه كيف هن يكونوا ويقيموا العيلة للبداية الاجتماعية.
1: بس أنا بدي مقتطفات قصيرة جدا لأنه فش عنا كتير وقت.
0: كيف يختاروا بعض؟ من أوكي. هناك ببيلش اجتماع. أنا لأن هاي نواة المجتمع الأساسية اللي هي إقامة عائلة.
1: طب أنا بدي أسألك إياها السؤال قبل يوم الأحد. اليوم إحنا عم نتجوز أو عم نختار رفيق الحياة حسب جيبته ولا حسب شخصيته؟
0: والله اليوم اللي عم بشوفه حسب الكسبومات.
1: خلص وصل الجواب. طيب بنكمل. أعطيني كمان هيك بعض النقاط.
0: طلع عمليا انه احنا مع كل الامور اللي بتواجد لازم انه احنا عمليا يكون في عنا مسؤولية اجتماعية لردم كل الاشياء اللي احنا عم نشوفها، هاي الشوائب الاجتماعية اللي هي عم تتسلط على مجتمعنا للأسف اللي احنا عم تاخدها وبتكبر الفجوات. فردم هاي الفجوات، ردم هاي الفجوات بتيجي من خلال تعاضد اجتماعي، من خلال وجعك بوجعني واحنا عم بدنا نكون
1: احنا بهذا، احنا بهاي النقطه. انصاف
0: احنا لازم،
1: هل احنا لازم معناتها احنا لا
0: لازم احنا عمليا ابعدنا. كان في الاول يعني نقول اذا جاري بخير انا بخير.
1: والله كانت ايام،
0: كانت اليوم انا بعرف شو جاري عمليا عنده مصيبه انا بعرفش عنه. فانه هذا التكافل الاجتماعي هذا اللي كان يميز مجتمعنا.
1: في امل انه يرجع هذا التكافل الاجتماعي وهذا الاهتمام الواحد بالثاني، بس لانه احنا بشر واحنا اصدقاء واحنا عيلي، ولا بضل الواحد يطلع ثاني ويقول لك مالي حايد عن ظهري بسيطه.
0: الامر اللي متواجد للاسف بفتره الكورونا لما اجت هي عملت البعد الاجتماعي، وكتار اللي ارتاحوا قالوا لك أنا شو بدي أكون، ليش بدي أحمل كل هاي اللعبة. الوضع اللي متواجد اليوم اللي أنا بدي أقوله إنه إحنا مجتمعنا رغم كل اللي عم بيصير فيه مجتمع طيب، مجتمع اللي هو فيه خيرة شبابنا وخيرة المجتمع.
1: وين بتشوف الطيبة بالمجتمع إنصاف؟
0: مجتمعنا بطيبته لما بيكون في التدعيم، يعني أياتها شيء بده يكون في عنا بتصير عند التكافل الاجتماعي، لما حدا بتصير في عنده أي شيء اللي بحاجة يلاقي حدا من جنبه بلاك الكل، إذا بيكون في مريض، إذا حدا في عنا في المستشفيات، إذا في لا ملاك مجتمعنا كله بجنبه دعمه، حتى بأفراحنا معينة. حتى بأتراحنا هو عم بدعمه.
1: ولكن هذا بتلاقيه بحالات معينة
0: مزبوط،
1: ومش بكل الحالات ومش مع كل الناس.
0: هنا بنرجع لقضية
1: المشكلة الكبيرة.
0: ليه؟ لأنه أنا اطلعت والله بتعرف إني أنا بديش أكون بهذا المحل أو في هاي الوضعية اللي إحنا بدنا إياته يكون نستثمر، عملية استثمار في الإنسان. كلمة استثمار هي كلمة كتير كبيرة، زي ما أنت بتروح يا غالي بدك تستثمر في العمارة بالحجر، أنا بقول لك استثمر بالإنسان، لأنه هذا استثمر بالعقل الإنساني، استثمر بالبشر قبل الحجر، استثمر بالبشر
1: بأولادك لحتى
0: كل
1: يكون عند المستقبل.
0: كل ما تستثمر بالبشر هي رح تبني لك الحجر، بس كل ما استثمرت بالحجر وتركت البشر رح يهدموا لك الحجر ويرجعوك على ما كنت ما قبل البناء.
1: انت رائعة على فكرة، وهالمثل اللي أعطيتيه رائع رائع، فيش وصف عن جد، كل الاحترام.
0: فمن هناك لازم نبين.
1: طيب بعد معك 4 دقائق.
0: الأمر اللي أنا بدي أقول دايما دايما نحافظ على نبرة الأمل، ما نقول والله نضلناش نولول، أنت أمل اتطلع
1: اللي كان عند اللي بيقدر اللي بيشوف بصيص الأمل بيقدر يعطي. اللي عايش في قوقعة ومحاط بكتير من الآلام أكتر شيء بعيد عنه هو الأمل.
0: اللي بدي أحكي لك إياه حتى من الآلام تولد الأمل، حتى من الآلام، حتى من وجعك بيولد الأمل عندك. ما تيأس، ما تستسلم، ما تقول خلص أنا بطلعش بإيدي، أنا بقدرش. أنا كل ما بتقول أنا بقدرش أنت راح تقدرك ما تقدرش. قول أنا بدي أبلش، أنا بكرة. أنت أحمد الله أنه بكرة أنت طال عليك النهار. في ناس اللي مش عم بيطلع عليها النهار، أحمد الله أنك أنت عم تمشي لأنه في ناس عم بتكون على كرسي اللي هو عجلات. احمد الله انك عندك ايدين، في ناس اللي ما فيش عندها ايدين او عندنيش نظر. احمد الله كل يوم انك انت بدك تبلش نهارك انه خلص الليل وطلع فجر جديد. كون طلع الفجر جديد اطلع لبرا وشوف، شوف شو في جمال معين. بتعرفي انه انا عادة لما بنزل على الجنوب لك انا بنزل الساعة 4:30 او بصبحية النهار، لا بقول ربي رزقني إني أشوف كل هذا الفجر. هاي رزقة كل يوم أنت عم تطلع، ولك شوف رزقتك شو الله أنطاك إياها. احمد ربنا على الرزقة اللي أنت عم بتكون لإلك. احمد الله إنه أنطاك أولاد ارعاهن، هاي رزقة. إنه أنت عم بتلاقي شغل، هاي رزقة. من هون ببلش عنا ما تطلع على شو جابت هداك أو على شو فلان حكى أو شو علان قال. هاي الطبقية إحنا اللي عم نخلقها وإحنا علم نكون فيها. أنت طلع انه هو كمان عم بيقول انك انت عم بتنام هذه البال، هو فيش عنده هادات بال، هذا اللي تتطلع عليه كمان. هاي في عنا فوارق،
1: رح يجي يوم اللي نوصل لفعلا نقدر نردم وندفن وننني كل شيء اسمه طبقية في مجتمعنا. ولا للأسف الشديد
0: احنا كل الوقت اللي عم ننطي شرعية لقضية الطبقية رح تدلج، ولكن احنا قادرين.
1: المشكلة انه المجتمع عم بعطي شرعية لموضوع الطبقية بدون ما يشعر،
0: لأنها قوة، لأنها هي عم بتفرد على حال، بتفرد حالها بقوة إني أنا بدكم. واللي عم بنطيها هي قضية وسائل التواصل الاجتماعي، إني أنا سافرت، أنا عملت، أنا سويت. بس تعالت نشوف إنه
1: مين بيقول إنه لازم غيره يفرد حاله علي أو يفرد رأيه علي.
0: أنا أنطيت الشرعية والشرعني، أنا شرعنت له هالشي، فأنا بدي أقول له أنا بسحب منك هذا التيكت اللي أنا منطيتك إياته.
1: اسحب التيكت من كل
0: اسحبه واسحب.
1: ممكن أزاكي أو بأزيكي وابعد عن الكل.
0: كل حدا بيجيب لك طاقات سلبية أو أنت شايفه أنه هو محل مش لازم أنه يكون بجنبك، كله شكرا إلك. أنت عملين اعملوا قبل ما تكون عندكم هاي العلاقات ملائمة التوقعات. بدي أسأل أبناء مجتمعي حتى بالصداقات، حتى بالزواج، حتى بأي شيء، ملائمة التوقعات. كم واحد بيسأل الثاني شو توقعاتك مني؟ يعني سوزان أنا سألتك امبارح شو إحنا لوين بدنا نوصل،
1: ملائمة التوقعات. امبارح قلنا مساء الخير، خلصت مساء الخير وقلنا تصبح على خير بعد 2:25
0: يعني خلتيها للكل.
1: للكل. طيب احنا برنامجنا للاسف انتهى، يا ريت كان 2:25 مثل امبارح.
0: يا ريت.
1: بروفيسور انساف ابو احمد، مديره مركز جمعيه الرواد للارشاد والتعليم، الف شكر لك.
0: هلا
1: والله، يزيدك من نعيمه وتضلك بهالروح الحلوه وتضلك بهالعطاء الدائم. شكرا كثير انك كنت معي.
0: تسلمي له. انا بدي اتمنى لمجتمعي بس السلام والسلم والامن والامان يا ربي،
1: ان شاء الله.
0: ولابنائنا ديروا بالكم عليهم
1: حبيبتي. تسلمي لها، شكرا كثير لك.
0: خلي لك فرصه ثانيه.
1: هلا فيك. فإذن أحبائي لقائنا لليوم انتهى، هنرجع نلتقي يوم الأحد الساعة 1 بصراحة، يوم الاثنين الساعة 9 سهرية، الثلاثة هدوء نصف الساعة 1، الأربعة هايت بارك الساعة 1، والجمعة سهرية الساعة 11 بالليل. وانتو ما لكم وقت محدد، انتو بالقلب دائما. كونوا بألف خير مع كل الحب. سوزان دبيني، باي باي، إلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده ينولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
10: عند انتشار النيران لا تساعد العذار. لا تشعل النار في المناطق المفتوحة. مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة. لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا. علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا. سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
11: هذه عناوين الساعة من مكان. قائد لواء المروج في الشرطة يدعو إلى إعادة استخدام بعض الوسائل الإلكترونية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي. انطلاق مفاوضات الدوحة غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. نتنياهو يؤكد بقاء جيش الدفاع في الجنوب اللبناني طالما اقتضت الضرورة ذلك. لجنة تعيين القضاة تختار 26 قاضيا ومسجلا جديدا وأجواء لطيفة الليلة.
5: راديو مكان الأخبار.
11: الثانية ساعتنا الآن، أهلا بكم. علم أن ضحية جريمة القتل بإطلاق النار في منطقة ياغور صباح اليوم هو كامل أبو كليب من سكان بسمة طبعون، ويبلغ المجني عليه من العمر 21 عاما. هذا وأكد قائد لواء المروج البريغادير رانو فير أن شرطة تعامل مع جرائم القتل في المجتمع العربي بمنتهى الجدية، مشددا على أن التصدي للجريمة لا يمكن أن يقتصر على عمل الشرطة وحدها، بل يتطلب تعاونا وتكاملا بين مختلف الجهات المعنية. وفي حديث مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة، قال أوفير إن سحب بعض الوسائل التكنولوجية التي كانت بحوزة الشرطة أضعف قدرتها على مواجهة منظمات الإجرام، داعيا إلى إعادة هذه الأدوات لما لها من دور في تعزيز جهود مكافحة الجريمة. وأشار البريغادير أوفير إلى أن الشرطة كثفت انتشار دورياتها ووحداتها الخاصة داخل البلدات العربية، مؤكدا أنها توفر الحماية الكاملة لرؤساء السلطات المحلية الذين يتعرضون للتهديد أو لمحاولات اعتداء. رفضت اللجنة الشعبية في اللد رواية الشرطة بشأن مقتل الشاب سامي أحمد جعصوص من سكان المدينة، متهمة إياها بقتله بدم بارد. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن اللجنة طالبت في بيان أصدرته بإجراء تحقيق محايد لاستضاح الملابسات. وقد أعلنت الشرطة في وقت سابق من اليوم أنها أحبطت اعتداء طعن إرهابيا في اللد ارتكبه جعصوص بعد أن حاول طعن أحد أفراد وحدة الدوريات الخاصة، وتمت تصفيته بإطلاق النار عليه. بدأت في الدوحة اليوم المحادثات بين الوفد الإيراني مع الوسيط الباكستاني ضمن المفاوضات الفنية غير المباشرة الجارية مع الجانب الأمريكي. وقال مسؤول إيراني كبير لرويتر إن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة تركز على الإفراج على أموال طهران ومسألة مضيق هرمز. قال رئيس الوزراء نتنياهو إن غلاف لبنان موجود حاليا داخل الأراضي اللبنانية، وأكد بقاء جيش الدفاع في الجنوب اللبناني طالما اقتضى الأمر ذلك. وأضاف نتنياهو أننا سنعيد الازدهار إلى سكان شمال البلاد. وردت أقوال رئيس الوزراء خلال المراسم السنوية لإحياء ذكرى شهداء حرب لبنان الثانية. اختارت اليوم لجنة تعيين القضاء 26 قاضيا ومسجلا للمحاكم، وبذلك استكملت اللجنة خلال ولايتها الراهنة اختيار 290 قاضيا ومسجلا، ما يشكل أكثر من ثلث القضاء في إسرائيل.
5: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
5: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، ونشرتنا القادمة في الثالثة بإذن الله.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
4: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
5: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: فن فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، سباق فن فنانينا، سباق جديد، سباق رقم 22 لهالعام. من هالأسبوع بده يحتل القمة. الإشي رح نعرفه بالساعة القريبة. عندنا عدد كبير من الأغاني الحلوة رح نتعرف عليها، قسم منها رح تتنافس ضمن أغاني سباقنا. نبلش مع السباق. المرتبة العاشرة بتتقدم سما شوفاني، مشغول بحالك، تتقدم هالأسبوع للمرتبة العاشرة.

بكرة في بعد عم نستنى وعم نتمنى هذا يعطي وعد. هني بعطوا فارد وإحنا بنعطي وارد لليتامى وللأهل. كل موت الشكل كله عم بتفنن وإحنا بندفن كل

0: تقدر فيها كمل يومي بستنى دوري في شمال
1: في شمال
0: حط ستوري يوم منطبطب يوم منطوب يوم بنطخ ويوم مقتول يوم منسأل من مسؤول واحنا بمستقبل مجهول وانا شايف وجوه عم تتبحثر عم بتزول عم تتبخر عم بتروح عم نتدهور عم منتوه وانا
2: الرابر الحفاوي على اسحاق تقدم للمرتبه الثامنه هالاسبوع. السابعه محمد نصراوي بغني لنا سيد العشاق.

0: المنتجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: حنان عتاملي روحي بتحتل الأسبوع قمة سباق فن فنانينا. هسه الوقت لنسمع ونسمعكم إصدارات فناني بلادنا الجديدة، ومنبلش مع أحمد فودي اللي بغني لنا الريم.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
7: عند انتشار النيران لا تساعد العذر، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
8: عناوين الساعة من مكان. السفير هكبي يؤكد أن التهديد الإيراني على مواطني إسرائيل هو تهديد على أي مواطن أمريكي. أنباء عن التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران. أبناء عائلة الشاب سامي أحمد جعصوص من اللد يقولون إنه مختل عقليا وليس مخربا. قائد لواء المروج في الشرطة يدعو إلى إعادة استخدام بعض الوسائل الإلكترونية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
2: راديو مكان الأخبار.
8: الثالثة ساعتنا الآن في أورشليم القدس. أكد سفير الولايات المتحدة لدى البلاد مايك هاكبي أن التهديد الإيراني على مواطني إسرائيل هو تهديد على أي مواطن أمريكي. وخلال مراسم لتوقيع اتفاق يقضي بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مقر السفارة الأمريكية الدائم في أورشليم القدس، أوضح هاكبي أن هذه الخطوة تشكل علامة تاريخية في علاقات البلدين وتعكس التزام واشنطن المستدام بأورشليم القدس كعاصمة لدولة إسرائيل. وبدوره قال وزير الخارجية جدعون ساعر إن هذه الخطوة بمثابة تصريح يعترف بالتاريخ ويبني المستقبل. أفادت مصادر قناة الحدث السعودية بالتوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران، وذلك خلال المفاوضات غير المباشرة الجارية في الدوحة بين الوفدين الأمريكي والإيراني لتقريب وجهات النظر ودفع مسار المفاوضات بين الجانبين. وقالت مصادر العربية أن الوفد الأمريكي بدأ محادثاته مع الوسيط القطري، فيما انطلقت في الوقت نفسه محادثات الوفد الإيراني مع الوسيط الباكستاني. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مذكرة التفاهم واضحة ومتاحة للجميع وتلزم الرئيس الأمريكي بلجم حلفائه في تل أفيف كما قال، وأضاف أن أي تهديد يستهدف شعب إيران وقيادتها سيقابل برد فوري وحاسم. قال أبناء عائلة الشاب سامي أحمد جعصوص الذي قتل بنيران الشرطة في اللد اليوم بعد أن حاول طعن أفرادها بسكين، قالوا إنه مختل عقليا، معربين عن تذمرهم من عدم اكتفاء الشرطيين بإطلاق النار على قدميه. وأفيد أن هذا الشاب سبق وأن اعتقل مرتين في الماضي واتهم بحيازة وسائل قتالية ومخدرات، ولذا يتعزز الاعتقاد بأن الحديث يدور عن اعتداء إرهابي. أكد قائد لواء المروج البريغادير ران أوفير أن الشرطة تتعامل مع جرائم القتل في المجتمع العربي بمنتهى الجدية، مشددا على أن التصدي للجريمة لا يمكن أن يقتصر على عمل الشرطة وحدها بل يتطلب تعاونا كاملا بين مختلف الجهات المعنية. وفي حديث مع الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة قال أوفير أن سحب بعض الوسائل التكنولوجية التي كانت بحوزة الشرطة أضعف قدرتها على مواجهة منظمات الإجرام، داعياً إلى إعادة هذه الأدوات لما لها من دور في تعزيز جهود مكافحة الجريمة.
9: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
8: يكون الطقس الليلة غائما جزئيا، وغدا يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، النشرة القادمة في الرابعة بإذن الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
10: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
11: موجة عنف دموية، 8 قتلى منذ مطلع الأسبوع في المجتمع العربي، وتحذيرات من نهاية سيادة القانون والتحول إلى شريعة الغاب. الدوحة تحتضن محادثات فنية حاسمة بين واشنطن وطهران، وسط تمسك بالمسار الدبلوماسي ومخاوف من انهياره، وترقب دولي لما إذا كانت المفاوضات ستمنع عودة التصعيد العسكري. ومونديال المنافسات على مكان، في تمام 7 مساء نقل مباشر لمباراة إنجلترا والكونغو في صراع على بطاقة التأهل لدور 16.
10: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
12: أجا
13: أجا أجا أجا
12: أجا أجا أجا
13: هدو هدو هدو.
14: دقيقة يا جماعة بس شوي.
15: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
14: يا جماعة كملوا أنا معكم. عيد مين؟
10: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
10: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
10: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
16: مرحبا مرحبا، انتم معنا على الطريق للأربعة. أغاني عديدة معظمها أغاني جديدة، أغنية واحدة من زمان. اليوم فيش أخبار فنية بس عنا قصة أغنية، ريمكس على الطريق كمان، كل هذا للأربعة.
17: على الطريق

أغنية جورج وسوف. أغاني جديدة وعدناكم نبلش بالاستماع للأغاني الجديدة. أجدد الأغاني صدرت قبل شوي تجمع سعد المجرد بالمصري رامي جمال.

0: بده ورد احمد سعد هذا
1: على الطريق
0: لسه القمر اغنيه رامي صبري الجديد.

0: سماه القمر. إسا ريمكسنا جاهز.
1: عالطريق
0: لقاعات بتعرفوها نانو. ريمكسنا اليوم لأغنية نانو لتولت وسانت ليفاني.

0: توليت هذا إسا فاصل إعلاني دقيقة بالضبط ومنعود لنكمل معكو على الطريق.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
1: في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون
5: والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
7: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: ساس في بركي؟
7: لا
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا
8: لكن شوفي
7: اسمع المذيع بيقول لك
6: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة موضوع جديد أصوات جديدة موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
6: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
9: الآن في مكان شادي بلان

الحلوة Love Me in Ramallah. سمعناك وياها بعد عودتنا من الإعلانات. Love Me in Ramallah. إستر جديد الشامي بعدها على 3:30 بالضبط قصة أغنية.

0: سامي هذا أحدث أغاني بتحقق كالعادة أرقام عالية جدا بالمنصات الموسيقية. إسا تعودين على 3:30 زي ما نكون مع أخبار الفن والفنانين. زملت عن المبسوط بإجازة أنا لها إجازة حلوة تعود لإلنا بعد أسبوعين. الأسبوعين رح نسمع كل يوم قصة أغني. شو رأيكو؟ يلا
1: قصة أغني.
0: زين العمر كسدرنا وطال المشوار. المخرج الراحل سيمون أسمر حاول الظاهر بالفعل إعطاء أغنية كسرنا وطال المشوار للفنان وائل كفوري بعد كان مسجلها الفنان زين العمر، واثنيناتهم كانوا بمكتبه لسيمون أسمر وهو كان بمثابة مدير أعمالهم. وأكد هذا الكلام الشاعر نزار فرانسيس كاتب الأغنية في لقاءات إعلامية إنه سيمون أسمر أراد منح الأغنية لوائل كفوري لأنه كان بده يدعمه بأغاني قوية على حساب زين العمر. رغم كل هالضغوط بقيت الأغنية من نصيب زين العمر وحققت نجاح كبير لما صدرت بصيف 1994 بعد ما أطلقها بعد تخرجه من برنامج استوديو الفن قبلها بسنة.

كصدرنا وطال المشوار هالأغنية الحلوة اللي غناها زين العمر اللي كمان غيروا له اسمه كان اسمه طوني حتشيتي أول ما بلش. حكينا لكم اليوم قصة الأغنية اللي كان مفروض يغنيها وائل كفوري كانوا بيسحبوها منها. مهمة الأغنية صدرت عام 1994 جانا اليوم مع ذكريات أغاني

0: المرتبة الأولى
1: بعد فارس كرم على الخير ناوي نسمع إسا وائل كفوري الأغنية بتحتل المرتبة الأولى بسباقنا.

الأغنية الحلوة غنى إياها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب اللي لحنها كمان عام 1952. هاي كانت أغنية من زمان لليوم، كلمات لحسين السيد.

1954 مش 52 صدرت الأغنية اللي بعد عايشي لليوم. موسيقار محمد عبد الوهاب. هسا بنرجع لأغنينا الجديدة لنسمع جديد مصطفى قمر هتغيب.

0: غريب حتغيب مصطفى قمر هذا احدث اغنيه انا بعد وقت لاغنيتين اولهن بهاء سلطان اللي بيكلم نفسي بيكلم حاله بكلم نفسي
1: عالطريق عالطريق عالطريق

سلطان غنى لنا أغنية فيلم إذما بطولة أحمد داود أكلم نفسي. إسا إجا الوقت لنسمع آخر أغنينا لليوم. نشكركم كمان على حسن المتابعة والاستماع. أغنية الأخيرة يلا. شكرا لإيلان ساعدنا بالهندسة الإذاعية. لكم مني دائما شادي بلان أحلى التحيات. بكرة إن شاء الله منعود وملتقي معكم على الثلاثة على الطريق. واللي حابب بيخيم معنا ويصيف معنا احنا الصبح راح نكون انا وزميلي ماريا من 10 ل 12.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة تمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
4: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
4: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد الأحد في الرابعة على راديو مكان.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
7: عناوين الساعة من مكان: طفل بحالة حرجة في جديرة في ظروف غامضة، شاس تنوي تأييد مشروع قانون منع الأذان، السفير هاكبي يؤكد أن التهديد الإيراني على مواطني إسرائيل هو تهديد على أي مواطن أمريكي، أنباء عن التوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران، وأجواء لطيفة هذه الليلة.
4: راديو مكان الأخبار.
7: الرابعة ساعتنا الآن من أورشليم القدس. في حضانة أطفال بجديرة عثر على رضيع عمره 4 أشهر وهو فاقد الوعي، وتم نقله إلى المستشفى بحالة حرجة ولم تعرف بعد الملابسات. ينوي حزب شاسة التصويت مع مشروع قانون منع الأذان بالقراءة التمهيدية، فيما سيتغيب نواب يهدوت ترى حفاظا على الاتفاق مع الأحزاب الحريدية. أورد هذا النبأ مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب. أكد سفير الولايات المتحدة لدى البلاد مايك هاكبي أن التهديد الإيراني على مواطني إسرائيل هو تهديد على أي مواطن أمريكي، وخلال مراسم لتوقيع اتفاق يقضي بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مقر السفارة الأمريكية الدائم في أورشليم القدس، أوضح هاكبي أن هذه الخطوة تشكل علامة تاريخية في علاقات البلدين وتعكس التزام واشنطن المستدام بأورشليم القدس كعاصمة لدولة إسرائيل. وبدوره قال وزير الخارجية جدعون سعر أن هذه الخطوة هي بمثابة تصريح يعترف بالتاريخ ويبني المستقبل. أفادت مصادر قناة الحدث السعودية بالتوصل إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران، وذلك خلال المفاوضات غير المباشرة الجارية في الدوحة بين الوفدين الأمريكي والإيراني لتقريب وجهات النظر ودفع مسار المفاوضات بين الجانبين. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن مذكرة التفاهم واضحة ومتاحة للجميع وتلزم الرئيس الأمريكي بلجم حلفائه في تل أفيف كما قال، وأضاف أن أي تهديد يستهدف شعب إيران وقيادتها سيقابل برد فوري وحاسم. قال أبناء عائلة الشاب سامي أحمد جعصوص الذي قتل بنيران الشرطة في اللد اليوم بعد أن حاول طعن أفرادها بسكين، قالوا إنه مختل عقلياً، معربين عن تذمرهم من عدم اكتفاء الشرطيين بإطلاق النار على قدميه. وأفيد أن هذا الشاب سبق وأن اعتقل مرتين في الماضي واتهم بحيازة وسائل قتالية ومخدرات، ولذا يتعزز الاعتقاد بأن الحديث يدور عن اعتداء إرهابي.
4: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
8: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح ضمن معدلاتها، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في أورشليم القدس 29، تل أفيف وجبال الجليل 30، حيفا 29، الناصرة 33، هضبة الجولان 35، في اللد 31، بئر السبع 33، في إيلات 39 درجة. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة في الخامسة.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
10: موجة عنف دموية، 8 قتلى منذ مطلع الأسبوع في المجتمع العربي، وتحذيرات من نهاية سيادة القانون والتحول إلى شريعة الغاب. الدوحة تحتضن محادثات فنية حاسمة بين واشنطن وطهران، وسط تمسك بالمسار الدبلوماسي ومخاوف من انهياره، وترقب دولي لما إذا كانت المفاوضات ستمنع عودة التصعيد العسكري. ومونديال المنافسات على مكان، في تمام 7 مساء نقل مباشر لمباراة إنجلترا والكونغو في صراع على بطاقة التأهل لدور 16.
9: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس. بعد قليل مكان إكس 2 مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
0: أمريكا ترحب بكم،
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان،
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
8: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
11: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
9: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
12: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
9: موسم غير تقليدي وغير عادي،
12: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
13: أشعلها أبو الورد أشعلها.
9: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: الله الله يا أبو الورد.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون البرنامج الرياضي ميكانيكس 2، نحن معكم بإذن تعالى من الآن وحتى الساعة الخامسة، كل ذلك على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. وكأس العالم 2026 يأخذ طابعا حماسيا مميزا، مفاجآت من الطراز الأول، مباريات بدأت تبدو رائعة للغاية من حيث الأداء، المستوى والأهداف. نحن نتواصل معكم عبر تلفزيون مكان، عبر راديو مكان وكان بوكس، بإمكانكم مشاهدة المباريات مجانا في أحلى وأروع جودة عن طريق شاشة تلفزيون مكان والاستماع إلى راديو مكان. زملاؤنا الأعزاء يقومون بنقل وقاع المباريات بالإضافة إلى عدد من المحللين العارفين في المجال. شريان حجير بيكي، جوستين محميد بريك، إيلان هولتساوزن ومحمد الشيخ خليل معكم في هذه التغطية مع أخبار المونديال. هنالك أخبار يأتي بها، كنا أول من أعلن طبعا بعد أن أعلن لؤي طه اعتزاله بنصف دقيقة، نشرنا وخبرنا الجميع بأن لؤي طه بشكل مفاجئ يعلن اعتزاله اللاعب كرة القدم، علما بأنه كان بإمكانه أن يعطي موسمين أو ثلاثة مواسم في الدرجة الممتازة، وفي على الرغم من أن عروضا ما قدمت إلا أنه اتخذ هذا القرار وكان مكان أول من أعلن. كنا أول من أعلن عن اعتزال لؤي طه، ويسرني أن أستضيفه معي للقاء حصري خاص ومميز. تحية لك النجم لؤي طه.
1: تحية للجميع أخي محمد، إلى كل جميع المستمعين.
0: بداية اللي سمعك لما أعلنت الاعتزال أو لما سمعناك من الاعتزال، شفناها وكأن الخطوة ما اخذتش منك وقت أو كانت سريعة وإلى آخره، هل هذا الواقع ولا كان في تردد كبير وتخبط كبير وانتظار؟ فوتنا في هاي الملاحظات وهاي الشعور.
1: أول شيء الحمد لله رب العالمين. القرار طبعا كثير صعب، ما جاش بيوم وليلة، بالنسبة اتخذت القرار حسب رؤية المناسب لإلي طبعا ولعائلتي بعد مسيرة كثير طويلة وصعبة، فحبيت أني أكون اليوم أقرب المحل للعائلة وللأشغال اللي بشتغلها خارج كرة القدم.
0: طيب، شاورت العيلة، شاورت الوالد، شاورت أصدقاء، ما نعرف إدارات، مدربين، أصدقاء، ولا خلص جلست مع العيلة وعد واحد زائد واحد يساوي اثنين ونأخذ القرار وإلى آخره؟
1: الصراحة بالاحتفال اللي كنا فيه قبل يومين، انت عرفت ثالث واحد بعد بعد زوجتي طبعا، هي اول واحد يثبت، ما حداش كان يعرف يعني القرار كان بيني وبين حالي طبعا زوجتي. وبعدين بالحفل كيف شفت، بعد ما شفت الكلمتات انت تفاجأت برضو
0: طبعا
1: الوالد تفاجأ، شفنا كيف تأثر برضو الوالد، لأنه هو بالنسبة لي هو الداعم الأول والوحيد في مسيرتي مما بلشت وأنا بصف ابتدائي صف ثاني ثالث، لأنه أكثر واحد تعب معي خلال مسيرتي، طبعا مسيرتي كلها تعالولا ما كنتش بحقيقها.
0: طيب إذا أخذت قلت ترددنا شوي في الآخر القرار المناسب، طيب ليش مناسب؟ أنا مطلع رونالدو 41، مطلع فيه حراس مرمى، مطلع كمان مودريتش 41 وإلى آخره، يعني بعد سنتين ممكن تعطيه مناح ممتازات وإلى آخره، يعني ليش قررت لا؟
1: صراحة بالأسبوع الأخير كان عدة عروض يعني من شراق في الدرجة الممتازة والدرجة الأولى، بس اليوم حسب رأي كرة القدم في البلاد للأسف أخذ مجرى الطريق اللي هو مش زي قبل، حبيت أكون بمحل ثاني يعني إذا ما أطلع من أخرج الحضور، خليني أقول لك أفضل حالي لأمور ثانية في الحياة، تجرب إشي جديد في الحياة، فقررت خلص إنه اللي أنا كنت بدي فيه في كرة القدم حلم فيه وأنا ولد صغير حققته، فطويت الصيف حالي من وراي طبعا بفضل رب العالمين، كانت ناجحة، كانت كثير بالنسبة لي تعلمت فيها شغلات، تعلمتني أكون بنادم أحسن، لعب أحسن، أتصرف بتصرفات بعقلانية أو باتخاذات صحيحة، كرة القدم كثير أحببني يعني في جميع المجالات.
0: طيب لؤي، كيف ردود الفعل كانت من قبل اصحابك اللعيبه، من قبل المقربين؟ يقينا انه ما وقفش التليفون اتصالات والى اخره، شو كان ردود فعل من كان من حولك ومن كان من اصدقائك وزملائك في الملاعب؟
1: اكيد المقربين علي تفاجئوا، يعني اللي انا يوم مع القريبين كثير علي تفاجئوا، لانه ما كانوش متوقعين، وكانوا والله يسألوني بالأسبوع الأخير شو مع السن وين وين بدك تروح وشو وين بدك تلعب وكيف الناس كلها الأسئلة، فاني تفاجئ يعني ما حدش كان يعرف ليش خلص زماله بالآخر لعبت كرة قدم واجتهد في مجالات ثانية زماله بتتسكر صفحة بتفتح صفحة جديدة للحياة، وأنا اليوم هاي الصفحة طولناها واليوم بنطلع للمستقبل لأمور ثانية إن شاء الله.
0: عم تتخيل انه كمان اسبوع بتبدا تدريبات الدرجه القطريه الممتازه عفوا والعليا والاخر كلها، عم تتخيل بشكل او باخر كيف سينطلق ذلك وانت لاول مره من 17 طبعا مش عارفه كم سنه 18 20 حتى مش موجود؟
1: الصراحه لا، لاني ما اهتميتش بالشيء الصراحه، بعد ما اتخذت القرار ما اهتميتش لا لدوري ولا لليغا ولا اي شيء، اهتميت اني اعوض العائله وراح اسافر رحله تعويض ارتاح فيها من كل النواحي، كان ذهني كان بعد شغل السنة كثير صعب الأكاديمية رايح ارتاح صراحة وبعدين افكر شو هي.
0: طيب عمليا لؤي حققت كل معظم الاشياء في مسيرتك الرياضية، بطولات مع بير السبع، منتخب، تختار لاعب الأسبوع، لاعب الشهر، عندنا تم اختيارك أكثر من مرة لاعب الموسم باحتفالاتنا وإلى آخره، شو كان ناقصك بعد تقول أنا 10 من 10 معاي الألقاب والأوضاع؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: لؤي مش عم نسمعك، عم بتقطع، نعيدك الى يعني ارجو ان تحسن الموقع كما بدات لانه ما سمعناه، بنرجع نفس السؤال لؤي وبنسال شو هي اللحظه او شو هو اللقب او شو هي الحاله اللي انتظرتها ويعني بتقول يا ريتها كانت في مسيرتي.
1: بقول اول شيء الحمد لله رب العالمين، اذا بترجعني 20 سنه لورا وتقول اني اقدر احقق عن طريق كره القدم كل هاي الاشياء بقول لك الاشي صعب او انك يعني ما صدقتش الاشي. طبعا الجمله للاولاد انه دائما امن بحالك، يكون عندك حلم ويكون عندك مثابره وتشتغل صعب ولا مره توقف عن تحقيق حلمك، لانه مرات بتصير واحد في كره القدم تقدر تغير المسيره كلياتها، عشان هيك لازم يضلك عندك تأمن بالإشي اللي بدك إياه. الحمد لله رب العالمين، الإشي الوحيد يعني اللي أنا شوي هيك ببالي هو إني ما لعبت خارج البلاد، كان عدة عروض أكثر من فرق خلال السنين، بس الأقرب إشي كان هي وقت الكورونا شوي خربت على الأمور. 2019 كان في عرض جدي من سويسرا ومن روسيا، ما كملناش بسبب الكورونا والأوضاع اللي كانت، هاي الشغلة الوحيدة. ما بين الأمور يعني الحمد لله رب العالمين كله حققناه والحمد لله رب العالمين.
0: وين يعني القمة في مسيرتك؟ خدنا على مدار 20 سنة، أي فترة اللي بتعتبرها القمة أو إذا كان أكثر من فترة؟
1: صراحة الفترة اللي يعني كيف الكل بالسبع كانت القمة في مسيرتي، اللي من خلالها حققت كل إشي كنت أحلم فيه، طبعا الألقاب والمنتخب كل اللي حكينا قبل. أفكر كان بالسبع يعني لعبنا خارج البلاد بالمحافل الأوروبية، لاعبين اللي كنت أشوفها بس بلايستيشن، فهذا إشي كثير فخر إنك تلعب بملاعب اللي هي كبيرة وعالمية ونجوم كبار، هذا الإشي اللي راح أحافظ معي طبعا للأبد ويظل عندي ذكريات حلوة.
0: خدني للمنتخب طبعا مع فترتكم، يمكن وصل المنتخب كنتوا مرة 5 لعيبة عرب أو 6 مع بعض، وفي فترة من الفترات وصل المنتخب إلى مكان ممتاز، سواء معك أو بدونك من سنة 70 المنتخب ما وصلش ولا إلى محفل من المحافل العالمية أو الأوروبية الكبيرة، كيف يقيم لؤي طه مسيرته مع المنتخب؟
1: بالنسبة لي كانت ناسعة، يعني كنت ألعب في التركيب الأولى بالفترة اللي كنت، كان المدربين النمسا ويلي وأندي اعتمدوا علي كثير يعني، وكانوا يحبوني كثير في يركبوني بالتركيب الأولى. الحمد لله يعني كانت 14 مباراة لعبت المنتخب في التركيب الأساسية، إشي كثير أنا فخور فيه طبعا، إنك تلعب برضو بالمحلف الأوروبي ضد لاعبين كبار. المنتخب وصلش لمسابقات أو خلينا بطولات كبيرة في عدة أسباب، كل مقال لازم لك ثلاث برامج أخي محمد اللي هو بس الأساسي هو إن إحنا الأسلاك حنا مش مضبوط في الدوري الإسرائيلي، بتبلش من الأكاديميات الصغار للجيل الأشبال بشكل يعني التربيه من جيل صغير مش مضبوطه في كره القدم. انا مش في اللاعبين الاوروبيين كيف صاروا رجلي جاهزين من كل النواحي. عندنا بتصل فريق لك بول بتقول شيء جاهز بدك تبلش تبني حالك تبلش تبني حالك كل انت بتقول شيء تبلش.
0: طيب لؤي بالنسبة لك قلت لسه فترة قادمة، هل هي يعني الاعتناء عندك أكاديمية كتير ناجحة ومميزة، هل من الآن الاعتناء بالأكاديمية وتطويرها وتكريس وقت أكثر، ولا بالإضافة إلها ستخرج إلى مجال عالم الأعمال الخاص ربما بعيدا عن الرياضة بالإضافة إلى الأكاديمية، وين الاتجاهات؟
1: طبعا الحمد لله في الأكاديمية عندنا عدد لا بأس به اللاعب يعني والأهالي اللي بيثقوا فينا. الأكاديمية اليوم بتشمل مدربين ممتازين من كرة قدم ويعني شباب جدعان مش فريق واحد. ركز أكثر على الأكاديمية وأعطيه من وقت كثير لتتقدم ونقدم الأولاد الصغار لمحلات اللي هي منيحة في كرة القدم، لأنه خليت زي ما قالوا الأبواب مفتوحة في الأندية العدسية في الفرق العدسية، وهذا الشيء راح يساعدنا قدام. طبعا طبعا راح ادخل مجال الاعمال في المستقبل مكاتب طبعا متوفق في المسير الجديد.
0: طيب اخذني الى مجال اخر، مدرب عندك شخصيه قويه عندك ماضي ممتاز جدا، خذني الى هنا، هل بالبال هذا في المستقبل اللي تكون مدرب؟ انا عارف فريق درجه ممتازه اولى بدايات ما بعرفش، خذني الى هذا.
1: الصراحة بعد ما فكرتش يعني كل شيء مفتوح طبعا لقدام. طبعا احنا بمجال كرة القدم راح نتواجد وراح اكون في مجال كرة القدم. للأسف اليوم خلينا نقول موقع المدرب كرة القدم مش موقع منيح، بنشوف كثير تغييرات وفيش خلينا نقول استمرارية لمدرب كرة القدم. هذا الشيء شوي بيعطيني يعني بلبكني باني اخذ قرار كمدرب فريق كبار، بس المستقبل دائما ربنا بيكتب الافضل وبنشوف كيف ربنا راح يوفق المسيره لقدام جديده. بتامل خير ان شاء الله، كل شيء مفتوح يعني قدامي، وفي ناس يعني اللي اقترحوا هذا الشيء علي بس بعدني الصراحه ما اخذت قرار.
0: طيب بالنسبه لسؤال اخير، عم تشارك معنا في المونديال في التحليل في الكاس العالم في مكان راديو وتلفزيون، كيف شايف التجربه؟
1: طبعا تجربة كثير حلوة كثير مميزة، يعني بتعطيني خلينا أقول تفرغ الطاقة السلبية لكرة القدم، بتحكي عن الفوتبول بتحكي عن كرة القدم عن لاعبين بتحلل بتشوف أمور جديدة اللي ما كنتش شايفها أنت كلاعب. طبعا اليوم لما أنت تقعد تحلل مباريات وتشوف لاعبين هذا إشي جديد وإشي اللي هو بالنسبة إلي يعني أنا حبيت الإشي. فإن شاء الله نستمر يعني لتغطية المونديال عبر المكان ونحضر إسا بالدوريات الحاسمة تكون مباريات المستوى عالي وكل مشاهدين كرة القدم وحبي كرة القدم ينبسطوا.
0: لؤي طه صحة سلامة وعافية وتقدم، شكرا جزيلا بالنجاح والتوفيق، أسعدتنا وانبسطنا بوجودك فترة طويلة، انبسطنا في إنجازاتك، يعني صارنا الشرف أنه عشنا الفترة العشرات السنين اللي لعبتها، شكرا جزيلا بالنجاح.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. إلى اللقاء. مالك فريق مكابي لخان الناصرة رئيس الإدارة ماهر حامد، مساء الخير.
2: مساء الخير أخ محمد إلك ولجميع المستمعين.
0: سبق وحكيت مرة بتشتغلوا على نار هادئة، هات نشوف هاي النار شو انطبخ حتى الآن من الألف إلى الياء.
2: أول شيء أخ محمد المضبوط إنه إحنا قاعدين بنكتر كل شغلنا أغلبه بالنسبة للفريق قبل اللاعبين، إنه قاعدين بنحضر الفريق من ناحية المؤسسات مثل سلطة مراقبة الميزانيات وبالاتحاد وكثير شغلات. الحمد لله الإشي ماشي على زي ما لازم، ممتاز لحديث إسا. طلبات كتير، درجة ممتازة شوي أصعب كتير.
0: بس مش جديد عليك،
2: مش جديد
0: بالمرة
2: عليك.
0: مش جديد عليك.
2: اليوم إيد لحالها ما بتذكر، الحمد لله رب العالمين، يعني كلياتنا بنشتغل، الطاقم الإداري كله بيشتغل، أنا أحمد الحلو، ربيع جبارين، وسام نصرة، عامر غندور، عامر عواد، كله بيشتغل يعني إن شاء الله معنا. الديدلاين لحديث اليوم كان إنه
0: طبعا
2: نعطي الأوراق كلياتها. الحمد لله مشيناها كلياتها، ضل شغلات صغيرة هيك، الأمور ماشية ممتازة.
0: من أحمدية حتى الآن مرتاح الفريق بالنسبة لصوت مركبة الميزانيات؟
2: احنا حضرنا فريق الحمد لله رب العالمين اخ محمد اللي يكون قد حاله ما يقارب ال 6 مليون شيكل. طبعا في عندك العربوت بنكائيه هاي اللي
0: كفالة، الكفالة البنكية يعني كاش، مصاري كاش، هاي
2: مصاري كاش، هدول لازم يحطوا 700,000 شيكل، هدول لازم يكونوا بسلطة مراقبة الميزانيات، هدول مجبورين نبعتهن. كمان هدول الحمد لله رب العالمين جاهزات. اللي بدي أبشر الكل إنه فريق الأخاء لما بيقرر إنه يكون بالدرجة الممتازة بيكون غصبا عن أياتها واحد اللي بيكون، لأنه أنت فاهم أخ محمد اليوم أغلب الفرق اللي سقطت من الدرجة الممتازة للدرجة الأولى ما فيش حاجة إن نوسع البكار كتير، كله بيبحث ورا الفرق العربية،
0: بتصيد كله قاعد بتصيد.
2: فريقنا بتأمل إنه كل الفرق العربية يكون منظمة حالها زي ما لازم، بدناش نعطي مجال ولا لأيات فريق اللي يجي يطلع محل فريق عربي، يا أنا يا كفر قاسم يا الريني. الريني طبعا الحمد لله سعيد باني فريق ليصعد للدرجة العليا، بتمنى له الخير من هون. كمان لازم نكون جاهزين لكل إشي، عمالين بحضرون لياته بين كوسين أخي محمد.
0: واضح واضح جدا جدا اللي عم تحكي. محمد جواد عواودي تعاقدت معه، جالانتي حارس المرمى، عودة أنس دبور، غير التعاقد مع اللاعبين المحليين اللي حكيتوا عنه، نشوفي كمان جديد للجمهور كل بسه.
2: المدافع الفاز فادي
0: نجار العائد إليكم،
2: تعاقدنا مع
0: شفا عمري،
2: مدافع خط يميني مفلح شلاطة كمان تعاقدنا معه،
0: عريس حاليا موجود خارج البلاد،
2: لازم اليوم يروح واحد سبعة لازم يروح. ما فيش حاجة ان نفوت بضغط اخي محمد اليوم، صدقني اللعيبة بتيجي، اذا بقول لك قديش كمية الوكلاء المدربين اللاعبين اللي بتصلوا فيه بالنسبة للاعبين، يعني كمية هائلة من الوكلاء بتصلوا. اليوم تنك تقرر تجيب لعيبة بدك تفكر فيها كتير، لانه اليوم فيش اهون منها تيجي تجيب لاعب من خارج البلاد وتدفع عليه ما يقارب 100,000 يورو ويطلع لاعب المستوى الاسرائيلي احسن منه.
0: هون الخطورة، هون الخطورة بالاجانب ماهر،
2: اكيد اكيد، بس هاي الخطوره. يعني انت اليوم بدك ثلاث لاعبين عندك، بدك مدافع متاخر، لاعب خط وسط، ولاعب هجوم اخ محمد. هذول عمليا بده يكلفونه ما يقارب المليون، مليون و200,000 شيكل. هذول اذا بتغلط بواحد انت فيهن عمليا انت اضعفت الميزانيه تبعت الفريق. عشان هيك احنا بنشتغل شوي شوي على هذا بلا ما نتاكد 100%. انا ما برد حدا، بالاخر بشاور حالي اخ محمد، بشوف انه هذا اللاعب ملائم انه يكون باخاء الناصري، لو بدي ادفع شوي صغير اغلى بس بعرف حالي ان انا ضمنت مصريات اللي حطيتها.
0: طبعا يمكن تزيد 100,000 بس ما تخسرش نص مليون بالتبديل.
2: محمد اليوم انا ما برد على الوكلاء، الوكلاء كلاتهم عمليا
0: بيروح اغلب بده مصلحته ويمشي لعيبته،
2: بهمنش اللاعب وين يكون، بهمن بس مصلحتهم، بهمن كيف ياخذوا مصرياتنا. محمد اليوم احنا بنشتغل على قدم الوساق شوي شوي بالتأني اللي يكون كل شيء ملائم لهذا الفريق.
0: طيب حكيت قبل فترة بالمقابلة السابقة انه انتو قريبين على الاقل من لاعب اجنبي بمستويات عالية، في شيء على الاقل تحكي لنا عن لاعبين الاجانب قراب انتو من حدا باي موقع؟ كمان هاي شغلة بتعرف، حكيت جملة انت، اذا بتقع بلعيبة اجانب ممكن تقع مهنيا واكيد رح تقع ماديا، وانت بتقول بنتروى اكثر من اللازم، كمان الوقت بمضى والجمهور بطالب والجمهور بده، وانا متاكد الجمهور انت قريب من الجمهور، بتصل لك الجمهور يمكن كل يوم 1,000 واحد.
2: اكيد اكيد، انا بدي ابشر الجمهور، انا مش راح اغلط ولا اي غلطه الا اجيب لاعب. عمليا كان في عندي لاعب فز اخ محمد اللي كان مستوى عالي عالي عالي ودفعنا مبالغ كتير عليه، وصلت اللكمه بالتم بالاخر، ضل له الجواز السفر تبعه ناقصه شهر عشان يفوت على البلاد، لازم يعمل جواز سفر جديد، وخاف انه يجي على البلاد ما يقدرش يرجع. يعني شوف الخرافية كانت واقفة مش على المصاري ولا عيات شيء، كانت واقفة بس انه في له شهرين ناقص باللي انه يكون في زي تقول توقف للجواز تبعه.
0: باقي المدة
2: يعني اليوم
0: صلاحية
2: المدة، كل يوم في لاعبين اخي محمد، بس بدنا نجيب لاعب اللي يكون قد حاله، اللي يكون يعني نقول جبنا لاعب. انا من بكره بقدر اجيب اي لاعب واقول وانزل على الصحافة انه تعاقدنا مع لاعبين، احنا بدنا لاعبين اللي يكونوا ممتازين، اللي علوا مستوى فريق اخي الناصر، مش وطوا مستوى فريق اخي.
0: طب بالنسبه للتدريبات، حدثنا عن افتتاح التدريبات.
2: فتحنا تدريبات اخي محمد ب 22 شهر، يعني الحمد لله كيف بسمع من المدربين اللاعبين متعطشين يتدربوا كلياتهم. في كمان لاعبين اللي تحت اختبارات، يعني اللي نقدر نختار حدا منهم. ولكن اليوم الدرجة الممتازة معروف، اللاعبين اللي فيها معروف مين لازم تجيب، هاي بطلت زي أول يعني. اليوم كلها درجة قوية كتير كتير، يعني أنت بدك لاعب اللي على مستوى بهاي الدرجة.
0: طبعا هذا الأمر واضح جدا، اللي بفهم يعني أنتم منشغلين بكثرة بالأمور الفريق بهاي الأيام، عم تتواجد في التدريبات ولا منشغل حاليا في أمور الفريق؟
2: حديث هاي اللحظة احنا قاعدين نشتغل، إسا احنا كبال قاعدين على المحشيب أنا وأحمد والمحاسب قاعدين على المحشيب أخي محمد مع سلطة مراقبة الميزانيات، اللي كل طلب قاعدين بطلبوه منا قاعدين بعتلينيات ولا هاي اللحظة أخي محمد.
0: كل شيء موجود، كل طلب في كل شيء موجود،
2: كل شيء موجود الحمد لله رب العالمين. أنا اللي بشد من البداية بتريح بالنهاية أخي محمد.
0: بعدك تصرح ومصمم إنه الفريق سيكون من الثمانية الأوائل ولا في تراجع شوي في التصريح؟
2: إذا ما بيكون من الثمانية الأوائل أنا ما بكونش بالكرة القدم أخي محمد.
0: لا بزبط. لا يجوز هذا الكلام. ماهر حامي طيب.
2: من الثمانية الأوائل، لأنه إذا أنت ما بتصرح تكون من الثمانية الأوائل أنت بتهبط للدرجة الأولى.
0: حقيقة، والتجربة مش شرط بالأخلاق بمحلات تانية.
2: التجربة أكبر برهان.
0: صحيح. صحيح. طيب نتركك لتواصل العمل ماهر حامد مالك مكابي لخان ناصر رئيس الإدارة، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا
0: جزيلا. إلى اللقاء، مساء الخير للمدرب حنا فرهود.
3: مساء الخير لك
0: ولجميع المستمعين. يعني شو بقولوها باللغة البسيطة، عم تتخلك على الفراق؟
3: الحقيقة أنا قريب جدا من إنه أوقع مع
0: كوكب.
3: وإذا بمضي بكوكب تعال نقول 99% إنه أنا راح أكون مدرب كوكب، بس إذا بكون بكوكب أكيد راح يكون في فريق منيح.
0: السؤال طب ليش يعني عمليا التوقيع ما تمش؟ شو الإشي البسيط الصغير اللي يمنع ذلك؟
3: طلع اللي بعرف كوكب لما بتفقوا مع

0: بتقبلش تكون مجرد فريق في الدوري.
1: طلع قبل موسمين لما ختمت بإبتن أنا بتذكر أنت سألتني سؤال حنا شو رحت على إبتن تساوي مع كل الفرق كرمئيل ونهرية وطمرة، وبالآخر إبتن بنهاية المطاف كانت واحدة من أفضل الفرق بالدرجة الثانية، ولو حلفنا الحظ كنا صعدنا درجة. الحكي فش عليه جمرة، كل واحد بيحكي بقول أنا دا أصعد درجة، إذا ما بستميت على أرض الملعب ما بقدر يصعد. أنا رايح أكون فريق قوي، مش رايح أكون فريق سهلي ولا لأي فريق أكيد، والكل بيعرف لما حنا فرهود بيوقع بفريق الفرق تعون حنا فرهود دايما هن فرق قوية ولا يستهان بقدراته.
0: طب طلع عمال بنشوف اللعيب اللي بتمناها الكثير، يعني من ايش راح على ايش راح على يركا، ايش راح على شفا عمر، ايش عم بيروح على جديدي، حنا من وين بده يجيب؟ هل براسه في لعيبه اللي ممكن تحقق اهداف حنا او رؤيه حنا اللي حكي عنها قبل قليل؟
1: بالاسبوع القادم لما اللاعبين اللي انا بدي اياها بختموا بكوكب راح انت تقول لي منين جبت هاي اللعيبه، واللعيب اللي رايح هتمضي لا تقل خبرة من اللعيب اللي موجود بيركا ولا بشفا عمر. اللعيب اللي رايح هتمضي بكوكب لعيب إلى باع بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية، إحنا مش رايحين نكون فريق سهل ولا لأي فريق بالدرجة الثانية.
0: يعني بدك تقول لي أنت هنا إنه كمية نجوم في فريق معين ليست الضمان لارتقاء أو نجاح؟
1: أنا بتذكر أنا نزلت من الدرجة العليا للطيبة، كنت أنا وصالح حفارمي ورغيد برانسي، كنا كل نجوم الوسط العربي كانت بفريق واحد، وبنهاية المطاف أولاد مكابي كفر كنا صعدت للدرجة الممتازة. الأسامي لا تعني أي شيء بكرة القدم، قلت لك كمان مرة قبل ثلاث مواسم كان عندي ست أولاد من إبتن اللي هني أمير أبو كمير، خليل حمودي، عبد، هدول لاعب عندي كان ست لاعبين اللي ولا مرة بحياتي لعبوا بالدرجة الثانية، اليوم هن بيلعبوا بإبتن والعمود الفقري تاعت الفريق، وكل موسم هن بالقمة، وهاي كانت المغامرة تاعتي اني انا غمرت على اولاد، والحمد لله انه هدول الاولاد اليوم هن موجودين بفريق اللي بعز علي اللي هو إبتن، واليوم إبتن بتشوف انه هن فريق قمة بكل حق وحقيقة. ويتذكر إبتن من واحد من أحسن فرق بالدرجة الثانية، ومش مفاجئ إلي إذا بنهاية المطاف إبتن راح يصعد للدرجة الأولى مش شفا عمر ويركب.
0: هو على فكرة بتعرف امبارح تم الإعلان ونشرنا هذا إنه فيش درجة قطرية الموسم القادم، فيما بعد القادم وسيتم تغيير الارتقاء والهبوط كيف قرر. يوم الجمعة باسم شيخ سليمان سيتحدث بإسهاب، وانت بنعرف نهائيا حنا فرهود وقع لا كيف؟
1: أول إشي إنه رايح يكون صعود لفريق واحد، الدوري رايح يكون دوري شرس.
0: رجعوا للعادة، رجعوا كيف العادة؟
1: عشان رجع العادة الدوري رايح يكون صعب وصعب جدا، مش كل مباراة راح تكون مباراة رجولية ومباراة صعبة لكل فريق. الدوري مش الدوري الدرجة الثانية بالشمالية ألف هذا الموسم عن جد رايح يكون مستوى زي مستوى فرق الدرجة الأولى وزيادة. في فرق بالدرجة الثانية اليوم اللي هي محضرة حالة مثل شفا عمر ومثل يركا ومثل إبتن ومثل كوكب، هدول الفرق اللي تقدر تلعب باللاعبين اللي رايحين يختموا اللي هن موقعين بهذه هاي الفرق واللي رايحين يوقعوا بكوكب، هدول الفرق رايحين يكونوا درجة الأولى.
0: أنا فرهود شكرا بالنجاح، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا.
2: غدا على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده ناولين شغلة بوست إيده، سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،

0: رجاء هدوء.
1: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: إذن يوسف رزق محلل الشؤون الرياضية، مساء الخير، تحية لك.
3: مساء الخير أستاذ محمد، سامعني؟
2: بس سامعك.
3: كيف حالك أستاذ؟ أول شيء
2: أولا الحمد لله تمام. بدي أقول لك شغلي واحدة، إحنا بدنا نشوف يوم الجمعة يمكن يحكي على، بتعرف إسا المونديال الباسكت، موندو باسكت رح ينطلق، بتعرف؟
3: صحيح.
2: طيب اليوم نحكي عن المونديال، وأنت متابع بالإضافة لكرة السلة المونديال، عم تحضر كل اللعب ولا أحيانا ظروف العمل بتمنعك تحضر بعض المباريات؟
3: أكيد ظروف العمل مرات بتمنعني من أحضر، خصوصا أنه اللعب تيجي على 4 الصبح وواحدة بالليل، فشوي إحنا متعودين من الباسكت بس العمل بأيدنا شوي، بس نحضر ملخصات.
2: طيب تعال روح معاك أنا على من وجهة نظرك كمتابع، مين هي المنتخبات، منتخب أو اثنين أو ثلاثة، واحد كيف بدك، الذي يعتبر خيبة أمل من وجهة نظرك أنت كمحلل وليش؟
3: بالمرتبة الأولى بالنسبة لخيبة الأمل أكيد بيجي معنا ألمانيا. واحد، ألمانيا المنتخب المدجج بالنجوم يعني، والمتوقع منه أكتر من هيك بكتير، مع مدرب مخضرم يعني كيف بيحكوا.
2: ما بعرفش ناجلسمان إذا كان مخضرم ولا لا، يعني درب فرقين ثلاثة وكتكال طبعا.
3: أثبت هيمنته ببايرن ميونخن.
2: بالبايرن طبعا بدون شك. تعرف إنه هو مهدد بالإقالة خلال يومين أكيد. والحديث شفت مع كلوب.
3: شفت مع كلوب، كلوب منفتح على الفكرة، وصراحة هاي فكرة قوية جدا لألمانيا.
2: طب ليه ما نجحش؟ أنت تقول عنده لعيبة بتلعب بمستويات عالية، ثلاثة أربعة
3: كمان شوي. خلينا نرجع كمان ورا، مين كان قبله؟ كمان فليك.
2: هانز فليك، قبل فليك كمان لوب ما كانش
3: منيح. مع منتخب ألمانيا معناته الإشي مش من المدرب، في بالبناء تبع الجيل الجديد تبع ألمانيا في مشكلة كبيرة. عم نشوف اللعيب اللي اليوم ألمانيا عم تلعب بدون مهاجم صريح.
2: مزبوط.
3: عندك أونداف لعيب ستوتغارد الألماني،
2: ما مش لاعب تركيب، بيلعبش تركيب يعني، لعبوه مزبوط تركيب بس مش لاعب يعني، مش صريح
3: الدرجة الأولى. يعني عم تحكي على تاريخ ألمانيا، عندك
2: كلوزي ملك الهدافين لحديت قبل جمعتين،
3: حد أندم عم تحكي على كاي هافرتس اللي هو عم بيلعب كمهاجم وهمي في أرسنال وتاريخه كمان بتشيلسي.
2: طيب
3: صحيح أنه عم بيجيب الجوال بس دول مش هدافين.
2: طيب هاي ألمانيا وخيبت الأمل في المرتبة الأولى، في مين غيره شايفه بخيب أمل؟
3: من خيبة الأمل طبعا المنتخب التركي، كمان عنده النجوم الصاعدة حاليا، عندك يالديس لعيب يوفنتوس، أردا جولر نجم فريق ريال مدريد، أكثر من لاعب اللي هو بعطي سطوع في منتخب تركيا مع مجموعته السهلي. خروج من دور المجموعات كان مفاجئ صراحة.
2: أنا معك، أنا موافقك، مفاجئ إنه مباريات الأولى والثانية سيئات، المباراة الثالثة شفناها كيف أمام الولايات المتحدة كان يعني أعطى العزم والقوة الكبيرة. مين كمان شايف؟
3: كمان منتخبات اللي صراحة تفاجأت إنها طلعت بكير، خلينا نقول هي مش مفاجأة لأنه عم بيلعبوا ضد المغرب، كانوا المنتخب الهولندي طبعا كان شوي ضايع في المباراة كيف شفنا.
2: بس المغرب اللي ضيعوا لعب، المغرب ضيعهن لهولندا، لغو هولندا كان من المنتخبات المرشحة للحصول على كأس العالم، الفوز بالكأس.
3: أي عتب على منتخب هولندا، بالنسبة إلي منتخب المغرب هو المفضل للفوز بهاي البطولة، منتخب متكامل.
2: لا سمنيجي احنا بنحكي على المخيب هولندا. للأمل هولندا قلت تركيا وهولندا وألمانيا
3: صح.
2: طيب مين شايف منتخبات فعلا قائمة وقادرة وشايفة راح تروح بعيد وعندها القدرات؟
3: أول إشي المنتخب الفرنسي، يعني ما بقدرش احكي لانه ورجونا كل شيء 100%. يعني لعيبه عندك بدل ثلاثه عندك سته بالهجوم، بدل ثلاثه بالنص عندك سته بالنص.
2: قصدك بدقيقه واحد سته بيكونوا بالدفاع، اربعه منهم بيكونوا في الوسط، ثلاثه بيكونوا قاتلين في الهجوم خلال دقيقه. طبعا. اقل، حتى اقل من دقيقه.
3: وغير عن هيك عندك الدكه اقوى من التشكيله الاساسيه.
2: لا تقل، لا تقل، صحيح.
3: ما فيش عندك، هو مدرب يعني عنده خبره، فانا مش شايف في شيء ناقص. يعني عندك مبابي اللي هو وصل 18 جول من 18 لعبه، هذا رقم مخيف جدا.
2: ستة لحد هسه، ايوه يعني زيه زي ميسي في
3: زي ميسي.
2: طيب هاي فرنسا، يعني انت اقنعت وكتار مقتنعين، مين كمان شايفه ممكن يروح بعيد؟
3: المنتخب اللي راح ينافس فرنسا اللي هو المنتخب المغربي. منتخب المغرب اليوم غير انه اقوى فريق عربي، هو من اقوى فرق بالعالم حاليا. لعيبته عم تستعب كل اوروبا، وكل اوروبا عم بتركض ورا
2: اللعيبه، صار عليهم طلب كبير.
3: طبعا اليوم عم نشوف مثلا اللعيب الصغير تبع منتخب المغرب اللي هو بوادي ايوب،
2: ايوب بوادي، ابو ايوب بوادي.
3: طبعا اليوم هو لاعب فريق ليل الفرنسي، لكن دغري بعد لعبتين ثلاثه مطلوب في مانشستر سيتي، لاعب ابن 18 سنه. يعني بتشوف في كرة قدم في ترعرعهم للعيبة هاي، وبتشوف في ترباي لكرة القدم. كيف عم بتشوف الجيل القديم للبرازيل؟ أنا حسب رأيي اليوم البرازيل الجديد هو المغرب.
2: طيب مين مغرب؟ هاي قلت أنت فرنسا مغرب، مين أيضا؟
3: المنتخب المفاجئني لحد إسه صراحة المنتخب المكسيكي، بدون أي هز شباك لإله، شباك نظيف ولا خسارة ولا تعادل، بس جوال والأرض لصالحه.
2: طلع مع مال قبلين انه عم بيرشحوه في من الأمس، بيرشحوه للنيل باللقب، ممكن يوصل حتى هاي اللحظة.
3: طريقه صعب، باله في انجلترا ممكن تكون، منشوف الليلة المنتخب الانجليزي كمان منتخب لا يستهان به.
2: عارفش انا بسمعك، هذا قرار لإلك. انه
3: انت مين بتشجع استاذ؟
2: انا مين بشجع؟ انا بشجع برازيل، بس مش شايف ان يعني غادرين يصلوا بعيد. لا مش شايف ان شو. طيب ما حكيت ليش البرتغال ما حطتوش في القائمه حاليا انت، ولا الارجنتين؟ ليه
3: البرتغال ما قدموش الاختبار؟ ما اجاهنش هذا الاختبار القوي مثل منتخب فرنسا. لعب مع السنغال، لعب مع المنتخب امبارح، لعب مع المنتخب
2: انت بتقول يعني ما لعبش عمين انت بتكون
3: انا ما شفت. يعني غلب اوزبكستان، تعادل مع كولومبيا، وتعادل مع الكونغو. لحد لسه مش مقتنع على قد فكره البرتغال. حسب رايي كرواتيا راح يكون اختبار كتير صعب الهن. طبعا نتمنى الاحسن لرونالدو، يعني أسطورة بآخر عمره ولازم يحقق هاي البطولة بمسيرته.
2: طيب نلتقي يوم الجمعة على الموندو باسكت. شكرا جزيلا لك. شكرا
3: أستاذ.
2: شكرا مرحبا. إلى اللقاء، إلى اللقاء. وتعالوا بنا الآن نقول مساء الخير للكابتن واللاعب محمد أبو الراجح الفحماوي. مساء الخير.
0: مساء الخير عم محمد لك ولجميع المستمعين.
2: خلاص رسيت نهائيا على العودة إلى الأساس، إلى هبل من الفحم.
0: الحمد لله بعد طول انتظار 5 سنين بعد ما بكيت معهم بالفترة الأولى، الحمد لله رجعنا الثانية، وإن شاء الله في نوايا منيحة هناك.
2: طيب كمل النوايا. طيب كان عندك عروض كثيرة جدا جدا، أنت بتعرف أنه ما بتنهي موسم إلا العروض تتهافت سواء في فرق قمة وإلى آخره. ليش الاختيار من الفحم؟ عاطفي أكثر هاي المرة؟
0: الحمد لله. أول شيء طبعا غير انه قرار عاطفي برضه قرار مهني، انت تنساش فريق بعلم الفحم السنه اللي مركت رجع من الموت حسب رايي من بعد ما ضل بالدرجه الاولى. والجماعه هناك قاعدين بجهزوا فريق ان شاء الله اللي هو يشرف في ام الفحم وبعلم الفحم، وفريق زي بعلم الفحم محله بس بالكمي.
2: شو النوايا؟ سمعنا احنا باسل جبرين قبل فتره قال بما معناه احنا ما لناش غير درجه ممتازه. قادر؟ شو الوضع؟ انت موجود؟ عم بيجيبوا لعيبه؟ بحاولوا يرجعوا اللعيبه الاساس اللي هن عمده فريق من البيت؟ وين رايح الفريق محمد؟
0: طبعا طلع الفريق زي ما قلت لك يعني من فهم جمهور متعود انه يشوفه بس بالكم درجات اعلى من الدرجه الاولى حتى
2: بالك مش بس الجمهور اللي من المدينه كمان من خارج ام الفحم هذا البعيل له شعبيه وبحبوا يشوفوه كثير في مراتب عاليه
0: اكيد اكيد من كل البلدان والله بكيت اشوف عراب جديده من غير ما يعني ما نحكي كل البلدان بكيت اشوف في جمهور هذا الفريق طبعا اخرى مره احنا بنكون انه الفريق هذا بيستاهل كدرجه ممتازه درجه عليا حسب الجمهور اللي عنده
2: سؤال كان لك شرط انه انا باجي مع الجمهور مع لعيبي بدي اشوف كذا وكذا وكذا وارتقاء باجي
0: الصراحه ما حطيتش ولا شرط حتى ما سالتش ولا على شيء خلص اتصلوا بي بعلم الفحم قعدنا اتفقنا لانه انا عارف شو في هناك بعلم الفحم بعلم الفحم فريق اللي هو كل
2: طبعا جابوا لك مدرب اللي كمان هذا المدرب يقبلش يلعب بس مجرد سنه بدرجه اولى
0: بالضبط مدرب اللي هو درجة معروف درجة عليا بعلم الفحم بستاهل كل خير
2: سمي لي أسامي لعيبة تم التعاقد معها بشكل نهائي حتى اللحظة
0: لهاي اللحظة عندك يعني محمد أبو الشاكر كابتن الفريق طبعا في مدافع من الدال عامك وقع معهم امبارح لعيب يعني درجة أولى والشباب البلد اللي كانوا السنة اللي مركز فيه شاب عدي محميد اغلب الشباب المحليين من ام الفحم وقعوا معهم بيشتغلوا صح هناك بيحكوا مع لعيبه طبعا لعيبه مستوى رفيع وان شاء الله ان شاء الله انه يبقى فريق قوي السنه
2: طيب بتعرف سنت الجاي كمان بدها تقاتل فرق كثيره من اجل الارتقاء للدرجه الممتازه راسا لانه اللي وراها بتيجي يمكن قطريه السنه الجاي فيش قطريه اجلت للتي تليها وكثير فرق عادي العده في الدرجه الاولى من أجل الارتقاء بتحب هاي المنافسة ولكن بتفضل لو بس فريقنا الكل يستسلم ونمشي لحالنا
0: طلع أنا من فترة من 5 سنين لعبت في الدرجة الأولى
2: كلابت فرق كتير
0: بالضبط من حسن حظ أني دائما بكيت أروح على فرق زي الطيري زي سلمات نفشانان كنا فرق كم كل الوقت
2: طيري نفشانان لبعيني كنت ويك الشغلة طيب
0: فأنا بلاحظ أنه السنة راح تبقى أكوى سنة حسب رأيي من ناحية منافسي
2: طب انت واحد من اللي قريبين من الجمهور شو نبض الجمهور اللي جسيت وحسيت خلال الفترة
0: الجمهور بيستنوا وانت تبلش الليغا الجمهور بده يشوف بعلم الفحم بالامجاد شوف كان قبل لانه الصراحة اخر كم سنة غاب هذا الاشي وزي ما قلت لك انه هاي التوقيف الليغا رجعت بعلم الفحم من الموت
2: خدني على المونديال وين هاي عن ام الفحم بنعود نوسع لاحقا وين انت او مين منتخبك المفضل
0: برازيل
2: زينا يعني خايب املنا شوي صغير بالاداء على الاقل ما بعرف شو بيصير بعدين بتتابع مونديال بشكل قوي ولا ما تيسر
0: اكيد اكيد نحضر ونحضر اللعبات بس توقيت شويه
2: مين الفريق اللي شايفه قوي مين المنتخب اللي فعلا شايفه غير شكل
0: والله قبل المونديال انا رشحت انجلترا بس بعد لا. البدايه القويه تاعت فرنسا يعني بس هم حسب رأيي اللي راحين يوصلوا للآخر
2: حتى الآن هو فريق قاتل شو بيصير بالنص شو بيصير عقبه هذه كرة قدم انت أشطر مني بتعرف شو بيصير مرات فريق قوي مع منتخب قوي مع ضيف ممكن تحصل الكارثة بعرف
0: صحيح مرات تصير المفاجآت بس منتخب فرنسا حسب رأيي صعب يصير معهم هاي المفاجأة
2: طيب ننتظر ونص بنسأل أحمد وهاب إذا أنت صادق ولا لا شكرا جزيلا محمد أبو الراجح شكرا بالنجاح شكرا محمد. المدرب المحلل أحمد وهاب تحية لك مساء الخير
4: مساء الخير محمد لكل جميع المستمعين
2: بس نجاوب عبو الراجح بقول له أنا مرات منتخب يتعثر فجاب وكل مع فرنسا صعب بيصير فيه تعثر جاوبوا على هاي بعدين بنخوض في مباراة الليلة
4: فيش إشي في عالم كرة القدم مش صعب وممكن يتعثروا في يوم وشاهدنا أكثر من مرة لأنه مهما كان المنتخب جيد في أيام اللي بروحلوش فيها بالأخص في القسم الأمامي لذلك في حتى فرنسا لي اليوم مرشح وأقوى المرشحين والجميع اليوم عم بيقولوا إنه فرنسا ولكن أنا كمان دائما بقول في مباراة واحدة هاي مش دورة محمد هاي مباراة نوك أوت ممكن في يوم غير جيد هذا الاشي ما يصيرش لانه في الدوري ممكن تصلح حسب رأيي انا كل اشي ممكن في هذا المونديال
2: فرنسا السويد مكسيك ودور كان حكينا وشفنا بجوز نرجع شوي بدي اروح معك على مباريات اليوم انجلترا امام كونغو الديمقراطية خذني لهاي المباراة البعض رشح المنتخب الانجليزي فجأة خيب الامال ما بعرف اسا في النوك اوت في الاقصاء شو بيصير اين نحن من هذه المباراة
4: هاي المباراة أول شيء محمد منتخب إنجلترا بيتعلق فيها المباراة في منتخب إنجلترا من منتخب يعني كمان مرة الكونغو. الكونغو معنه منتخب إذا بنذكر إحنا منتخب زير يعني إذا بتذكر هذا المنتخب كان اسمه هيك، ولكن هذا المنتخب عنده لاعبين مدججين، عنده طريقة وأسلوب، عنده لياقة بدنية عالية. والإشي اللي بيميز منتخب، خليني أبدأ في منتخب إنجلترا، منتخب إنجلترا محمد توخل ما فيش فريق عنده طريقة ضغط أو كرات طويلة أو بيلعب على حسب مجريات المباراة. ممكن تلاقيه بيسيطر في الكرة بعض الأحيان، ممكن بتلاقيه رجع على الدفاع، يعني فيش عنده طريقة واضحة، ولكن عنده مشكلة في الدفاع. المشكلة في الدفاع على أنه ريس جيمس مصاب الظهير الأيمن، وكوانسي كمان ظهير أيمن مصاب كمان مش راح يلعب. هذول اثنين يمكن كوانسي بعرفش كيف يعاد على التمرين. ديكلين رايس كان مصاب ضد بنما ما لعبش لوسط، في الوسط رجع للوسط. ديكلين رايس أحسن لاعب من المنتخب الإنجليزي. كمان نذكر ليبرمنتو كمان لاعب اللي ترك بسبب إصابة، فما جابش اللاعبين اللي لازم يكونوا. حتى يعني اليوم انا بسال سؤال ارنولد ليه مش في الكادر، ليش مش في يعني، وهاي بقول لك يا بكره في البرلمان ليش، بقول لك ليش ارنولد مش في الكادر بسبب اشياء شخصيه اللي بنحكيها في البرلمان بديش احكيها هسه. اما المنتخب الانجليزي يعني فيش عنده هناك ما عدا يعني هناك قاريتين وداكلان رايس في وسط الملعب، عنده لاعبين يعني جود بيلينغهام بيحافظش على الثبات دائما. يعني طريقه اللعب 4-3-3 دائما هنشوفها، و 4-2-3 مع هاري كين لوحده في القسم الامامي. عنده لاعبين يعني الكل بيعرف شو الدوري الانجليزي محمد، والكل بيعرف شو هذا الدوري، ولكن توخيل مش عارف يلاقي المعادله الصحيحه من ناحيه الطريقه والاسلوب. يعني منتخب زي انجلترا لازم يبدا الضغط من اول دقيقه، لازم يبدا هذا المنتخب في ناحيه كره قدم. وشفنا مع انه 7 نقاط اخذ من 3 مباريات، ولكن بدون كره قدم زي ما نقول زي فرنسا او حتى زي حتى الفرق زي السنغال. يعني 7 كان السنغال يعني منتخب اللي يعني بيلعبش من اجل انه يضغط، بيلعب من اجل النتيجه، وهذا الشيء اللي بيميزه. واليوم الاختبار تبعه، اليوم الامتحان تبعه ضد منتخب مثل السنغال اللي مثل الكونغو. يعني الكونغو اليوم منتخب هذا محمد لا يستهان فيه، يعني هناك عنده لاعبين ممتازين. يعني اذا انا بدي اقول لك مع طريقه 4-3-3 اللي الكل بيعرف فان بيساكا كان احد افضل اللاعبين، ظهير الامل ايمن في ويست هام، كان عندك ارتور مسوكا بيلعب في لانس، عندك امبامبي بيلعب في ليل، يعني لاعبين تونزيبي بيلعب في بيرنلي. الفريق اللي عنده لاعبين ممتازين وطريقه لعب واسلوب، وعنده هناك لوند ويسر لاعب نيوكاسل لاعب الهجوم لاعب ممتاز، وبيكامبو لاعب بيتيس يعني في الهجوم. هذول لاعبين اللي ممكن يغيروا مجرى المباراه. انت بتشوف هذا الفريق انه بيضغط بيلعب كره قدم، والعامل اهم شيء عند هذا المنتخب الخروج للهجمات المرتده السريعه وعامل السرعه، وهون مفتاح الكره القدم. الدفاع الانجليزي لانه حسب رأينا الدفاع الانجليزي اليوم مش في افضل اداء بسبب نقص قسم من اللاعبين، ولكن اذا ناخذ الكونغو اليوم راح يكون ند قوي وصعب نجيش جدا اشوف المنتخب الانجليزي يفوز عليه بسهوله.
2: طب دارب المنتخب الانجليزي او الفرق الانجليزيه كمان عندها القوه، بيلعبوا برجولي حتى مزبوط. الحكام ما بيصفروا على كل مخالفه، والمنتخبات الافريقيه كمان عندها القوه والآخر. سيكون عامل مؤثر نوعا ما اللعب الرجولي والقوه ولا التكتيكي اكثر، كيف شايف؟
4: هاي المباريات بدك كل شيء، بدك تدمج كل هاي الشبكة مع بعض، لأنه واحد بيكمل الثاني محمد. أول شيء القوة الجسمانية والسرعة هي العامل الأساسي في كرة القدم في كل محل، مش مهم وين ما تكون. إحنا بنقول ممكن من ناحية الطريقة والأسلوب شيء، ولكن اليوم كرة القدم هي لغة واحدة. يعني بيقولوا لي جنوب أمريكا وشمال أمريكا وأوروبا، وكرة القدم هي لغة واحدة. اللغة كيف المدرب بيجيب الفريق جاهز لهاي المباراة، وكيف بتأقلم لهاي المباراة بسرعة. القوة الجسمانية لها دور كبير جدا، والسرعة لها دور جدا. هذول الأشياء اثنين الأساسيات في عالم كرة القدم. والمدرب اللي بيقدر يدمج كل الحلقات مع ظهير ايمن وايسر، اليوم كره القدم ظهير ايمن وايسر هي الاهم. تعرف شفنا هاي في المونديال محمد في جميع المباريات، كل الفرق بتغلق وهي بتغلق منطقه 16 متر وسط الملعب، وعامل الاطراف هو عامل اساسي من ناحيه السرعه، وهون القوه الجسمانيه وهون السرعه. وحسب رايي راح نشوف مباراه اليوم متكافئه، صعب جدا اشوف من افضل. طيب. ولكن حسب رايي كمان الكونغو لا يستهان فيه في هذا الفريق.
2: بلجيكا السنغال، طبعا انت راح تحلل هاي المباراه والزميل جوده عودي سينقل وقائعها، ومباراه انجلترا والكونغو ايضا زميل باسل زريك سينقل وقائع المباراه، والمدرب ادم هادي سيكون المحلل. كونوا معنا على مكان تلفزيون راديو وديجيتال. بلجيكا السنغال، روح.
4: هاي الام المباراة حسب راح تكون مباراة جميلة جدا. يعني احنا بنعرف انه منتخب بلجيكا مخيب للامال سنوات، يعني لما كان في الطليعة في العالم 4-5 سنوات المرتبة الاولى في العالم مع مارتينو مارتينيز المدرب ما جابش ولا اي انجاز. يعني اخر انجاز لهم كان مش غلطان في 2018 المرتبة الثالثة. هذا يعني اليوم وهذا جميع اللاعبين اليوم محمد في القسم من ناحية الجيل متقدمين الاساسيين. يعني اذا بناخذ من كاستينيا او بناخذ دي بروين لاعبين اللي بيدوا تيلمانس لاعبين اللي بيدوا لوكاكو 33 عام، يعني هذول اللاعبين اللي بيدوا متقدمين في السن عم بيغيروا المهاج انه هناك قديش اكثر لاعبين صغار السن انه يدخل ينخرطوا في الفريق. ولذلك منتخب بلجيكا بعد سنة سنتين ممكن نشوف هناك بصمات يعود لامجاده قبل عدة سنوات، ولكن اليوم على بتعلق كثير في دي بروني كيف لوكاكو، هل راح يعود لنفسه، هل راح يكون هو رقم 9؟ صعب جدا لانه هناك لوكوبوكيو دائما بيعطيه قبله المدرب. في وسط الملعب راح نشوف هناك اونانا لاعب استون فيلا احد افضل لاعبي خط الوسط، اكسل بيتس اللي بعيد عن كل الاداء والاهلي اللي ما تعودنا عليه
2: بتراجع كبير جدا،
4: تراجع كبير جدا جدا جدا. لذلك انا بقول لك هناك بينتر في الدفاع قلب ميلان لاعب ميلان وراح يكون الاساسي، عنده هناك كوكب ونجوميه مع كورتوا في حراسه المرمى في طريقة 4-3-3 طريقة اللي بيلعب كرة قدم، ولكن كرة قدم بطيئة ومساحات كبيرة جدا. ولذلك حتى الأداء لبلجيكا حتى الآن ما شفناش هذاك الأداء المطلوب من منتخب اللي بقول هذا منتخب
2: فيش بريق فيش بريق فيش يعني
4: فيش بريق
2: طلع فرنسا بتلاقي يعني بريق بتلاقي سرعة فيش.
4: شو حكينا قبل شوي محمد عامل السرعة والتيكي تاكا والسرعة والتاتو خذ، هاي اللي بتخلي بتعطي الرونق لكرة القدم، وهاي موجودة أكثر إشي حتى الآن في منتخب فرنسا في المونديال شوي إسبانيا ولكن بعيد كل البعد عن فرنسا بسبب الرباعية الأمامية في فرنسا. ولكن تتوصل هاي الأشياء زي ما قلت فيش فريق في بلجيكا، فريق عادي، فريق بيلعب كرة قدم شبروني واضحة الكرة واضحة، فيش هناك مفاجأة في القسم الأمامي، فيش هناك مفاجأة في الهجمات. ولذلك السنغال راح يكون نت قوي جدا محمد. يعني أنا يوم تنساش
2: يعني بكل ممكن ما تنحزمش في التسعين
4: اللي ممكن جدا جدا. أنا أقول لك ليش كمان، لأنه عنده أول شيء فريق اللي لا يستهان فيه، يعني إذا ما كولوبالي كقلب الدفاع 35 عام ولكن الخبرة والتجربة، سيكلا كمكابي حيفا صعب جدا أشوف التركيب، ولكن دياتي عند لاعب الموناكو كلاعب قلب دفاع، تاريخ مليك ديوف لاعب تنساش ديون لاعب وستهام، سير لاعب تشيلسي عنده دفاع متماسك قوي جدا، عنده في وسط الملعب ماتر سير، عنده جاي ليفرتون توتنهام، عنده لاعبين هون كمارا الموناكو، عنده ديارا ساندرلاند احد المسامير بقولوا لها، واودي جي لاعب بايرن ميونخ هاي في القسم الامامي، عنده جيكسون نيكولاس احد افضل لاعبي الهجوم اليوم في بايرن ميونخ نيكولاس جيكسون، هذا اللاعب الواعد مع انه مش 25 عام ولكن لاعب معقول جسمانيا، لاعب مع سرعه، لاعب ممتاز. واودي كان لاعب ايفرتون بجنبه بيكون عنده عده لاعبين للتبديل والتغيير، عنده فريق متكامل، عنده فريق طريقه واسلوب، عنده في كل الحلقات ملاني. لذلك راح نشوف مباراه تكتيكيه في البداية، راح نشوف مباراة صعب جدا فريق يخضع، وأنا مع كل بلجيكا ومحب لبلجيكا وللاعبين، ولكن أنا برشح السنغال.
2: يلا سنتابع هذه المباراة عن طريقك أنت والزميل جودة عودي، شكرا جزيلا لك المدرب المحلل أحمد وهاب، شكرا جزيلا. إذن سيداتي وسادتي على مكان هذه الليلة مجانا بإمكانكم متابعة مباراة إنجلترا أمام الكونغو الديمقراطية عند الساعة 7، الزميل باسل زريك والمحلل أدهم هادي، عند 11 بلجيكا أمام السنغال الزميل جودة عودي والمحلل أحمد وهب. كان بوكس مجانا في أحلى صورة وأجمل ما يكون، شريان حجير بيكي جسيم محميد بريك إلى نولتساوزن ومحمد الشيخ خليل، كنا معكم، أنا ألقاكم غدا بإذنه تعالى، إلى اللقاء.
5: أمريكا ترحب بكم،
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
7: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان،
5: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
8: لأكبر المباريات
6: في التلفزيون
9: والراديو
5: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
10: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
11: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
12: أستاذ في بركيه؟
11: لا.
12: فيها ألعاب منفوخة؟
11: كمان لا.
12: لكن شو فيه؟
11: اسمع المذيع بيقول لك
8: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
12: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
8: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
9: ديكولاين أحسن شلخت تدفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
13: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
14: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
15: عناوين الساعة من مكان. ترامب يعلن المضي قدما في مسار تفكيك مشروع إيران النووي. فانس يقول إن لبنان وإسرائيل يجريان حوارا مباشرا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر. شاس تنوي تأييد مشروع قانون منع الأذان. طفل بحالة حرجة في جديرة في ظروف غامضة، وفي أحوال الطقس الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية غدا.
16: راديو مكان الأخبار.
15: الخامسة ساعتنا الآن في أورشليم القدس، طاب مساؤكم. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجيدة جدا اللقاءات التي عقدت مع ممثلي إيران، وقال إننا ماضون في مسار نزع مشروعها النووي. وعاد ترامب وأكد وجوب ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال مقابلة مع برنامج The Michael Knowles Show أن لبنان وإسرائيل يجريان حوارا مباشرا بطريقة لم تكن قائمة قبل بضعة أشهر، معتبرا أن الجانبين يسيران إلى حد كبير في اتجاه متقارب. وأضاف أنه إذا تم التوفيق بين أي اتفاق سلام لبناني إسرائيلي والاتفاق الذي وقع بين الولايات المتحدة وإيران، فإن جوهر هذين الاتفاقين سيكون احترام وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها. أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شخص وإصابة آخرين بعضهم بجروح خطيرة جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة أشخاص في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة. ينوي حزب شاس التصويت مع مشروع قانون منع الأذان بالقراءة التمهيدية، فيما سيتغيب نواب يهدوتها تورا حفاظا على الاتفاق مع الأحزاب الحريدية. أورد هذا النبأ مراسلنا لشؤون الحزبية فالح حبيب. في حضانة أطفال بجديرة عثر على رضيع عمره 4 أشهر وهو فاقد الوعي، وتم نقله إلى المستشفى بحالة حرجة ولم تعرف بعد الملابسات.
16: حالة الطقس.
8: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان، وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
15: يطرأ غدا انخفاض طفيف على درجات الحرارة خاصة في الجبال وأواسط البلاد لتصبح ضمن معدلاتها. إلى هنا هذه النشرة للأخبار، والنشرة القادمة في 8 من هذا المساء بإذن الله.
16: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
8: الآن جولة المساء مع سماء.

0: جولة المساء الإخبارية أينما كنتم مستمعين الكرام، حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية. يرافقكم فيها محمد سلامة، أحمد عويسات وسماح حسنين بكري. وفي أبرز عناوين الجولة: 3 جرائم قتل في أقل من ساعة واحدة، قتيلان بالرصاص في شفا عمر ويجور وطعن قاتل في نتانيا، الشرطة تواصل التحقيق في حادثة مقتل الشاب سامي جعصوص في اللد صباح اليوم برصاص شرطي، وتقول إن جميع الاتجاهات لا تزال قيد الفحص وأن الدافع القومي لم يحسم بعد، ووالده يقول إن ابنه قتل بدم بارد.
1: طبعا ابن انقتل في دم بارد، لأنه لو الشرطة بدها تمسكه بتقدر تمسكه، مش غير مش لازم تقتله، ولو شافت انه في خطر عليها بقدروا في اي اسلوب تاني انه يمسكوه من غير ما يقتلوه.
0: رئيس الوزراء نتنياهو يؤكد أن إسرائيل ستواصل البقاء في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان طالما اقتضت الحاجة ذلك.
2: ומרחב הביטחון הזה חוצץ בין דורשי רעתנו לבין אזרחי ישראל. אנחנו נשאר ברצועת המגן בדרום לבנון ככל שידרש.
0: الولايات المتحدة وإيران تبدأان محادثات فنية غير مباشرة في الدوحة وسط أنباء عن اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. في جولة المساء أيضا، الكنيسة تصوت بالقراءة التمهيدية في وقت لاحق اليوم على مشروع قانون منع الأذان وسط انقسام داخل الأحزاب الحريدية بعد إعلان شاس دعمها لمشروع القانون. محكمة العدل العليا تجمد تعيين ميخائيل رابيلو مراقبا للدولة. ومن أخبار المونديال، الأنظار تتجه الليلة إلى مواجهتين مرتقبتين، الأولى تجمع إنجلترا والكونغو والثانية بين بلجيكا والسنغال. هذه أبرز عناوين جولتنا الإخبارية المسائية، كل التفاصيل بعد الفاصل. أهلا بكم مستمعينا من جديد. من الشمال إلى الوسط، ساعة واحدة كانت كافية لتسجل خلالها 3 جرائم قتل، شاب في شفا عمر وآخر في اليجور وحخام في نتانيا، وقائع مختلفة في تفاصيلها لكنها تعكس واقعا واحدا عنوانه استمرار العنف والجريمة وسط مطالبات متجددة بخطوات أكثر حزما لوقف هذا النزيف. تقرير مراسل الشؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
3: هذا الصباح وخلال أقل من ساعة دوى الرصاص مرتين في منطقة الشمال. في شفا عمر قتل الشاب العشريني علي سواعد، وفي مفترق اليجور قتل الشاب العشريني كامل أبو كليب. جريمتان منفصلتان لكنهما تعكسان واقعا واحدا. في شفا عمر خرج علي سواعد من منزله كعادته متوجها إلى عمله سائقا للحافلات، وعند مدخل موقف الحافلات كان مسلحون بانتظاره. 10 رصاصات أنهت حياته قبل أن يبدأ يومه، فيما كان والده الذي يعمل في المكان نفسه شاهدا على مقتل ابنه الوحيد في مشهد يصعب وصف قسوته. وتشير تقديرات الشرطة إلى أن الجريمة تندرج ضمن النزاع المستمر بين عائلتي سواعد وخوالد، إلا أن الضحية بحسب التحقيقات الأولية لم يكن طرفا في هذا النزاع، بل دفع حياته لمجرد انتمائه إلى العائلة. وبينما كانت قوات الشرطة تجمع الأدلة ولم تكد الدماء تجف في شفا عمر، كان الرصاص يدوي مجددا على بعد كيلومترات قليلة فقط في مفترق اليجور. وصل العشريني كامل أبو كليب إلى موقف السيارات في مكان عمله، لكنه لم يتمكن حتى من إطفاء محرك مركبته. مسلحون نصبوا له كمينا وأطلقوا النار عليه من مسافة قريبة جدا ليسقط قتيلا في المكان. ووصفه زملاؤه في العمل بالشاب الهادئ والمتواضع، رافضين التحدث أمام الكاميرا، فيما ترجح الشرطة أن الجريمة مرتبطة بنزاع متشعب بين منظمات إجرامية في الشمال، مع تقديرات تربطها بتفجير المركبة الذي وقع أمس في كريات حييم باعتبارها عملية انتقام سريعة، رغم أن الضحية وفق المعطيات الأولية لم يكن ضالعا في ذلك النزاع. القاسم المشترك بين الضحيتين ليس التوقيت فحسب بل الاستباحة، فقد أصبح الطريق إلى العمل الذي كان يوما رمزا للكرامة والأمان المصيدة المفضلة للمجرمين. هذا الأسبوع وحده سجل المجتمع العربي 8 جرائم قتل في تصعيد هو الأكثر دموية ووحشية، تفجيرات وتصفيات علنية ورصاص في وضح النهار يضرب من الشمال إلى وسط البلاد. أما شهر حزيران فقد ودعناه ب27 ضحية سقطوا في جرائم قتل ليصبح الشهر الأكثر دموية منذ بداية العام، ويبقى لسان حال المواطن العربي أمام نزاعات تتعقد وتتشابك وحلول أثبتت عجزها. إلى متى سيظل الخوف رفيق المواطن العربي في تفاصيل حياته اليومية؟
0: هذا في آفة العنف والجريمة. سنعود بعد قليل أيضا إلى حادثة الليد التي انتهت بمقتل الشاب سامي أحمد جعصوص برصاص الشرطة، ولكن تعالوا الآن إلى قضية أخرى. نتحول إلى تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله واستمرار تشكيله تهديدا لدولة إسرائيل. للمزيد ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. أهلا بك شمعون، مساء الخير.
4: أهلا بكم جميعا.
0: إذن تحديد موقف واضح من قبل نتنياهو.
4: نعم، وهذا ليس بجديد. اليوم وخلال المراسم التابينية لحرب لبنان الأولى يتحدث رئيس وزراء بنيامين نتنياهو عن نشاطات الإسرائيلية وإصرار إسرائيل على البقاء في المنطقة الشمال، في المنطقة الحازمة الفاصلة في الحزام الأمني في المنطقة العازلة بين إسرائيل ولبنان، وذلك للدفاع عن مواطني دولة إسرائيل. فلنستمع إلى أقوال رئيس وزراء بنيامين نتنياهو.
2: הלקח החשוב ביותר, יצרנו אזור חיץ רחב לאורך כל גבול הצפון. אנחנו איננו מקבלים מצב שצבא טרור ישיק לגבולנו, יוכל לבנות מנהרות שקשה לדמיין אותם, להכיר את העומק הזה, צריך לראות את זה, שערוכות לחדור ויכולות לחדור לתוך גבולנו. ומרחב הביטחון הזה חוצץ בין דורשי רעתנו לבין אזרחי ישראל. אנחנו נשאר ברצועת המגן בדרום לבנון ככל שידרש.
4: إذن يقول رئيس وزراء الدرس الأهم الذي نستخلص إليه هو بأننا أنشأنا منطقة عازلة واسعة على امتداد الحدود الشمالية بأكملها. نحن لا نقبل بواقع يتمركز فيه جيش إرهابي على حدودنا ملامحا بطبيعة الحال سماح إلى حزب الله، وهذا الجيش يستطيع حفر أنفاق ومن الصعب تخيل حجمها وعمقها، تكون معدة لتسلل إلى داخل حدودنا وقادرة على اختراقها. يجب رؤية ذلك بعيونكم، يقول نتنياهو بعد أن قام يوم أمس بجولة في هذه المنطقة. هذا الحزام الأمني يفصل بين من يسعون للاعتداء علينا وبين مواطني إسرائيل. سنبقى في شريط الأمن في جنوب لبنان كلما اقتضت ضرورة ذلك، وسنعيد الأمن والازدهار إلى سكان الشمال كما قمنا مع سكان الجنوب. هذا الرد الإسرائيلي سماح يأتي ردا على المطالب الإيرانية حيال واشنطن بأن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان، ولكن كما نرى إسرائيل تزال متمركزة وتواصل نشاطاتها في الحزام الأمني بجنوب لبنان.
0: شمعون تعال الآن نتحول تحديدا إلى مذكرة التفاهم الإسرائيلية اللبنانية. الملحق العسكري السري المرفق بهذه المذكرة يقضي بتشكيل آلية تنسيق مشتركة بين جيش الدفاع والجيش اللبناني لتفكيك سلاح حزب الله في نهاية المطاف. شمعون.
4: نعم، قد يسأل السائل سماح لماذا بعد توقيع الاتفاق مذكرة التفاهم بين إسرائيل ولبنان لا نرى حتى الآن أي تحرك للقوات اللبنانية للجيش اللبناني لدخول المنطقتين في إطار حسب خطة المناطق التجاربية، هذا في زوتر الشرقية وفرون في منطقة الليطاني، وذلك والجواب لذلك هو بسبب الاستعدادات لتشكيل آلية إشراف أمريكية، وكذلك بموجب الملحق العسكري بين إسرائيل ولبنان سيتم إقامة آلية عسكرية مشتركة لجيش الدفاع والجيش اللبناني. هذه الآلية، هذا الميكانيزم الجديد سيعمل على مدار الساعة، سينسق التحركات لتفكيك حزب الله من السلاح بإشراف أمريكي. نقطة مهمة هي بأن واشنطن هي التي ستقرر تركيبة آليات الإشراف من الطرف اللبناني. علم بأن جهات في الجيش اللبناني في الميكانيزم السابق، هذه الجهات كانت قد سربت معلومات استخباراتية إلى إرهابي حزب الله، هذا الأمر أدى إلى فشل الميكانيزم السابق، ولذلك تقام هذه الأيام آلية إشراف جديدة.
0: طبعا معروف إسرائيل شمعون تعارض جدا
4: بهذا الصدد. نعم. فقط بهذا الصدد فلنستمع لما يقوله رئيس وزراء بصدد المفاوضات بين إسرائيل ولبنان.
0: نعم. تعال نستمع.
2: בפעם הראשונה מזה עשרות שנים נציגי ישראל קיימו מסע ומתן ישיר עם נציגי ממשלת לבנון בתיווכה של ארצות הברית על פתרון צבאי ומדיני משולב. לפני כמה ימים השגנו פריצת דרך היסטורית, חתמנו על הסכם הבנות שמנתק את זירת לבנון מזירת איראן. ההסכם הזה מכיר בזכותה של ישראל להחזיק במרחב החיץ בלבנון עד שנסיר את האיום לביטחוננו מצד חיזבאללה. אי אפשר להמית מגודל המכה הצבאית והמכה המדינית מבחינתם של חיזבאללה ואיראן. איראן שרצה לכפות עלינו נסיגה לדרום לבנון, זה לא יקרה.
0: طبعا شمعون
4: إذن يقول فقط أنه ترجم سماح للمرة الأولى منذ عقود أجرى ممثلو إسرائيل مفاوضات مباشرة مع حكومة مع ممثلي الحكومة اللبنانية بوساطة أمريكية. قبل أيام معدودات حققنا اختراقا تاريخيا وقعنا مذكرة تفاهم تفصل الحلبة اللبنانية عن تلك الإيرانية. هذا الاتفاق يعترف بحق إسرائيل في البقاء داخل المنطقة العازلة في لبنان حتى نزيل التهديد لحزب الله. لا يمكن التقليل من حجم الضربة العسكرية والضربة السياسية التي مني بها حزب الله وإيران. أما إيران التي تطلعت لتفرض علينا الانسحاب من جنوب لبنان فهذا الأمر لن يحدث، يؤكد نتنياهو.
0: طبعا ما دام الحديث عن منطقة جنوب لبنان بشكل خاص، معروف شمعون أن إسرائيل تعارض محاولات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإعادة قوات اليونيفيل للعب دور في هذه المنطقة، نظرا لأنه تقرر إنهاء مهمة القوات بعد 5 أشهر، وإسرائيل كما تعرف تتهم قوات اليونيفيل بفشلها في منع الاعتداءات المنطلقة من هناك.
4: فشلها في منع الاعتداءات، لم تقدم أي تقارير للمنظمة الدولية، لم تعمل لمنع التصعيد، ويجب أن نعطي الصورة بأكملها. في نهاية ديسمبر من العام الجاري بعد 48 عاما ينتهي مفعول التفويض لقوات اليونيفيل، والآن تنتقل المسؤولية عن جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني. مع ذلك يحاول أنطونيو غوتيريش بالتعاون مع فرنسا تبني مشروع قرار جديد بموجبه يطلب نشر 5000 جندي القوات الدولية بالإضافة إلى 500 مراقب دوليين في جنوب لبنان. سفيرا إسرائيل في إسرائيل والولايات المتحدة داني دانون ومايك وولز يعملان ضد هذه المحاولات الأممية. إسرائيل كما قلت السماح تعتبر اليونيفيل قوة عاجزة عن العمل، لم تقدم تقارير، لم تعمل لمنع التصعيد، ولذلك هناك من وراء الكواليس عمل دبلوماسي وحملة دبلوماسية ضد هذه المساعي لغوتيريش، لاعتقاد السائد بأن مساعي غوتيريش ستمنى بفشل. سماح،
0: شكرا لك مراسل الشؤون السياسية شمعون أران. تعالوا الآن مستمعينا كما وعدناكم نعود إلى مدينة الليد التي شهدت صباح اليوم حادثة انتهت بمقتل الشاب سامي أحمد جعصوص برصاص الشرطة بعد الاشتباه بمحاولته طعن أحد أفراد وحدة اليسام، لكن الرواية الرسمية لم تستقر، إذ أكدت الشرطة لاحقا أن جميع الاتجاهات لا تزال قيد الفحص وأن الدافع القومي لم يحسم بعد. مراسلنا أحمد أبو سويس ينضم إلينا الآن مباشرة، أهلا بك أحمد.
5: مساء الخير سماح. طبعا سماح كما بيانت وأيضا الحادثة وقعت اليوم في وسط مدينة اللد في مركز مدينة اللد الأصح بعد أن قتل الشاب سامي جعفوس صباح اليوم البالغ من العمر 29 عاما برصاص الشرطة كما بيانت. وكانت الشرطة قد أعلنت في البداية أن الحادثة سماح محاولة لتنفيذ عملية عدائية قبل أن تعود لاحقا وتغير روايتها مشيرة إلى أن الخلفية جنائية. وجاء مقتل سامي بعدما تلقت الشرطة بلاغا من إحدى المواطنات عن شخص يحمل سكينا، وعلى إثر ذلك وصلت قوات كبيرة إلى المكان وبدأت عمليات البحث عنه. وبحسب رواية الشرطة فقد رصدت الشاب وعند محاولة توقيفه ركض باتجاه أحد أفرادها ما دفع العناصر إلى إطلاق النار عليه كما بيّنت الشرطة في البيان، الأمر الذي أدى إلى مقتله في المكان. والحديث ربما استمع لقائد الشرطة في لواء الساحل كوبي مور ووالد القتيل أحمد جاسوس فنستمع لهما.
6: מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן הכריז על האירוע בהתחלה כאירוע פחה, ואנחנו התחלנו מרף של פחה, ביצענו את כל קיט ופקל הפעולות שאנחנו מבצעים באירוע כזה, ונכון לשעות אלה אני יכול להגיד כמו שזה נראה כרגע זה אירוע פלילי.
1: בגן הדה عدم الشرطة أنه أدت واجبها زي ما لازم واستعملت السلاح في قتل سامي أكيد استعجلت ولا طبعا أكيد لما بيجوا أكم سيارة شرطة بدهم يمسكوا سامي وبقدروش يمسكوه ويطخوه هذه مشكلة عويصة.
5: في المقابل سماح يؤكد أفراد عائلة القتيل وسكان من مدينة اللدة أن سامي كان معروفا بمعاناته من اضطرابات نفسية ويشددون على أنه قتل بدم بارد، طبعا مطالبين بفتح تحقيق في ملابسات مقتله كما قال لنا والده أحمد جاسوس فنستمع له.
1: طبعا ابن انقتل في دم بارد لانه لو الشرطه بدها تمسكه بتقدر تمسكه مش غير مش لازم تقتله، ولو شافت انه في خطر عليها بقدروا في اي اسلوب ثاني انه يمسكوه من غير ما يقتل. بس هذا تعامل الشرطه في اخر اوقات انه اول شيء بقتله بعدين بفحصوه.
5: نعم وبعدين بفحصوه كما قال. وفي أعقاب الحادثة طبعا سماح أصدرت اللجنة الشعبية في مدينة اللد بيانا أكدت فيه أنها لا تثق برواية الشرطة واتهمت عناصرها بقتل الشاب بدم بارد، مطالبة بفتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. والحديث لعضو بلدية اللد سابقا الأستاذ محمد أبو شريقي فنستمع له.
7: لا يعقل هذه الشرطة أن تدع يدها على الزناد وبسهولة تقتل كل شيء ما هو عربي على خلفية عنصرية على خلفية طبعا بدوره كعربي. كان ممكن الشرطة لو استعملت أشياء ثانية تجاه هذا الشاب المرحوم لا كان بإمكانها أن تعتقله وتأتيه بالمحكمة.
5: نعم وفي ظل الأجواء المتوترة عززت الشرطة انتشار قواتها في المدينة طبعا تحسبا لأي ردود فعل قد تشهدها اللد التي تعيش أصلا سماح حالة من التوتر.
0: مراسلنا أحمد أبو سويس شكرا جزيلا لك أحمد. وينضم إلينا الآن مباشرة للمزيد طبعا لإلقاء المزيد من الضوء على هذه القضية المحامي خالد الزبارقة رئيس اللجنة الشعبية في اللد. أستاذ خالد أهلا بك، مساء الخير.
8: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: طبعا مقتل الشاب سامي جعصوص في البداية كما تعرف قيل إن الحادث وقع على خلفية قومية، بعد ذلك الشرطة غيرت بيانها وأكدت أن الخلفية جنائية. هناك يعني تضارب بالمعلومات والتفاصيل، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم أستاذ خالد؟ يعني كونكم في اللد اطلعتم عن قرب على كل ما حدث أستاذ خالد.
8: يعني ما ثبت حتى الآن أن الشرطة قامت بقتل الشهيد سامي جعصوص بدم بارد بدون أن يكون هناك أي مبرر لإطلاق النار عليه، وأنا باعتقادي أن مبررات الشرطة التي سقتها في بداية الحديث هي من أجل إطفاء الشرعية على الجريمة والتغطية على الجريمة التي قامت بها، وبدلا من أن تقوم الشرطة بالتحقيق بشكل محايد وبشكل موضوعي في ملابسات الحادث وبعد ذلك إصدار البيانات حسب الحقيقة التي تصدر، قامت بوصم العائلة وبوصم هذا الشاب بوصم صعب جدا وهو غير مقبول وغير صحيح. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشرطة تقوم بإطلاق الاتهامات كذبا زورا وبهتانا. وأيضا تبين لنا وثبت لنا بالدليل القطعي في السنوات الأخيرة أن الشرطة تكذب مع كل نفس تتنفسه.
0: نعم.
8: لذلك نحن لا نثق برواية الشرطة ولا نثق بإجراءات الشرطة ولا نثق أن الشرطة هي ممكن أن تقوم
0: الشاب أستاذ خالد، الشاب معروف يعني لديه أسبقيات، كان ضالع مثلا بأي مشاكل، كونه كما قيل كان يعني يرفع سكينا وركض باتجاه القوة الشرطية هناك.
8: الشاب من عائلة محترمة، من عائلة هادئة، والد الشاب هو أحد أعمدة العمل الخيري في مدينة اللد، ولم يسبق له أي سوابق أخرى. معروف أن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية وهو يعالج في المستشفيات وله ملف واضح، ومعروف أيضا لدى الشرطة، يعني وضع الشاب معروف لدى الشرطة. وأنا يعني أستغرب لماذا قامت الشرطة بإطلاق النار عليه بدون أي سبب وبدون أي مبرر.
0: يعني وسؤال آخر بلا شك يعني يسأل أستاذ خالد، لماذا لم تطلق عليه النار بمنطقة الأرجل مثلا؟ هل الشرطة سئلت مثل هذه الأسئلة من قبلكم هناك في مسرح ما حدث؟
8: لا يوجد هناك مبرر لإطلاق النار حتى على المنطقة السفلية من الجسم، كون أن الشاب لم يشكل أي خطورة. ما رشح
0: يعني ما قيل أنه ركض باتجاه القوة حاملا يعني سكينا، هذه الأخبار غير صحيحة أستاذ خالد؟
8: ما صدر يعني بعد أن الآن أن يعني كشف زيف الشرطة، نحن لا نثق بأي رواية من الشرطة. أيضا ما صدر من صور من يعني الناطق باسم الشرطة للشاب، هناك على ما يبدو سكين فواكه وجدت بجانب الشاب. أنا لا أعتقد أن يعني حيازة سكين فواكه ممكن أن تشكل خطورة على شرطي المدجج بكل أنواع السلاح والمدرب للأعمال الشرطية.
0: يعني تشعرون أن هناك استسهال بالضغط على الزناد أستاذ خالد؟ هذا ما تعني
8: استسهال بالضغط على الزناد عندما يكون الشاب عربي، أما عندما يكون الشاب يهودي فهناك الكثير من التفاهم والكثير من محاولة علاج الأمر بطريقة شرطية وبطريقة مهنية.
0: ما هي الخطوات القادمة أستاذ خالد الزبارقة الآن بعد هذه الحادثة؟ هل هناك نية بالتوجه مثلا للقضاء أو طلب بفتح تحقيق حول ما جرى؟
8: أولا نحن نطالب بتحرير جثمان الشهيد لدفنه وتكريمه حسب الشريعة الإسلامية. هذا مطلب مباشر ومطلب فوري، ولذلك نحن نريد أن يتم تحرير جثمان الشهيد بدون أن يكون هناك أي قيود على ذلك. ثانيا نحن نطالب بالتحقيق، نعم نحن نطالب بالتحقيق بكل هذه الملابسات وتقديم الجناة الشرطة المجرمين الذين قاموا باستسهال إطلاق النار تقديمهم إلى العدالة، لأن عدم تقديمهم إلى العدالة هو سكوت عن الجريمة، والسكوت عن الجريمة سيعزز ويجرئ
0: وربما أستاذ خالد طلب مقاطع من مثلا الكاميرات إذا كانت منصوبة كاميرات في هذا الشارع ليتم استضاح ما جرى فعلا. طبعا نحن
8: أنا أعتقد أن هناك الكثير من المواد المتوفرة الآن لدى الشرطة لمعرفة يعني مجريات وملابسات الحادث، ويكفي أن الشرطة اعترفت أخيرا أن الحديث لا يدور عن عملية وإنما يدور عن حدث عادي وحدث عابر كانت ممكن أن تتعامل معه بطريقة أخرى، ولكن أن يتم كاحتمال أول أن يتم إطلاق النار بهدف القتل، أنا بعتقد أن هذه جريمة نكراء قامت بها الشرطة الإسرائيلية.
0: طبعا نحن سنتابع هذه القضية. المحامي خالد الزبارقة رئيس اللجنة الشعبية في اللد، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث.
8: شكرا لك.
0: فاصل إعلاني.
9: أمريكا ترحب بكم،
10: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
11: مونديال 2026
10: في أمريكا وعلى مكان،
9: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
12: لأكبر المباريات
10: في التلفزيون
13: والراديو
9: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
12: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
13: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
12: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
14: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
15: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
12: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: جولة المساء الإخبارية من راديو مكان. نعود من جديد إلى تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب طبعا هذه التصريحات التي أدلى بها والتي قال فيها إن إيران كانت قد امتلكت بالفعل قنابل نووية. سارع كل من رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنت ورئيس حزب يشار غادي أيزنكوت إلى نفي هذه الرواية وتوجيه انتقادات لنتنياهو بشأن إدارة للملف الإيراني خلال السنوات الماضية، متهمين إياه بالكذب وبتعمد إثارة الذعر لدى الجمهور في إسرائيل لحسابات سياسية محضة. نترك التفاصيل لمراسلنا نواف النباري.
16: الساحة السياسية وفي معترك النزال الانتخابي تشهد سجالا حادا حول الملف النووي الإيراني، بعدما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقابلة إعلامية أن إيران كانت قد امتلكت بالفعل قنابل نووية، وأنه تحرك مرتين لمنع ما وصفه بالخطر الوجودي. في المقابل رفض رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت هذه التصريحات، واعتبر أن إيران لم تمتلك أي قنابل نووية، متهما نتنياهو بتقديم صورة غير

0: الواقع على هيئة تهديد من أجل إثارة الذعر لدى الجمهور في إسرائيل. هذا وقد انضم رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنت إلى هذا الموقف نافيا صحة ادعاءات امتلاك إيران قنابل نووية ومتهما نتنياهو بالكذب والإخفاق في إعداد خطة استراتيجية وإعادة بناء القدرات العسكرية اللازمة للتعامل مع التهديد الإيراني.
1: وفي ظل الحديث عن اليوم التالي للحرب والتحديات الإقليمية، دعا مسؤولون عسكريون حاليون وسابقون إلى إعادة صياغة الاستراتيجية الأمنية والسياسية. ففي مؤتمر هرتسلية حذر مدير عام وزارة الدفاع أمير برعام من تعاظم التهديد الإيراني ومن أن بناء القوة طويلة الأمد لدولة إسرائيل متأخر بشكل خطير. بدوره وجه الرئيس السابق لهيئة المخطوفين والمفقودين نتسان ألون انتقادات للحكومة، معتبرا أنها فوتت فرصا سابقة لإبرام صفقة شاملة لإعادة المخطوفين في قطاع غزة. للمزيد ينضم إلينا مباشرة مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. أهلا بك إيال.
2: مساء الخير سماح. يبدو أن تصريحات رئيسة المخطوفين سابقا نيتسان ألون لم تكن مفاجئة، حيث أوضح بأن الحكومة أصرت على عدم مع أن الحكومة أصرت على عدم الاعتراف بذلك. لقد كان من الممكن إنهاء الحرب في قطاع غزة سنة كاملة على الأقل قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار، وذلك بعد سنتين من القتال وبعد أن فرض وقف إطلاق النار على أيدي الإدارة الأمريكية. ألون قال إنه خلال مؤتمر هرتسلية هاجم بشدة وزير المالية بتسليل سموتريتش، الذي صرح مؤخرا بأنه كان له دورا هاما في إعادة المخطوفين، وعملية إعادتهم قد تيسرت بفضله كما قال سموتريتش. نيتسان ألون أوضح من جانبه بأن سموتريتش قد أحبط أكثر من مرة التفاهمات التي كان بموجبها من الممكن إعادة المخطوفين قبل ذلك. ألون الذي حضر الاتصالات والمساعدة لإعادة المخطوفين أوضح أن سموتريتش عارض الاتفاقات والتفاهمات لإعادتهم، وأنه لا يستطيع بأن يتظاهر ويفتخر بإعادة المخطوفين بعد أن أحبط أكثر من مرة المساعي بهذا الصدد، وذلك تحت شعار تحقيق الانتصار المطلق، ما لم يتيسر ولم يتحقق في نهاية الأمر. على صعيد آخر تحدث ألون عن الواقع الخطيرة في الضفة الغربية وسياسة الحكومة الراهنة لإحباط التواصل الإقليمي الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية، ووصف هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بأنها تعود لميليشيات مسلحة تعمل بإيحاء وتوجيهات من قبل الحكومة. ومن كان بحاجة لإثبات خطورة الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بنظر إسرائيل فقد وجد ذلك في المحاضرة التي ألقاها اليوم في مؤتمر هرتسلية مدير عام وزارة الدفاع أمير برعان، الذي حضر من المبالغ الطائلة التي قد يستخدمها النظام الإيراني بعد أن يتسلم الأموال المجمدة، وذلك بغرض بناء قدرات عسكرية وترميم قواته العسكرية. إن الحرب مع إيران كما قال أثبتت ضرورة تشكيل تحالفات إقليمية للتصدي للتهديدات الإيرانية. ورأى برعام مدير عام وزارة الدفاع أن هناك صلة مباشرة تجمع بين دول كثيرة من الهند وحتى منطقة الخليج وصولا إلى اليونان وقبرص، وأضاف أنه بفضل تنفيذ خطة الطوارئ لوزارة الدفاع تمكنت إسرائيل من شراء ترسانة كافية وكبيرة من الصواريخ الاعتراضية. سمح
1: تعال ربما إيال نستمع إلى الأقوال، أقوال نيتسان ألون بخصوص كل ما أجملته الآن، تعال نستمع.
3: הקבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות.

0: מוקדמות יותר שלמות, בשביל, בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזב. כך שאני לא חושב שיש פה אמירה רצינית באמירה הזאת.
1: نعم مرة أخرى ربما هذه النقطة الهامة للشعار الكاذب حول تحقيق الانتصار المطلق والذي لا نزال نستمع إليه من رئيس الوزراء وكان تحت هذا الشعار الصائلة قد أرجأت التوصل إلى وقف إطلاق النار ونيتسان ألوني يقول أنه لا يستطيع أن يتناسى الحقيقة بأن 40 من المخطوفين قتلوا وذلك كان بالإمكان إعادة عدد منهم على الأقل لو كانت هذه الحكومة قد استجابت للتفاهمات والمساعي في هذا الإطار.
2: مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، شكرا جزيلا لك إيال. ومن هذه التصريحات نتحول الآن إلى بدء الولايات المتحدة وإيران اليوم محادثات فنية غير مباشرة في الدوحة تركز على الأصول الإيرانية المجمدة وترتيبات الملاحة في مضيق هرمز وسط إشارات أمريكية متفائلة إلى تقدم الاتصالات رغم استمرار الخلاف بشأن إدارة الممر البحري وشروط الانتقال إلى اتفاق أوسع خلال مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم. في غضون ذلك ذكرت قناة الحدث السعودية أن الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي للإفراج عن 3 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. للمزيد ينضم إلينا الآن مباشرة الزميل وسيم كيوف. أهلا بك وسيم.
3: مساء الخير لك سماح ولجميع المستمعين. إذن دعينا نبدأ سماح من آخر التطورات والحتنات في هذا الملف الشائك. كما أشرت قبل قليل مصادر أكدت لقناة الحدث السعودية بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لإفراج عن 3 مليارات دولار لإيران وذلك من خلال المفاوضات غير المباشرة الجارية في العاصمة القطرية الدوحة بين الوفدين الأمريكي والإيراني لتقريب وجهات النظر ودفع مسار المفاوضات بين الجانبين. في المقابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف هذه اللقاءات قبل قليل بالجيدة والتي كانت قد عقدت مع ممثلي إيران. مع ذلك شدد مرة ثانية ترامب بأننا ماضون في مسار نزع مشروعها النووي مؤكدا وجوب ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا على حد تعبيره. إذن سماح بالإمكان القول بين رغبة التهدئة ومخاوف الانهيار. كانت قد انطلقت في عاصمة قطرية الدوحة المحادثات الفنية التي تعد بالغة الحساسية بين واشنطن وطهران برعاية قطرية باكستانية مشتركة. ورغم الطابع التقني التي من المقرر أن تبحث ملفات النفط والعقوبات واليورانيوم المخصب فإن الشكوك تبدو أثقل من طاولة التفاوض نفسها، ما يطرح مرة ثانية التساؤل الأكبر، هل نحن أمام بداية حقيقية لإنهاء الصراع أم مجرد مناورة سياسية لكسب الوقت ليس إلا. وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قد اجتمع أمس بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنير، حيث جرى استعراض آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، كل ذلك في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. كما تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية لا سيما الملف اللبناني في ظل المساعي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في بلاد الأرز لبنان. وأكد الثاني استمرار دولة قطر في جهود الوساطة ودعمها لجميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم وصولا إلى حل شامل ومستدام يعزز أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها ويدعم الأمن والسلم، كما أكد الثاني. في المقابل ويتكوف وكوشنير أكدا التزام واشنطن بمواصلة الجهود الدبلوماسية ودعم المساعي الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق نار شامل. لكن سماح ورغم كل هذا الزخم الدبلوماسي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث خلال الأيام الأخيرة خيار العودة إلى حرب شاملة ضد إيران قبل أن يقرر في نهاية المطاف التمسك بالمسار الدبلوماسي. لنستمع إلى تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ومن ثم نواصل سماح.
4: There is a lot more game to play, and there are a lot more cards that we're going to see, to mix metaphors here. And the good thing about it is that we're served by an administration, we're served by a president of the United States, who is constantly trying to figure out how to gain an edge for the American people. I ultimately strongly believe we will look back on this moment and say we got to a good place. It's going to take a lot of work, not just in the negotiation arena, but in the other arenas too.
3: إذن سماح إيفانس يؤكد وينه من خلال هذه التصريحات بأن هناك الكثير من العمل الشاق من خلال هذه المفاوضات، وأن رئيس ترامب سيحاول اللعب بكل الأوراق إذا صح التعبير من أجل تحصيل أفضل اتفاق يضمن مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفائها. وفقا للصحيفة، كان قد ناقش ترامب مع وزير الدفاع بيت هيكسيت ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين خيار التخلي عن المفاوضات والعودة إلى شن هجمات واسعة على إيران في خطوة وصفها بعض المسؤولين بأنها تعتبر بمثابة إنهاء المهمة حتى الرمق الأخير. ومع أن ترامب لم يتخذ قرار نهائي، فإنه أبلغ مساعديه بأن أي جولة جديدة من الهجمات الشاملة قد تقوض المسار الدبلوماسي وتضر بفرص واشنطن في التوصل إلى تسوية تنهي البرنامج النووي الإيراني. ورغم تفضيله في الوقت الحالي تجنب العودة إلى مواجهات عسكرية، فإنه لا يعارض الإبقاء على سياسة الردة التي انتهجها خلال الأيام الأخيرة بعدما أمر بتنفيذ ضربات في مضيق هرمز ردا على ما وصفته واشنطن بانتهاكات إيرانية لاتفاق المبرم بين الطرفين. إذن سماح، بالإمكان القول قطار الدبلوماسية قد انطلق من الدوحة، لكن مساره لا يزال مزروعا بألغام الشك وعدم اليقين، والعالم يترقب هل تنجح دبلوماسية اللحظة الأخيرة في تجنيب المنطقة مواجهة جديدة، أم أن طبول الحرب لا تزال أعلى صوتا من حبر الاتفاقات. إلى هنا
2: هذا السؤال. وسيم كيوف، شكرا جزيلا لك وسيم.
5: شكرا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
6: موجة عنف دموية، 8 قتلى منذ مطلع الأسبوع في المجتمع العربي، وتحذيرات من نهاية سيادة القانون والتحول إلى شريعة الغاب. الدوحة تحتضن محادثات فنية حاسمة بين واشنطن وطهران وسط تمسك بالمسار الدبلوماسي ومخاوف من انهياره، وترقب دولي لما إذا كانت المفاوضات ستمنع عودة التصعيد العسكري. ومونديال المنافسات على مكان، في تمام 7 مساء نقل مباشر لمباراة إنجلترا والكونغو في صراع على بطاقة التأهل لدور 16.
5: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
2: جولة المساء الإخبارية من راديو مكان. الآن مستمعينا نتحول إلى المشاغل الحزبية والبرلمانية. مشروع قانون تقييد الأذان، هذا المشروع الذي يعود إلى واجهة الجدل السياسي، وقبل قليل تتم المصادقة على هذا المشروع، مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، بدعم 50 صوتا ومعارضة 36 صوتا. مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية فالح حبيب، أهلا بك فالح، مساء الخير.
7: تحياتي لك سماح، تحياتي للمستمعين والمستمعات.
2: إذن يعود الجدل من جديد حول مشروع القانون تقييد الأذان فالح.
7: أي نعم، سيما وهذا مشروع هذا القانون يأتي ضمن جملة من القوانين الإشكالية التي يدفع بها الائتلاف مؤخرا، وهي تأتي من أجل إرضاء الشركاء السياسيين وبالتالي للحفاظ على ما يعرف بالمعسكر الوطني. هذا هو هدف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهذا يأتي أيضا على خلفية صفقات ائتلافية تجرى ما بين الأحزاب تحت عنوان خذوا هات مرر لي بمرر لك، يعني مقابل قانون تمرير مشروع قانون تقييد الأذان الذي جاء بالمناسبة بدعم من حزب شاس، وأيضا تصدع داخل المعارضة متمثلا بدعم إسرائيل بيتين وبرئاسة ليبرمان أيضا دعموا هذا القانون، مقابل أن يدعموا لهم مشروع قانون أساس تعلم التوراة. تمرير هذا المشروع بالقراءة التمهيدية، دعينا نوضح سماح، علما والقانون لابد أن يمر بثلاث قراءات، يحدث الآن في هذه الأثناء ضجة وغضب داخل حزب الموحدة، سيما وهنالك من داخل الموحدة من يفسر خطوة شاس على أنها غرق وفض للتفاهمات التي كانت فيما بينهم وما بين أيضا يهدو قطرة، التي كانت تقضي بتغيب الأحزاب العربية وعلى الأقل أن لا تعارض قانون أساس تعلم الثورة مقابل أن تقوم الأحزاب الحريدية بتعطيل مشروع قانون تقييد الأذان.
2: وخصوصا فالح، يعني مشروع القانون تقييد الأذان كان قبل عدة أيام أزيل تماما عن الأجندة، أجندة مشاريع القوانين، لماذا تتم إعادته الآن؟
7: صحيح، ولاحظ أنه آنذاك سرعان ما خرج بشكل علني وراحة يحرج شاس بن كثير، وأنا ذاك شاس أصدرت عدة بيانات وأيضا تسريبات وتحدثت بشكل واضح أنه لو بن كثير انتظر وجلب وطرح مشروع القانون اليوم الأربعاء بما معنى اليوم لكنا قد دعمناه، لأنه عمليا اشترطت شاس دعم مشاريع قوانين شركائها من خلال التزام الائتلاف بدعمه لقوانينها المطروحة اليوم وعلى رأسها قانون تعلم الثورة. منصور عباس بطبيعة الحال كان قبل قليل محادثة هاتفية فيما بيننا، شجب واستنكر وأكد على غضبه، وراح يؤكد على أنه لم يكن يتوقع من حركة دينية كشاذ أن تقوم بدعم قانون عنصري ضد الديانات. وفي هذه المرحلة هنالك نقاش مسحب معمق داخل كتلة الموحدة، هم يجتمعون يتواصلون يريدون التفكير من هنا كيف يردوا بخطوة برلمانية على هذا القرار، بمعنى هل سيعارضون قانون أساس تعلم الثورة أم لا. يدرسون عدة خطوات، نحن بطبيعة الحال سنواكب ونراقب. قانون تعلم الثورة سيتم طرحه خلال هذا المساء أيضا. يمكن القول سماح بأن مشروع قانون تقييد الأذان الذي أراده من أجل أيضا مآربه الشعبوية بن كثير ليمأسس عليه حملة الانتخابية، تم الآن المصادق عليه. أوضح وأشدد بالقراءة التمهيدية، ما يعني أنه مشروع هذا القانون بحاجة لقراءة أولى، قراءة ثانية وثالثة، والسؤال الذي يطرح بما أنه المستشارة القانونية للكنيسة أكدت للإئتلاف أنه يجب أن يكون ما بين حل الكنيسة رسميا وموعد الانتخابات 100 يوم، ما يعني أنه يجب حل الكنيسة حتى 17/7، هل سيكون لديهم متسع من الوقت لإتمام مشروع هذا القانون بكل مراحله؟ لابد أن نواكب ونتابع. أنا أميل أنه لا، رغم أنه هسه الضجة، يعني لابد أنه بن كثير يستغله ويحدث ضجة
2: تسريع الإجراءات ربما.
7: لا ليس هذا فحسب، وإنما لربما يعني واضح أنه بن كثير سيستغل هذا القانون كما يستغل كل قانون يأتي من أجل رفع وتعزيز شعبيته في صفوف ناخبيه وجمهوري، ولا بد أن يبدأ يطنطن على هذا القانون. ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه لربما لم يتمكنوا من تمريره بكل مراحل، سيما والإئتلاف يعمل في وقت ضيق جدا ولديه وفق سلم الأولويات مجموعة قوانين بمنطقهم أهم حاليا من هذا القانون بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تجزئة منصب المستشارة القانونية، كل القوانين التي تتعلق بالصحافة والإعلام، قانون قوانين التي تخص الأحزاب الحريدية كمنع اعتقال المتهربين من تادية الخدمة العسكرية، تعلم الثورة إلى آخره.
2: نعم طبعا كلها مشاريع قوانين جدلية. فالح حبيب مراسل الشؤون الحزبية والبرلمانية، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل فالح، شكرا لك. الآن إلى قبول محكمة العدل العليا الالتماسات المقدمة ضد تعيين ميخائيل رابيلو مراقبا للدولة وإصدارها قرارا يجمد تعيينه إلى حين البت فيه وصدور قرار عنها. المزيد في تقرير مراسل الشؤون القضائية وليد يوسف.
8: بعد أن استمعت المحكمة العليا يوم الأحد الماضي إلى مواقف الأطراف في الالتماسات ضد انتخاب المحامي ميخائيل رابيلو لمنصب مراقب الدولة، أصدرت المحكمة اليوم أمرا مؤقتا يجمد بدء رابيلو بمزاولة عمله في المنصب إلى حين صدور حكم نهائي في القضية. ويقول الملتمسون وهم جزء من أحزاب المعارضة والحركة من أجل جودة الحكم ونقابة المحامين إن عملية انتخاب المراقب في هيئة الكنيست قد تلوثت وانتهك فيها مبدأ سرية التصويت خلافا لقانون أساس مراقب الدولة، وذلك بعد أن التقط عدد من أعضاء الكنيست صورا لهم مع ورقة التصويت للمحامي رابيلو الذي مثل رئيس الوزراء في قضايا مدنية. يذكر أنه في الانتخابات التي جرت في الكنيست قبل حوالي شهر حصل المرشح الآخر للمنصب القاضي المتقاعد يوسف إلرون في الجولة الأولى من التصويت على 60 صوتا مقابل 57 صوتا لرابيلو، ولكن بما أن قانون مراقب الدولة يستوجب أغلبية 61 صوتا على الأقل أجريت جولة ثانية وفيها حدث انقلاب في النتائج حيث فاز رابيلو ب 61 صوتا وانتخب للمنصب. ويقول الملتمسون إنه على الأرجح صدرت توجيهات لأعضاء كنيست بتصوير أنفسهم وهم يحملون ورقة التصويت لرابيلو. وادعى أعضاء كنيست من المعارضة أن نوابا من حزب الليكود تلقوا تعليمات بالتقاط صورة سيلفي مع ورقة التصويت خلف الستار لإثبات الولاء، ما يضر بسرية التصويت. كما ادعى هؤلاء أن نواب الليكود الذين التقطوا الصور اضطروا للتنازل عن حرية التصويت بسبب ضغوط غير مشروعة مارستها عليهم قيادة الحزب. المستشارة القانونية للكنيست سجيتا في كتبت للمحكمة أنه يجب رد الالتماسات لعدم وجود أدلة حقيقية تشير إلى مطالبة أعضاء الكنيست بتوثيق تصويتهم، وأنه لا توجد تعليمات واضحة في الكنيست تمنع التصوير خلف الستار. وأضافت أن القضية تستوجب ضبط النفس القضائي وأن نطاق التدخل في مسائل معقولية التعيينات في الكنيست هو نطاق ضيق جدا. عضو الكنيست حنوخ ميلبيتسكي الذي صور نفسه خلف الستار وبيده ورقة التصويت لرابيلو دعا إلى تجاهل قرار المحكمة العليا الذي وصفه بغير قانوني، وأضاف أنه من الخطأ الاستمرار في المشاركة في مسرحية العبث التي يقودها إسحاق عميد وزملاؤه المتمردون على حد تعبيره. في قرار هيئة المحكمة التي تضم 5 قضاة برئاسة القاضي عميد جاء أن المحكمة ستصدر قرارها النهائي في القضية في أقرب فرصة ممكنة.
2: الآن إلى شؤون متعلقة بقطاع غزة. أنباء عن اعتزام مجلس السلام البدء خلال أسابيع بفتح مناطق إنسانية في قطاع غزة داخل أماكن لا تخضع لسيطرة حركة حماس بهدف فصل السكان تدريجيا عن سيطرة الحركة. للمزيد ينضم إلينا مباشرة مراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. أهلا بك حسن.
9: أهلا سماح. كما ذكرتي، مجلس السلام يعتزم خلال أسابيع قليلة إطلاق مشروع تجريبي يقضي بإنشاء وإدارة مناطق إنسانية داخل قطاع غزة ضمن ترتيبات مرتبطة بخطة دولية أوسع لإدارة الوضع في القطاع. الخطة تقوم على إقامة مراكز إيواء داخل مناطق يفترض أنها خارج سيطرة حركة حماس، على أن تدار هذه المناطق بإشراف قوة متعددة الجنسيات ترتبط بالمجلس، مع توفير خدمات أساسية للمدنيين مثل الغذاء، المياه والرعاية الطبية. المنطقة أو منطقة السلطان قرب رفح قد تكون نقطة البداية للتجربة الأولى، حيث يتم توجيه مدنيين إليها في إطار ما وصف سماح بأنه فصل تدريجي بين السكان وحماس. الخطة تتضمن أيضا نشر قوة دولية لتنظيم هذه المناطق وضمان الأمن الداخلي فيها، في حين يستمر جيش الدفاع بالسيطرة على مناطق أخرى داخل القطاع ضمن ترتيبات ميدانية قائمة. المشروع في هذه المرحلة يطرح كمرحلة انتقالية ضمن تصور أوسع لإدارة غزة بعد الحرب، يتضمن إعادة تنظيم الحكم المحلي، إدخال ترتيبات إنسانية وإدارية جديدة. إلا أن هذه الخطط سماح ما تزال في إطار التداول ولم تعلن كقرار تنفيذي. وأخيرا، مراقبون ومنظمات إغاثة يشيرون إلى أن فكرة المناطق الإنسانية في غزة قد تواجه تحديات كبيرة.
2: شكرا لك حسن، شكرا لك. أخبار المونديال
5: معكم في مونديال 2026.
2: أخبار المونديال الآن مع الزميل أحمد عويسات.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready too.
15: على بطاقة التأهل لثم النهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في أمريكا، كندا والمكسيك يتبارى بعد ساعة منتخبا إنجلترا والكونغو، وعند الساعة 11 ليلا تلعب بلجيكا ضد السنغال، وفجر غد الولايات المتحدة الأمريكية أمام البوسنة والهرسك. الألماني توماس توخيل مدرب إنجلترا أشاد بالخصم من الكونغو مؤكدا على صعوبة المباراة.
16: I think we're facing a very, very compact, very physical team, a well-drilled team, expectedly 5-3-2 formation, sometimes a 5-diamond-4 formation, especially with the ball, but off the ball a 5-3-2, compact block, disciplined defending.
15: الحديث للمحلل إلياس حبايب.
17: إنجلترا عنده مشكلة مع الفرق اللي بتلعب بنمط دفاعي زي غانا زي الباراغواي، يعني شفناها بالمنتخب أمام كرواتيا لما كرواتيا بنطيك مشاكل تلعب بنطيك مساحات وبيلعب كرة قدم حلوة. المنتخب الإنجليزي فيش عنده مشاكل يستغل المساحات، ولكن بالمباريات اللي كان في تكتل دفاعي وكان لازم يحاولوا أفكار سريعة يلاقوا المنتخب الإنجليزي ويفكروا خارج الصندوق، شفنا إنه اللعب كان جدا جدا جدا بطيء بدون أي أفكار مقابل منتخب الكونغو اللي يمكن كان آخر منتخب بتأهل مونديال من مهديات العالمية ومنتخب اللي لا يستهان فيه يعني.
15: وكان قد تأهل فجر اليوم لدور 16 المنتخب المكسيكي بعد فوزه على الإكوادور بهدفين دون رد، وحجزت فرنسا مقعدها بالمرحلة المقبلة بعد أن هزمت السويد بثلاثية نظيفة حملت توقيع باركولي وكيليان إمبامبي مرتين.
18: الله على اللمسة، الله على الإنهاء، الله على كيليان، الله ما.
15: وكان قد صعد للدور الثاني كل من كندا، البرازيل، المغرب، النرويج وباراغواي.

0: والآن مستمعينا وبأخبار المونديال نأتي إلى ختام جولة المساء الإخبارية من راديو مكان. شكرا لكم من الطاقم محمد سلامة، أحمد عويسات، إيلان أزولاي، ومني سماح حسنين بكري. دمتم بخير وبأمان الله، إلى اللقاء.
1: أمريكا ترحب بكم،
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
1: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان،
1: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون
4: والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
6: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
7: أستاذ في بركيه؟
6: لا.
7: في ألعاب منفوخة؟
6: كمان لا.
7: لكن شو فيه؟
6: اسمع المذيع بيقولك
5: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
7: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
5: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
8: وين الخطر؟ هاي بس نار خفيفة للقهوة.
9: عند انتشار النيران لا تساعد العذار، لا تشعل النار في المناطق المفتوحة، مجرد شرارة صغيرة على أعشاب جافة بمنطقة مفتوحة قد تتحول إلى حريق واسع يهدد الطبيعة والممتلكات والحياة، لذلك ممنوع إشعال النار في الأماكن المفتوحة غير المخصصة لذلك. هذه مسؤوليتنا جميعا، علينا الالتزام بالتعليمات للحفاظ على الممتلكات والأرواح. عند حدوث أي طارئ الاتصال على 102 مجانا، سلطة الإطفاء والإنقاذ، وزارة الأمن القومي.
10: ديكولاين أحسن شلخ تدفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: العاشرة المسائية من استوديوهاتنا في أورشليم القدس.
1: مقتل علي سواعد وكامل أبو كليب خلال أقل من ساعة، وتصاعد مقلق في موجة العنف في المجتمع العربي. مقتل شاب برصاص الشرطة في اللد بعد محاولته طعن شرطي، والعائلة تقول إن ابنها يعاني من اضطرابات نفسية. نتنياهو يؤكد أن إسرائيل باقية في جنوب لبنان حتى إزالة التهديدات وتسعى لتحقيق سلام مع لبنان. مفاوضات فنية بين واشنطن وطهران في قطر، وأنباء بأن ترامب يدرس خيار العودة للحرب. حقيقي. استمرار الشرخ بين الجبهة والعربية للتغيير في ظل الخلاف حول تشكيلة القائمة الثلاثية. محكمة العدل العليا تجمد قرار الكنيسة تعيين المحامي رابيلو في منصب مراقب الدولة. والمونديال على شاشة مكان، إنجلترا في مواجهة الكونغو في السابعة.
2: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
3: أهلا بكم. 8 جرائم قتل منذ مطلع الأسبوع، و27 قتيلا في شهر حزيران. أرقام تعكس تصعيدا غير مسبوق في ظاهرة العنف التي تضرب المجتمع العربي. واليوم انضم اسمان جديدان إلى قائمة الضحايا بعد جريمتي قتل وقعتا في شفا عمر ومفرق اليجور. تقرير مراسلنا شؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
4: لم يعد المجرمون ينتظرون حلول الظلام لتنفيذ جرائمهم، بل باتوا يختارون أولى ساعات النهار حين يتوجه الناس إلى أعمالهم بحثا عن لقمة العيش. هذا الصباح وخلال أقل من ساعة دوى الرصاص مرتين في منطقة الشمال. في شفا عمر قتل الشاب العشريني علي سواعد، وفي مفترق اليجور قتل الشاب العشريني كامل أبو كليب. جريمتان منفصلتان لكنهما تعكسان واقعا واحدا. في شفا عمر خرج علي سواعد من منزله كعادته متوجها إلى عمله سائقا للحافلات، وعند مدخل موقف الحافلات كان مسلحون بانتظاره. عشرة الرصاصات أنهت حياته قبل أن يبدأ يومه، فيما كان والده الذي يعمل في المكان نفسه شاهدا على مقتل ابنه الوحيد في مشهد يصعب وصف قسوته. وتشير تقديرات الشرطة إلى أن الجريمة تندرج ضمن النزاع المستمر بين عائلتي سواعد وخوالد، إلا أن الضحية بحسب التحقيقات الأولية لم يكن طرفا في هذا النزاع، بل دفع حياته لمجرد انتمائه إلى العائلة. وبينما كانت قوات الشرطة تجمع الأدلة ولم تكد الدماء تجف في شفا عمر، كان الرصاص يدوي مجددا على بعد كيلومترات قليلة فقط في مفترق اليجور. وصل العشريني كامل أبو كليب إلى موقف السيارات في مكان عمله، لكنه لم يتمكن حتى من إطفاء محرك مركبته. مسلحون نصبوا له كمينا وأطلقوا النار عليه من مسافة قريبة جدا ليسقط قتيلا في المكان. ووصفه زملاؤه في العمل بالشاب الهادئ والمتواضع، رافضين التحدث أمام الكاميرا، فيما ترجح الشرطة أن الجريمة مرتبطة بنزاع متشعب بين منظمات إجرامية في الشمال، مع تقديرات تربطها بتفجير المركبة الذي وقع أمس في كريات حاييم باعتبارها عملية انتقام سريعة، رغم أن الضحية وفق المعطيات الأولية لم يكن ضالعا في ذلك النزاع. القاسم المشترك بين الضحيتين ليس التوقيت فحسب، بل الاستباحة، فقد أصبح الطريق إلى العمل الذي كان يوما رمزا للكرامة والأمان المصيدة المفضلة للمجرمين. هذا الأسبوع وحده سجل المجتمع العربي 8 جرائم قتل في تصعيد هو الأكثر دموية ووحشية. تفجيرات وتصفيات علنية ورصاص في وضح النهار يضرب من الشمال إلى وسط البلاد. أما شهر حزيران إيران فقد ودعناه ب27 ضحية سقطوا في جرائم قتل ليصبح الشهر الأكثر دموية منذ بداية العام. ويبقى لسان حال المواطن العربي أمام نزاعات تتعقد وتتشابك وحلول أثبتت عجزها. إلى متى سيظل الخوف رفيق المواطن العربي في تفاصيل حياته اليومية؟
3: والآن إلى مدينة اللد وحادثة مقتل شاب برصاص الشرطة صباح اليوم. الشرطة تقول إنه حاول طعن شرطي ولذلك تم تحييده، فيما تؤكد عائلة الشاب أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية. تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
5: هنا في هذا المكان وسط مدينة اللد قتل الشاب سامي جاسوس البالغ من العمر 29 عاما برصاص الشرطة صباح اليوم. وكانت الشرطة قد أعلنت في البداية أن الحادثة محاولة لتنفيذ عملية عدائية قبل أن تعود لاحقا وتغير روايتها، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية.
6: مفكر مخوز مركز ניצב אמיר כהן הכריז על האירוע בהתחלה כאירוע פחה, ואנחנו התחלנו מרף של פחה, ביצענו את כל קיט ופקל הפעולות שאנחנו מבצעים באירוע כזה, ונכון לשעות אלה אני יכול להגיד שכמובן כמו שזה נראה כרגע זה אירוע פלילי.
7: صار اليوم طبعا مبين هذا عدم الشرطه انه أدت واجبها زي ما لازم واستعملت السلاح في قتل سامي. أكيد استعجلت ولا طبعا أكيد لما بيجوا أكا من سيارة شرطة بدهم يمسكوا سامي وبقدروش يمسكوه ويطخوه، هذه مشكلة عويصة.
5: وجاء مقتل سامي بعدما تلقت الشرطة بلاغا من إحدى المواطنات عن شخص يحمل سكينا، وعلى إثر ذلك وصلت قوات كبيرة إلى المكان وبدت عمليات البحث عنه. وبحسب رواية الشرطة فقد رصدت الشاب وعند محاولة توقيفه ركض باتجاه أحد أفرادها، ما دفع العناصر إلى إطلاق النار عليه، الأمر الذي أدى لمقتله في المكان.
6: خشود متنبل عليه ام سكين شلوفا منسى لدكور אותו والشوتر مبصع ات ما شو امور لبصع العبده شايو بو كوخات جدولين منعوا ايروا اخر شاخا لكروت.
5: في المقابل يؤكد أفراد عائلة القتيل وسكان من مدينة اللد أن سامي كان معروفا بمعاناته من اضطرابات نفسية، ويشددون على أنه قتل بدم بارد وطالبين بفتح تحقيق في ملابسات مقتله.
7: طبعا ابن انقتل في دم بارد، لأنه لو الشرطة بدها تمسكه بتقدر تمسكه، مش غير مش لازم تقتله، ولو شافت أنه في خطر عليها بقدروا في أي أسلوب تاني أنه يمسكوه من غير ما يقتلوه. بس هذا تعامل الشرطة في آخر أوقات أنه أول إشي بقتلوا بعدين بفحصوا.
5: وفي عقاب الحادثة أصدرت اللجنة الشعبية في مدينة اللد بيانا أكدت فيه أنها لا تثق برواية الشرطة، واتهمت عناصرها بقتل الشاب بدم بارد، مطالبة بفتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
8: لا يعقل هذه الشرطة أن تضع يدها على الزناد وبسهولة تقتل كل شيء ما هو عربي على خلفية عنصرية، على خلفية طبعا بدوره كعربي. كان ممكن الشرطة لو استعملت أشياء ثانية تجاه هذا الشاب المرحوم لا كان بإمكانها أن تعتقله وتأتيه بالمحكمة.
5: وفي ظل الأجواء المتوترة عززت الشرطة انتشار قواتها في المدينة تحسبا لأي ردود فعل قد تشهدها اللد التي تشهد أصلا حالة من التوتر.
3: في مراسم الذكرى لضحايا حرب لبنان الثانية أكد رئيس الوزراء نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إسرائيل ستفعل كل ما هو مطلوب من أجل إحلال السلام مع لبنان. تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
9: في أجواء امتزجت فيها مشاعر الحزن والأسى أقيمت في المقبرة العسكرية على جبل هرتزل المراسم الرسمية لإحياء الذكرى 20 لحرب لبنان الثانية. وأقيمت المراسم بحضور رئيس الدولة إسحاق هرتزوغ ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إلى جانب عائلات القتلى والمصابين.
10: الكئب لا يزول، هو بس يتغلب. طفلة مميزة קרן הייתה טיפוס, לא הייתה מוכנה לשום הנחות. היא עושה הכל כמו כולם, כמו הבנים, אותו דבר. והיום יש לנו בנות עם תפקידים מאוד גבוהים. אני חושבת שכן הייתה מאוד גאה בהם. היא באמת השאירה אחרי המורשת. כוח רצון, נתינה ואהבת מולדת.
9: وخصصت المناسبة لإحياء ذكرى من سقطوا في الحرب التي اندلعت في صيف عام 2006 واستمرت 34 يوما وشدد المتحدثون على تضحيات الجنود والمدنيين مؤكدين أن الحرب شكلت محطة مفصلية في تاريخ الدولة على الجبهة الشمالية
11: 20 سنة 2000 يومين من صفور رجعين دكوت وشنيوت שבהם אתן משפחות יקרות חיות עם הכאב ותחושת האובדן, עם הצער שלא עוזב אתכן לא ביום ולא בלילה, ועם הגעגועים ש20 שנה לא הצליחו להקהות. השנים חלפו, אבל הכאב לא חלף, והלב שלכם לא חדל מלבקש את מי שאיננו. אנחנו עומדים היום לצדכן ומרכינים ראש לזכר יקיריכם.
12: מלחמת לבנון השנייה הייתה רגע מכונן בתולדות מדינת ישראל. היא המחישה לכולנו את גודל האיום שנבנה לאורך שנים בגבול הצפון, אך גם את עוצמת רוח הלחימה של מפקדי וחיילי צה"ל שניצבו בחזית מתוך תחושת שליחות עמוקה, מתוך אהבת העם והארץ. מאז אותה מלחמה השתנתה המציאות הביטחונית במזרח התיכון פעם אחר פעם.
9: وأكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستواصل العمل لضمان أمن حدودها الشمالية معربا في الوقت ذاته عن أمله في أن تتهيأ الظروف مستقبلا للتوصل إلى سلام مع لبنان
13: نحن نشعر برصوعة المجن بدروم لبنان ككل سيدرش ونخزير البيتخون والسجسوج لتوشوي الصفون נפתח הפתח למציאות אחרת ביחסי ישראל ולבנון. עשינו צעד חשוב לסיום הסכסוך, ונעשה הכל להגיע בהמשך גם להסכם שלום בין שתי המדינות.
9: وبين مراسم وضع أكاليل الزهور وتلاوة أسماء الضحايا والوقوف دقيقة صمت بقيت الذكرى رسالة تؤكد أن مرور 20 عاما لم يمحو أثار الحرب وأن استذكارها يحمل في طياته دعوة للحفاظ على الأمن والسعي إلى مستقبل أكثر استقرارا في المنطقة
3: نبقى في شأن المتعلق بإسرائيل ولبنان حيث إن الملحق العسكري لمذكرة التفاهم بين البلدين يقضي بتشكيل آلية مشتركة للتنسيق بين جيش الدفاع والجيش اللبناني لمحاربة وتفكيك حزب الله ومساء الخير مراسلنا الشؤون السياسية شيمون ياران شيمون بداية إلى أين وصلت الأمور في مسألة تشكيل آلية التنسيق؟
14: أولا هذا الأمر يرد في هذا الملحق العسكري السري المرفق بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين السفيران الإسرائيلي والسفيرة اللبنانية في واشنطن الأسبوع الماضي يوم الجمعة الماضي هذه هي النية حاليا يتم الاستعداد لذلك كذلك يتم بناء وتشكيل آلية إشراف أمريكية بموجب هذا الملحق السري وهذه الآلية من المقرر أن تعمل قناة التحرك حاور الإسرائيلية اللبنانية العسكرية على مدار الساعة 24 ساعة على مدار 7 أيام سيكون هناك تنسيق مفتوح بين الجانبين بهدف محاربة محاربة حزب الله والعمل لتفكيك بنيتها التحتية نقطة أساسية ومهمة في هذه المذكرة في هذا الملحق وهذه الآلية الميكانيزم الجديد هذه النقطة هي بأن واشنطن هي التي ستتخذ القرار بشأن تركيبة الوفد كما يبدو الوفد اللبناني هناك معلومات بأن جهات لبنانية في الجيش اللبناني في الجيش اللبناني كانت قد سربت معلومات استخباراتية لمنظمة حزب الله مما أدى إلى فشل هذا الميكانيزم السابق لذلك يتم بناء وتشكيل ميكانيزم جديد بموجب هذا الميكانيزم الجديد سيتم انتشار القوات اللبنانية في هاتين النقطتين التي تم التوقيع عليها والاتفاق بشأنها زوتر الشرقية وكذلك فرون وحتى الآن إذا سألت نفسك لماذا لا يتم بدء تحرك الجيش اللبناني إلى هذه النقاط هذا هو الجواب أن هناك استعدادات بهذا الصدد لتشكيل هذه الآليات
15: نعم شيماً ومن جهة أخرى إسرائيل تعارض مقترح الأمم المتحدة بشأن نشر قوات دولية في جنوب لبنان قوات يونيفيل ماذا في تفاصيل هذا الأمر؟
14: نعم مما يدعو إلى السخرية والاستغراب نايف والمشاهدين أن أنطونيو غوتيريش يحاول إعادة نشر 5000 جندي و500 مراقب من الأمم المتحدة من قوات اليونيفيل في جنوب لبنان في حين أن تفويض هذه القوات الدولية اليونيفيل ينتهي في 31 من ديسمبر المقبل وذلك 48 عاما بعد أن تم تشكيل هذه القوات لن يكون هناك اليونيفيل هذا هو القرار للأمم المتحدة رغم ذلك يحاول غوتيريش إقناع مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار لنشر هذه القوات الدولية إسرائيل تعارض ذلك داني دانون السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة ومايك وولز السفير الأمريكي يعملان جاهدين ضد هذه المحاولة لغوتيريش الاحتمالات لذلك تبدو ضئيلة للغاية إسرائيل تتهم اليونيفيل بأنه لم يعمل بما فيه الكفاية ضد حزب الله لم يقدم أي تقارير بصدد خروقات حزب الله لم يعمل لمن التصيد لذلك الاحتمالات لذلك تبدو ضئيلة ولكن هذا ما يجري من وراء الكواليس داخل المؤسسة الدولية
15: طيب خليك معنا شيمون سنعود إليك لاحقا أما الآن فإلى المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران التي تجرى في قطر وتهدف إلى تطبيق بنود مذكرة التفاهم بين البلدين وتأتي هذه المفاوضات في ظل أنباء عن أن الرئيس الأمريكي ترامب يدرس خيار العودة إلى الحرب من جديد تقرير وسيم كيوف
16: بين رغبة التهدئة ومخاوف الانهيار انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة المحادثات الفنية التي تعد بالغة الحساسية بين واشنطن وطهران برعاية قطرية باكستانية مشتركة ورغم الطابع التقني للمجموعات الأربع التي من المقرر أن تبحث ملفات النفط والعقوبات واليورانيوم المخصب فإن ظلال الشكوك تبدو أثقل من طاولات التفاوض نفسها ما يطرح السؤال الأكبر هل نحن أمام بداية حقيقية لإنهاء الصراع أم مجرد مناورة سياسية لكسب الوقت؟ وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قد اجتمع أمس بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنير حيث جرى استعراض آخر تطورات المحادثات الجارية بين الإدارة الأمريكية وإيران في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية كما تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية ولا سيما الملف اللبناني في ظل المسائر الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في بلاد الأرز لبنان وأكد الثاني استمرار دولة قطر في جهود الوساطة ودعمها لجميع مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم وصولا إلى حل شامل ومستدام يعزز أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها ويدعم الأمن والسلم الدوليين في المقابل أكد ويتكوف وكوشنير التزام واشنطن بمواصلة الجهود الدبلوماسية ودعم المسائر الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق نار شامل لكن ورغم هذا الزخم الدبلوماسي ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث خلال الأيام الأخيرة خيار العودة إلى حرب شاملة ضد إيران قبل أن يقرر في نهاية المطاف التمسك بالمسار الدبلوماسي ووفقا للصحيفة ناقش ترامب مع وزير الدفاع بيت هيكسيت ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانكين خيار التخلي عن المفاوضات والعودة إلى شن هجمات واسعة النطاق على إيران في خطوة وصفها بعض المسؤولين بأنها إنهاء المهمة
17: There is a lot more game to play.
18: Yep.
17: And there are a lot more cards that we're going to see, to mix metaphors here. And the good thing about it is that we're served by an administration, we're served by a president of the United States who is constantly trying to figure out how to gain an edge for the American people. I ultimately strongly believe we will look back on this moment and say we got to a good place. It's going to take a lot of work, not just in the negotiation arena, but in the other arenas too.
16: ومع أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا فإنه أبلغ مساعديه بأن أي جولة جديدة من الهجمات الشاملة قد تقوض المسار الدبلوماسي وتضر بفرص واشنطن في التوصل إلى تسوية تنهي البرنامج النووي الإيراني. ورغم تفضيله في الوقت الحالي تجنب العودة إلى مواجهات عسكرية شاملة فإنه لا يعارض الإبقاء على سياسة الردة التي انتهجها خلال الأيام الأخيرة بعدما أمر بتنفيذ ضربات في منطقة مضيق هرمز ردا على ما وصفته واشنطن بانتهاكات إيرانية للاتفاق المبرم بين الطرفين. إذن قطار الدبلوماسية انطلق من الدوحة لكن مساره لا يزال مزروعا بألغام الشك وعدم اليقين. العالم يترقب هل تنجح دبلوماسية اللحظة الأخيرة في تجنيب المنطقة مواجهة جديدة أم أن طبول الحرب لا تزال أعلى صوتا من حبر الاتفاقات.
15: حذر مدير عام وزارة الدفاع أمير برعام من النقص في ميزانيات الوزارة وزارة الدفاع ما قد يمس بالقدرات على مواجهة التحديات المستقبلية لا سيما في ظل ترميم إيران لقوتها العسكرية. للحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. مساء الخير إيال. عن أي نقص، يعني ما حجم النقص الذي يتحدث عنه برعام وشو القدرات التي يحتاجها جيش الدفاع والمؤسسة الأمنية لمواجهة المخاطر المحدقة بإسرائيل؟
19: نعم نايف، من أراد إثباتات ودلائل أخرى لماذا إسرائيل عارضت وتعارض بشدة الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران، وخاصة على خلفية الأنباء بأن سوف يتم استخدام الأموال المجمدة من قبل النظام الإيراني بعد هذا الاتفاق. اليوم يحضر مدير عام وزارة الدفاع أمير برعامة بأن هذه الأموال سوف تستخدم من قبل النظام الإيراني لترميم قدراته وكذلك لبناء قدرات عسكرية كبيرة، وهذا يجعل أو يترك إسرائيل وراء هذه القدرات، خاصة على خلفية تجدد الخلاف مع وزارة المالية. هذا الخلاف التقليدي يتهم اليوم مدير عام وزارة الدفاع وزارة المالية بأنها تنظر إلى المعركة مع إيران من الشق المالي فقط، ويقول أنه في نهاية الأمر إسرائيل تجد نفسها في تراجع بالمقارنة مع النظام الإيراني والقدرات التي سوف يعمل على بنائها. بلا شك هذه التصريحات بغض النظر عن الخلاف التقليدي مع وزارة المالية يعبر عن المخاوف، القلق الكبير من أن هذه الأموال في نهاية الأمر سوف تستخدم ليس فقط لترميم قدرات إيران العسكرية وإنما لبناء قدرات جديدة. بطبيعة الحال إسرائيل تجد نفسها خاصة بعد 3 سنوات تقريبا من القتال قد تجد نفسها بعائق كبير من الناحية الاقتصادية والقدرة على إعادة بناء كل ما يتطلب من ترسانة الأسلحة الذخيرة. صحيح يتحدث عن القرارات التي اتخذتها وزارة الدفاع والتي مكنتها من بناء ترسانة صواريخ اعتراضية خلال المعركة وخلال الحرب، ولكن لا شك بأن هذه التصريحات تعبر عن الحقيقة بأنه بعد 3 سنوات تقريبا المؤسسة العسكرية والأمنية في حالة من الإرهاق وتحتاج إلى طاقات اقتصادية ومالية كبيرة. والسؤال إذا ما كان لإسرائيل إسرائيل للدولة القدرة على توجيه كل هذه الطاقات، وخاصة على خلفية الخطر حول العلاقات المستقبلية ما بين إسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك الخطوات التي قد تتخذ بهذا الشأن. ربما إذا ما تحدثنا عن هذا الموضوع ما يجب الإشارة أيضا إلى ما يتحدث عنه عن التحالفات المستقبلية، يقول بأن الحرب مع إيران قد أنشأت أو أثبتت التحالفات الجديدة المحتملة، حيث رسمت خطا من الهند عبر دول الخليج وصولا إلى قبرص واليونان، وهناك مصالح مشتركة تدعو إلى تشكيل تحالفات جديدة للتصدي للنظام الإيراني للتهديد الإيراني. ولكن ما من شك بأن الخطر من ناحية أو بوجهة نظر المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لا يزال قائما، خاصة فيما يتعلق إذا ما اتضح تمكنت الولايات المتحدة وطهران من بلورة وتطبيق هذا الاتفاق بينهما.
15: نعم، كل هذه التصريحات لبرعام يعني تضع علامات استفهام كبيرة حول ما حققته عملية زئير الأسد، أو ربما الإخفاقات من جهة أخرى إيال، التي لم تحققها ولم تنجزها هذه المعركة طوال نحو 40 يوما، بخلاف ما يقول السياسيون وما يحاولون تسويقه للجمهور. شكرا جزيلا لك إيال على أي حال. ونحن إلى الموضوع التالي. الكنيسة تقر مساء اليوم بالقراءة التمهيدية مشروع قانون تقييد الأذان بعد دعم أحزاب متدينة لهذا المشروع. مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب يضعنا في الصورة أكثر. مساء الخير فالح، هذا الأمر يثير عاصفة كبيرة من ردود الفعل خاصة بين النواب العرب. من الذي أيد في نهاية المطاف؟ كنا نعرف كل الوقت أنه الحريديم يعارضون ذلك، الآن أيدوا مشروع القانون هذا؟
18: لا، ليس بالضرورة. ولربما هذا يذكرني بالحكمة التي تقول سوء الفهم لا يقع نايف إلا حين تبنى توقعاتك على وعود لم تقطع أو اتفاقات لم توثق. يعني واضح جدا أنه الأحزاب الحريدية منذ ساعات الظهيرة كان بينها نوع من الانقسام. في الوقت الذي فيه حركة شاس أعلنت بشكل علني بأنها ستقوم بدعم مشروع قانون تقييد الأذان مقابل أن يفي الشركاء بالتزاماتهم إليها بكل ما يتعلق بقانون تعلم التوراة، وأيضا قانون منع اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. حركة يهدوت هاتورا الشق الثاني من الأحزاب الحريدية كان قد توصل إلى تفاهمات مع الأحزاب العربية، مع الكتلتين الجبهتين من جهة والموحدة من جهة أخرى. والواضح أن الأحزاب العربية أخذت كمفهوم ضمنا أن التفاهمات بينها وبين يهدوت هاتورا يعني تشمل بالمحصل النهائي أيضا حزب شاس، ليفاجئ شاس أنه يصوت مع هذا القانون، بالإضافة إلى تصدعات كالعادة، سيما وهذه المعارضة ليست متجانسة بقدر ما هي أيضا تشهد تجاذبات فيما يصب في مصلحة كل حزب وحزب سياسيا حزبيا. ليبرمان وحزبه أيضا صوتوا لصالح هذا القانون. الموحدة بطبيعة الحال انتابها نوع من خيبة الأمل والغضب، ليس لأنهم فسروا على أن هنالك خرق للاتفاق الذي لم يكن مع شاس وإنما كان مع يهدوت هاتورا، وإنما خيبة أملهم جاءت كما همس لي ذلك على الأقل في أذني من خلال محادثة رئيس العربية الموحدة منصور عباس، أنهم لم يتوقعوا من حركة دينية كشاس أن تصوت مع قوانين عنصرية تأتي ضد الديانات، تزدرئ الديانات إلى آخره. هذا هو شجب واستنكر خطوة شاس، ولكن واضح أنه شاس في هذه المرحلة تضع نصب عينها مصالحها الحزبية ومحاباة جمهورها على أي حسابات أخرى. والسؤال يبقى الآن، ماذا ستكون أو كيف ستكون ردة فعل الأحزاب الحريدية العربية، سيما وقانون تعلم التوراة سيتم طرحه خلال الساعات القليلة القادمة، بمعنى خلال هذا المساء.
15: طيب،
18: هنالك من يتحدث أن الصفقة كانت مع يهدوت هاتورا، ويهدوت هاتورا التزموا، لهذا يتوجب عليهم الالتزام، ولربما نعم لن يصوتوا ضد مشروع قانون تعلم التوراة.
15: قد يكون هذا أيضا فالح يعني سبب لماذا على الأحزاب العربية أن تجتمع داخل قائمة مشتركة فيما بينها. نحن نعلم أنه بعد الأزمة بين مركبات القائمة المشتركة السابقة الأحزاب الثلاثة مقابل القائمة الموحدة، الآن هنالك شرخ جديد بين الجبهة والعربية للتغيير بعد فض جلسة التفاوض بالأمس، وبعد الخلاف ووصول الأطراف لطريق مسدود.

0: عدم الالتفات إلى طرق غير متاحة. ولعل بنهاية المطاف الثلاثة أحزاب الجبهة من جهة، التغيير من جهة أخرى والتجمع، يجب أن يعملوا من خلال هندسة توافق وانسجام. وأنا أعتقد أنه مفتاح 4-3-2 باعتبار أنه الجبهة هي من اقترحته هم موافقون عليه.
1: بس التجمع أيضا للمشاهدين شو هذا 4-3-2 عشان ما نفكرهاش في قضية فوتبول
0: أربع مقاعد التجمع لربما لأنه إحنا أيضا في أجواء المونديال. أربع مقاعد للجبهة، ثلاث مقاعد للتجمع، ومقعدين للتغيير. التجمع لديهم يعني موافقة مبدئية، هذا الأمر ينطبق على الجبهة. بالنسبة للتغيير باعتبار أنهم دائما تحلوا بالبراغماتية والمسؤولية وكانوا دائما مصغين لنبض الشارع، أنا أميل إلى أنهم سيوافقون على مقترح الحصول على مقعدين، ولكن يبقى السؤال في أي موقع سيكون المقعد الثاني للتغيير في هذه الثلاثية. يوم السبت على الأقل سيكون لديهم اجتماع للجنتهم المركزية، وهناك لابد أن يتخذوا القرار الذي يرونه مناسب لهم. وأنا أميل إذا سمحت لي وسريعا أنه التغيير لا أستبعد أن يفاجئ كل الأحزاب من خلال سل ورقة ضغط هذه المرة الشبابية، بمعنى أن يهندس واقع يفرز بنهاية المطاف شاب يشغل الموقع الثاني. لأنه إذا أمعنت النظر في كل الاستطلاعات الداخلية والعامة نايف، هنالك يعني لا مبالاة لدى شريحة الشباب، لا يريدون المشاركة في الانتخابات، ولربما تحريكهم يأتي من خلال شاب، ولربما هذه تكون ورقة ضغط على باقي المركبات، سيما ولا لا يوجد لديهم تمثيل شبابي.
1: طيب، والجمهور بده يستنى كمان جلسة للسبت. شكرا لك فالح. ونحن إلى موضوع آخر. محكمة العدل العليا أصدرت اليوم قرارا يقضي بتجميد قرار تعيين المحامي ميخائيل رابيلو في منصب مراقب الدولة بعد انتخابه من قبل الكنيست قبل نحو شهر. للحديث عن ذلك أكثر معنا في الاستوديو مراسلنا الشؤون القضائية وليد يوسف. أهلا بك وليد، مساء الخير. هذا الموضوع عم بثير عواصف في الكنيست، وهنالك من يدعو أيضا إلى يعني عدم الانصياع لقرار محكمة العدل العليا. ضعنا بالتفاصيل.
2: صحيح، إذا كنت تذكر قبل حوالي شهر كان هناك انتخابات لمراقب الدولة في الكنيست، وهذه حسب قانون أساس مراقب الدولة هذه الانتخابات يجب أن تكون سرية. وفي حينه كان هناك جولتين، الجولة الأولى فاز بها، يعني مش فاز بها، يعني حصل على 60 صوت عضو كنيست، 60 صوت. المرشح الآخر وهو القاضي المتقاعد يوسف الرون حصل على 60 صوت، ولكن هو يحتاج إلى أكثر من ذلك حسب قانون مراقب الدولة، يجب غالبية أعضاء الكنيست، يعني على الأقل 61 صوت.
1: صحيح.
2: في الجولة الثانية،
1: وهون صارت المشكلة،
2: انقلبت النتيجة وحصل رابيلو وهو المحامي السابق لرئيس الوزراء في قضايا مدنية على 61 عضو كنيست. وعدد من أعضاء الليكود في حين قاموا بتصوير أنفسهم في السيلفي مع ورقة التصويت للمحامي رابيلو، وهذا بطبيعة الحال يخالف
1: انتهك السرية عملية،
2: انتهكت سرية التصويت حسب قانون أساس مراقب الدولة. والملتمسون يقول يعني تم تلويث عملية التصويت، وبالتالي قدموا التماسات. في البداية المحكمة عرضت على رئيس الكنيست أمير أوحانا إعادة إجراء الانتخابات، رفض ذلك، قال الكنيست قالت كلمتها ولا نقبل أن تتدخل السلطة القضائية بالسلطة التشريعية. إلى أن كان يوم الأحد الفائت جلسة استمعت المحكمة بهيئة مؤلفة من 5 قضاة برئاسة القاضي إسحاق عميد إلى جميع الأطراف، واليوم صدر القرار الذي يجمد دخول رابيلو إلى منصبه. طيب. وكان من المفترض يعني أن يبدأ يزاول مهام عمله خلال أيام، يعني لأنه ولاية المراقب الحالي تنتهي في غضون أيام.
1: يعني في غضون أيام، وهذا التجميد للقرار يعني يضع الدولة بدون مراقب عمليا، هي سابقة لأول مرة. صحيح. تحدث. ومن جهة أخرى يطرح السؤال، طب شو الخيارات الآن؟ لأنه حتى الآن رئيس الكنيست أمير أوحانا يرفض إجراء الانتخابات.

0: مرة أخرى. إذا ما الخيارات المطروحة؟
1: نحن حاليا بانتظار القرار الأخير للمحكمة، محكمة العدل العليا. هي يعني هذا القرار هو مرحلي يجمد القضية. وفي القرار الذي صدر اليوم يعني كتب القاضي عميد ولا القضاة الآخرين بأنه سنصدر قرار نهائي بهذه القضية في أقرب وقت ممكن، لأنهم يدركون أن يعني إبقاء الدولة بدون مراقب هذا أمر غير جيد. ومع ذلك يعني سمعنا الحديث اليوم من قبل أعضاء كنيست من اليمين ومن الليكود، يعني وجهوا انتقادات لاذعة لهذا القرار. بل مثلا عضو الكنيست حانوخ ميليفيتسكي الذي كان صور نفسه وسيلفي مع ورقة رابيلو يعني دعا إلى تجاهل قرار المحكمة. وكرعي هو الآخر وجه انتقادات لاذعة، الوزير كرعي وجه انتقادات لاذعة للمحكمة العليا وقال إن القضاة يتصرفون وكأنهم فوق القانون وفوق الشعب. كان هناك تصريحات كذلك بطبيعة الحال لبنغفير ورئيس لجنة الخارجية والأمن بوعز بيسموت، حتى أنه وجه رسالة إلى رئيس الشباك دافيد زيني وقال له يعني حذر من مما وصفه بالانزلاق إلى منحدر خطر. أنه يقول اليوم يتدخلون في انتخابات مراقب الدولة وغدا قد يتدخلون في الانتخابات العامة.
0: نعم.
1: يعني في
0: موضوع آخر
1: المطاف
0: يؤجج الصراع بين السلطات.
1: صحيح.
0: شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: وليد. والآن إلى قرار الحكومة المصادقة على مقترح وزير الخارجية جدعان ساعر الاعتراف رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة العثمانية. هذا القرار لا يزال يلاقي أصداء واسعة. نعود في هذا السياق لمراسلنا الشؤون السياسية شيمون أران. شيمون، يعني هاي ليست المرة الأولى التي تلوح فيها إسرائيل بالاعتراف بإبادة الأرمن. لماذا الآن؟ لماذا عاد هذا الموضوع الآن؟
2: أولا بالفعل كما تفضلت النايف، منذ سنوات طوال كانت هناك في العديد من الأحيان طرح موضوع مطالبة حكومة إسرائيل بالاعتراف بالمجازر المروعة التي اقترفتها الدولة العثمانية في عام 1915 بحق الشعب الأرمني، ودائما رفضت ذلك إسرائيل، حكومة إسرائيل رفضت ذلك، رئيس وزراء نتنياهو رفض ذلك لأسباب سياسية. لم تكن هناك رغبة بإثارة غضب تركيا والرئيس أردوغان، ولكن منذ، ولسؤالك، منذ 7 أكتوبر استخلصوا إلى الاستنتاج في إسرائيل بأنه ليست هناك أي احتمالات لتحسين العلاقات مع تركيا لإعادة الأمور إلى نصابها. منذ 7 أكتوبر أردوغان يؤكد ويقول إن ويتهم إسرائيل اتهامات باطلة بأنها ترتكب جرائم حرب وقتل جماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وما إلى ذلك. إسرائيل بطبيعة الحال ترفض جميع هذه الاتهامات الباطلة. والآن بعد أن استخلصوا إلى العبر كما قلنا للاستنتاج بأنه ليس هناك أي احتمال لتحسين العلاقات، ليس هناك سفير إسرائيلي في أنقرة، ليست هناك قنصلية إسرائيلية، ليس هناك ممثلون أتراك في إسرائيل، لذلك جاءت هذه الخطوة. مجلس الوزراء صادق على ذلك في 28 من الشهر الجاري، أي مطلع الأسبوع الجاري، وفي الأسبوع المقبل سيكون هناك تصويت في الكنيست لقرار هذا القرار بشكل رسمي. أقترح أن نشاهد ما قاله جدعان ساعر حول هذا الموضوع.
3: ממשלת ישראל אישרה לפני שעה קלה את הצעת ההחלטה שהבאתי בפניה להכיר ברצח העם הארמני. רצח העם המזעזע הזה שהתרחש לפני למעלה מ-100 שנה ואין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות, כלל רצח של 1.5 מיליון נפש והרס של מורשת תרבותית והיסטורית עתיקה. זאת בעיניי החובה המוסרית שלנו כיהודים ובוודאי כמדינת העם היהודי לקבל את ההחלטה הזאת שקיבלנו היום. אני רוצה להודות לראש הממשלה בנימין נתניהו על הגיבוי ולחבריי שרי הממשלה על התמיכה.
0: טוב, שוכרן ג'זילן לק שמעון.
2: شكرا لكم.
0: والآن إلى مونديال 2026. مساء الخير مرسلنا الشؤون الرياضية خالد دراوش. من أين نبدأ خالد؟
4: بدنا نبلش من مباراة بدون أدنى شك، المباراة اللي تم البارحة بث على قناة مكان كوت ديفوار أو ساحل العاج أمام النرويج. دعنا نقول لم تخرج منتخب ساحل العاج، لم يخرج، بل تأهل النرويج بقيادة هالاند 5 أهداف وفي 4 مباريات. هذا يقول الكثير حول قوة هذا المنتخب والتي أساسها هي هالاند، وهذا الملخص.
0: نعم،
5: تاريخية أولى بين منتخبي النرويج باللون الأبيض وبين منتخب الساحل العاج باللون البرتقالي. هوديغار إلى نوسا، نوسا يدخل منطقة الجزاء، نوسا يسدد بالكرة، جول! هدف رائع رائع رائع رائع رائع من أنطونيو نوسا، هدف أول في هذه المباراة لصالح منتخب النرويج، هذا المنتخب اللي يشارك للمرة الرابعة في كأس العالم. ديالو ديالو ديالو يدخل منطقة الجزاء، ديالو، جول جول جول جول جول جول، يا سلام يا عماد ديالو، لقطة مهارية رائعة ودبل باس ويمر مرة أخرى من المدافع، وعماد ديالو يعلن التعادل هنا في داليس. 5 دقائق فقط تفصلنا عن نهاية 90 دقيقة هنا في داليس. 1-1 ما زالت النتيجة، وكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، وهالاند، جول!
6: ماذا قلت لك؟
5: جول جول جول جول! سيداتي وسادتي، إيرلينغ هالاند في المكان المناسب في الوقت المناسب، لم يفعل شيء طول المباراة ويسجل.
6: الحاضر الغائب حضر، ومتى حضر؟ في الدقائق القاتلة.
5: وفي هذه الأثناء يطلق حكم المباراة صافرة النهاية، معلنا عن فوز النرويج بهدفين مقابل هدف واحد.
4: نعم نايف، وكيليان مبابي ينثر سحره في ثلاثية فرنسا على منتخب السويد. إليك هذا الملخص.
7: المنتخب الفرنسي وصل إلى هذه المباراة مع الحظوظ الأوفر للعبور لدور 16، وفي الدقيقة 45 من عمر المباراة كيليان إمبابي يراوغ، يسجل من أجمل الأهداف، غاية في الذكاء، غاية في الروعة. 1-0 كيليان إمبابي، انتبهوا، مايكل أوليسي أرسل له كرة متقنة، هذا الأول، والثاني ومن بعيد يسجل. الدقيقة 55، مايكل أوليسي الفنان يحرر هذه المرة جميلة إلى باركولا، انتبهتم، باركولا رائعة، صوبها قوية جميلة جدا، أوليسي كان ذكيا في تمرير هذه الكرة، وباركولا من بعيد لاعب باريس سان جيرمان يسجل 2-0. والفرنسيون يواصلون الضغط هذه المرة بهدف تعزيز النتيجة. في الدقيقة 74 يعود المايسترو مايكل أوليسي يمرر إلى كيليان إمبابي، انتبهوا كيف مرر له، رائعة جدا، جاءه من الطرف الأيسر وجميلة جدا، لم يترك أي مجال إلا ليسجل. 3-0 مستحق، وهكذا تنتهي المباراة. المنتخب الفرنسي يضرب موعدا يوم الأحد الوشيك مع منتخب الباراغواي.
4: نعم نايف، إذن لضيق الوقت فقط نذكر أن أيضا المكسيك انتصرت بثنائية على منتخب الإكوادور، وتأهلت أيضا إلى دور ثمن النهائي القادم. واليوم بانتظارنا بعد قليل على قناة مكان، ابقوا على الموعد، إنجلترا أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية
0: بعد ربع ساعة. نعم
4: نعم بالضبط، يعني بطاقم تحكيمي يقوده أدم مخادمي الحكم الأردني، وبعد ذلك بلجيكا سنغال والولايات المتحدة الأمريكية من بوسنيا والهرسك في تمام الساعة 3.
0: شكرا جزيلا لك خالد، هاي مرة نعملنا اليوم. طيب، ونحن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المسائية، بعد قليل كونوا معنا والمباراة نقلا مباشرا. أجمل تحية وإلى اللقاء.
8: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان. مكان
9: للرياضة، مكان
10: مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان، إلى المباراة الثانية.

للمشاهدين مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان إلى هذه التغطية الحصرية المستمرة لشبكات مكان لمونديال 2026 والمباراة الثامنة في الدور الثاني في مرحلة الـ32.

0: إذا استاد مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا الأمريكية، إحدى الدول الثلاث المستضيفة لهذه المونديال. بداية نرحب بهذا هو الاستاد الجميل في أتلانتا الذي سيستضيف أيضا مباراة نصف النهائي الثانية، ونرحب بالمدرب والمحلل أدم هادي. مساء الخير أدم.
1: مساء الخير باسل إليك ولجميع المستمعين والمشاهدين. طبعا المنتخب الإنجليزي كيف ولا وهو يبحث عن اللقب ودائما.
0: سؤال قبل ما نسمع النشيد الوطني للدولتين، منتخب انجلترا ادهم اخر لقب فاز به عام 1966، هل آن الاوان؟ هل المنتخب الانجليزي جاهز للقب اخر في كاس العالم ادهم حسب رايك؟
1: افكر المنتخب الانجليزي بالسنوات الاخيره قاعد بيكون في عنده تغيير كتير كتير إيجابي. شفنا المونديال اللي فات كمان وصل لأدوار اللي هي متقدمة كتير مع توخيل اللي هو مدرب، واحد من المدربين اللي شفناه مع تشيلسي بالتشامبيونز ليج ببطولات أوروبية اللي هي فيها مباريات نيك أوت، ووصل وفاز بفترة الكورونا مع تشيلسي في التشامبيونز ليج، وبحمل كادر من اللاعبين اللي لهم قيمة عالية بيلعبوا في الدوريات الأوروبية من أرفع المستويات مع الفرق اللي هي بتصل لأدوار نهائية دائما. أفكر منتخب إنجلترا اليوم حظوظه مطروحة في المباراة، حظوظه مطروحة للمنافسة على اللقب ويكون في الأدوار النهائية.
0: نعم، منتخب الكونغو الديمقراطية جاء من القارة الإفريقية، هذه المشاركة الثانية له أدهم في نهائيات كأس العالم، وهذا هو الإنجاز الأكبر له، وصوله إلى الدور الثاني. بالمقابل كما ذكرنا منتخب إنجلترا فاز مرة واحدة باللقب العالمي عام 1966، ومنذ ذلك الأجل لم يذق طعم الفوز بكأس العالم. تتم لحديثك أدم عن تحسن وصحوة منتخب إنجلترا في السنوات الأخيرة، وصل مرتين ورا بعض لنهائي بطولة الأمم الأوروبية، كمان مرتين ورا بعض أمام إيطاليا وأمام إسبانيا، وهذا طبعا يعتبر أيضا تقدم وتطور وتحسن في أداء منتخب إنجلترا. وهناك فرق شاسع بين منتخب إنجلترا ومنتخب فيش منتخب بريطانيا، لا يوجد شيء اسمه منتخب بريطانيا. بريطانيا المملكة العظمى تنقسم إلى أربع دول: إنجلترا، اسكتلندا، إيرلندا الشمالية وويلز، ولكل دولة منتخب على عكس مشاركة.
1: طبعا باسل إذا اعتبرنا أن المنتخب الإنجليزي هو أحد أقوى الفرق الأوروبية في ساحة كرة القدم، أفكر دائما المنتخب الإنجليزي يملك خامة لاعبين من الطراز الأول، لاعبين لهم قيمة كتير عالية في الدوريات الأوروبية والدوريات المحلية الإنجليزية وفي البطولات الأوروبية الكبيرة. يعني لا ينقص المنتخب الإنجليزي خامة لاعبين لتصل لأدوار نهائية، ولكن دائما بنشوف لا يمتلك الاتزان،
0: عامل الفوز
1: لا يمتلك الاتزان
0: الوينري
1: طبعا أكثر الاتزان في كرة القدم. يعني بنشاهد هنا معنا النشيد الوطني يفكر لمنتخب إنجلترا.
0: نعم، بعد لحظات سوف نستمع للنشيد الوطني، والمفاجأة والأمر الملفت أدم أنه راح يقود هذه المباراة الحكم الدولي الأردني أدم.

0: مخادمي وهو المونديال الأول مشاركة الأولى له في المونديال وليس فقط له الأردن لم ترسل حكام للمونديال هذه المرة الأولى الذي يقود مباراة في كأس العالم حكم أردني
1: طبعا أول إشي فخر كتير إننا للوسط العربي إنه يشارك حكم دولي بهاي القيمة في محفل عالمي في عالم كرة القدم اللي هو المونديال تنساش إنه كمان الأردن قريب جغرافيا علينا كعرب الداخل طبعا تربطنا علاقات كبيرة إن شاء الله نتمنى له النجاح في المباراة
0: إذا أدهم مخادمي 39 عاما حكم دولي أردني وهي الظهور الأول لحكم أردني أيا كان في نهائيات كأس العالم هذا هو حكم أردن طبعا يقود لاعبي المنتخبين إلى البساط الأخضر هذا هو هذه المباراة الثالثة له لأدهم مخادمي في هذه البطولة حكم قاد مباراة إسبانيا من الرأس الأخضر التي انتهت إلى التعادل السلبي وأيضا قاد فوز بلجيكا على نيوزيلندا 5-1 وهذه المباراة الثالثة للحكم الدولي الأردني أدهم مخادمي ابن 39 مشاهد طبعا هاري كين
1: طبعا دخول اللاعبين عرض الملعب نشوف نجوم انجلترا طبعا واللاعب المغمورة تبعت منتخب الكونغو احنا ما تحدثناش باسل عن منتخب الكونغو منتخب الكونغو زي ما حكينا انه فات على البطولة كأول مرة ثاني مرة مشاركة في كأس العالم تنساش انه في دور المجموعات تعادل مع منتخب البرتغال
0: نعم
1: فيعني ممكن احتمال في كرة القدم طبعا اللي ممكن يحدث مفاجأة او يصعب المهمة على منتخب انجلترا منتخب الكونغو فيش إشي يخسره اليوم كونه بلعب ضد أمام فريق بحجم
0: منتخب
1: الكونغو طبعا وصوله المشاركة التعادل أمام البرتغال الوصول للدور الثاني طبعا هذا إشي إنجاز كبير لمنتخب الكونغو ولكن كأس العالم هاي النسخة فيه مفاجآت دائما بيحصل مفاجآت ودائما عالم كرة القدم نتوقع إحنا ونقول ولكن

0: للمنتخبين، منتخب انجلترا ومنتخب الكونغو الديمقراطية، يدخلون ارض ملعب مرسيدس بنز في مدينة اتلانتا الامريكية لهذه المواجهة، مواجهة احدى المباريات من مرحلة 32، طبعا الدور الثاني من مونديال 2026، وكل شيء جاهز، اجواء كرنفالية، استاد مليء حتى المقعد الاخير، 68 الف متفرج
1: طبعا في هذا الاستاد، تواجد واضح بكمية كبيرة لجماهير المنتخب الانجليزي.
0: نعم،
1: نعرف شغف الانجليز في منتخب
0: الانجليزي. نعم، والان سوف نستمع الى النشيد الوطني لانجلترا.

0: إذن استمعنا أعزائي المشاهدين إلى النشيد الوطني لإنجلترا، وبعد الثواني المعدودة سوف نستمع إلى النشيد الوطني لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
1: Please remain standing, if you're able, for the playing of the national anthem of the Democratic Republic of the Congo.

0: برعاية سيارة شحن مرسيدس من بيت جولد موبي. ندخل إلى الملعب مع منتخب الأحلام سيمنت، جميع حلول البناء في مكان واحد.
1: في الحلقة القادمة من مكان توكس رح نحكي عن كرة القدم، ما بين الشغف والهوية وبين الحلم والضغط والتوقعات، وكيف تحولت اللعبة إلى أكثر من مجرد 90 دقيقة. ضيوفنا رح يكونوا عضو اتحاد كرة القدم أحمد أبو العم، الحكم شذا دهامشي، وكيل اللاعبين مؤنس غبرية، واللاعب مروان كبهة. كونوا معنا وما تنسوا الموعد.
2: يأخذون معنا الصور التذكارية قبل هذه المواجهة، منتخب كونغو الديمقراطية بالملابس الزرقاء الفاتحة أمام منتخب إنجلترا بالملابس البيضاء الخالصة. إنجلترا أمام الكونغو الثامن، كما ذكرنا ثامن مباريات الدور الثاني، دور الاثنين والثلاثين، هذا الدور الجديد طبعا بنهايات كأس العالم. وها هم طاقم الحكام بقيادة كما ذكرنا الحكم الأردني أدهم مخادمي، طاقم من حكام أردنيين محمد الخلف، وأيضا هذا يعني الحكم الجانبي في هذه المباراة الحكم الأردني أحمد الخلف، وأيضا خالد الطواريس، وهذه غرفة الفار أيضا حكم قطري وأردني وحكم من الولايات المتحدة الأمريكية. إذن خالد الطواريس هو الجانب الحكم الجانب الآخر، إلى جانب طبعا أحمد والحكم محمد الخلف وأيضا أحمد
3: باسل. تشكيلة المنتخب،
2: نعم إذا تشكيلة المنتخب تشاهد معنا شاشة تشكيلة منتخب إنجلترا بحراسة المرمى جوردان بيكفورد، في خط الدفاع جيد سبينز، إزري كونسا، مارك كي، نيكو أوريلي، في خط الوسط إليوت أندرسون، ديكلان رايس، نوني مديوكي، وجود بلينغهام، وفي خط الهجوم ماركوس راشفورد وهاري كين، وتركيب بيج منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليونيل مفاسي في حراسة المرمى، لاعبو الدفاع وان بيساكا، أكسيل توانزيبي، تشانسيل بيمبي، أرثور ماسواكو، وأخيرا في خط الوسط إنجاليل موكان، سامويل موتو سامي، ونوع صديقي، في خط الهجوم ثلاثة مهاجمين، وهذا أمر يعني ملفت، ثلاثة مهاجمين في الكونغو الديمقراطية، مكون من ناثانائيل بوكو، براين سيبينغا، ويوان ويسا أدمات.
3: طبعا شفنا المنتخب الإنجليزي بطريقة اللعب 4-5-1، أفكر أنه بيلينغهام هو اللاعب الأساسي والمركزي في منتخب إنجلترا، كونه راح يشارك من خلف المهاجمين الثلاثة. أفكر أنه منتخب إنجلترا كين بيلينغهام، وشفنا كمان راشفورد انطلاقته الأخيرة مع برشلونة بالشهر الأخير قدي كان ممتاز، بتضيف عليه من وراهن طبعا رايس وأندرسون في خط الوسط. أفكر أنه المباراة راح تكون مفتوحة وراح يكون فيها رتم كتير عالي.
2: حسب رايك، يعني كيف بيلعب مدرب الكونغو سيباستيان دي سابري الفرنسي مع ثلاثة مهاجمين؟ مش لازم يكون حذر أكثر؟
3: لا لا طبعا، اليوم التشكيلة هي مش مش مش مش عليها بنعتمد حسب انه الفريق يكون يدافع او يهاجم، هي حسب تعليمات المدرب شو بيعطيها، هل هو راح يضغط.
2: اذا انطلقت المباراه، منتخب انجلترا اعزائي المشاهدين بالملابس البيضاء مقابل امام منتخب الكونغو بالملابس الزرقاء الكامله، كره مرفوعه الى داخل صندوق منتخب الكونغو، هناك محاوله

الكونغو، هناك محاولة من قبل ماجوكي، ولكن نشاهد المدافع بيمبا يخلص الموقف. تماس لإنجلترا، الكرة إلى أندرسون إلى جهة اليمين، هناك مراوغة مباشرة نحو رايس، ديكلان رايس.